0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انت سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوب ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات، رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام.
5: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
4: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: يا صباح الهنا

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة
3: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد واسبوع جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. ان شاء الله هنكون معاكم كل يوم من الاحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10. يوسف التهامي وفن امام. ازيك يا جوجو؟
1: ازيك يا فن؟
0: عامله ايه؟
1: الحمد لله. اخبارك ايه؟
0: كل فل.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل
1: يا جماعه. ايه الاخبار؟ طمنونا عليكم وقولوا لنا اخباركم ايه واخبار المواعيد بتاعه النوم ايه بقى مع بدايه الايام الاولى من مونديال 2026. اخبار الدنيا عامله ايه؟
0: اكيد الدنيا هتبقى مش احسن.
1: الدنيا بايظه. لا الدنيا
0: مش احسن حاجه خالص.
1: الدنيا بايظه عمي.
0: افتكروا ان انا
1: صح.
0: قلت
1: محتاجين اجازه فعلا.
0: محتاجين اجازه
1: ده حقيقي.
0: محتاجين تعديلات في مواعيد بقى الشغل. مواعيد
1: لا لا صعبه. يعني في هو لسه ماتشات ما يعني هو امبارح بالنسبه لي كانت البدايه الرسميه او الحقيقيه بقى لكاس العالم ماتش البرازيل والمغرب. الصراحه الماتش ده الواحد قال لك وكان معاده بالنسبه لي اللي هو يعني اللي هو الساعه 1 انا هنام 3 وحته هنلحق في ماتشات جايه بعد كده. احنا عندنا في ماتش تاني ماتش يبقى الساعه 4 الفجر.
0: 4 الفجر
1: التالت الساعه 6 الصبح. 6 الصبح بالنسبه لي اعتقد هيبقى احسن من 4 الفجر.
0: 6 الصبح على الاقل يعني
1: عشان انت 6 الصبح هتلحمي الماتش في الشغل على طول. ف عارفه
0: وتبقى نايم بدري وبتاع عشان هتصحى بدري تتفرج على الماتش. يعني هتتظبط.
1: لكن
0: بس 4
1: دي انت ولا منك لحيتي تنامي قبل ولا هتعرفي تنامي بعد عشان عندك شغل بعد. يعني فاهمه
0: مش عارفه تتظبط ازاي حقيقي يعني.
1: عشانك يا مصر
0: فعلا.
1: طيب احنا ماتش مصر بكره عامه والحمد لله الميعاد بتاعه كويس. ماتش مصر بكره اول مباراه مع منتخب بلجيكا في كاس العالم الساعة 10 بالليل.
0: ايه المشكلة لو كان كل الساعة 10؟
1: تمام
0: خلاص.
1: يلا بينا.
0: واحد ما بياخدش كل حاجة.
1: اه
0: طيب يا جماعة مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006 صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-022. بعتولنا بقى قولولنا اخباركوا ايه واخبار المود ايه. نبدأ بفيروز ونرجع لكم على درجات الحرارة.

0: خلاص خلاص لا ما كانش بقى ليه لازمة اللي في الآخر ده بقى.
1: يا سلام يا سلام.
0: لا لا ما كانش ليه لازمة في
1: يا ابني بلاش.
0: المهم
1: بلاش
0: المهم يا جماعة رجعنا لكم تاني.
1: افتكر اني قلت لك بلاش
0: ال
1: ايه النقد الفني ده.
0: لا لا خالص
1: يا عم في حتت معينة.
0: لا لا تمام احنا انا سكت الاغنيه كلها ما اتكلمتش كده
1: الحته بس خلاص
0: تفاصيل الموزع. المهم يعني خلينا نكمل كلامنا. طيب درجات الحراره النهارده بتقول ايه يا جماعه؟ اجواء حاره كده كده وفي رطوبه عاليه بس خلينا نقول لكم ان القاهره العظمى تكون 34 درجه والصغرى 23، اسكندريه العظمى 29 والصغرى 21، مطروح العظمى 27 والصغرى 20، سوهاج العظمى 41 والصغرى 25، اما اسوان فالعظمى 43 درجه والصغرى 28 درجه.
1: طيب يوم الحد الجو معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وده بيزيد الإحساس بحرارة الجو. بس دي كانت الأجواء. نقول لهم نشرة أخبار المونديال ولا
0: اللينك اللي جاي ده ولا
1: يلا بينا نقول لكم كل حاجة. ماشي جلال بيصبح علينا.
0: صباح الفل يا جلال.
1: ماشي بيقول حتى التابلت يا ربي لسه ماشي اول ماتش يستاهل السهر ماتش المغرب والبرازيل
0: طبعا.
1: ماشي
0: طبعا
1: العربي قدام البرازيل اكتر من منتخب اتمنى منتخب.
0: طب يا جماعه للناس اللي ما تابعتش عشان الماتش كان امبارح بالليل الماتش خلص 1-1 منتخب المغرب عمل مباراه كبيره جدا جدا جدا جدا كان هو الند الاقوى والاقرب عامه للفوز على فترات كبيره جدا في الماتش كل اللعيبه كان عندها جرأه معينه يعني هو طبعا قبل كاس العالم الفرقه بتحاول تلعب المدارس اللي شبه المدارس اللي هي هتلعبها في كاس العالم فهم اختارونا احنا قبل كاس العالم نلعبهم عشان احنا اعرب وافارقه وبتاع فقال لك ايه
1: دي هتبقى
0: نفس غفلناهم لا لا يعني انا بقول ان سبب مستوى امبارح البرازيل في الماتش بتاع امبارح ده الوديه اللي لعبوها معانا دي ان احنا كنا محجمين قوي نفسنا لا هم بيلعبوا كره هجوميه بيلعبوا كره يعني بس ان شاء الله يعني ايه ربنا يوفقنا احنا بكره احنا مالناش دعوه بحد
1: مالناش دعوه بحد
0: نركز ان احنا بكره ننزل نلعب
1: متكلمش.
0: ربنا يكرمنا ان شاء الله
1: وباذن
0: الله والله لا نتأهل من المجموعه يعني عندي امل يعني ان شاء الله
1: لا بس حلو اللي هو ايه تتفرج على الماتش وبعديها تقول يا ما كانش يستاهل ان انا ايه او يستاهل مثلا يعني حسب الماتش
0: طبعا
1: هتندم ندم
0: في ماتشين اتفرجت عليهم انا كده كده كاس العالم اصلا خلي بالك حدث بيجي كل 4 سنين
1: ايوه يعني
0: فانت بتحتاج ان انت تتابعي الصدى بتاعه وتتابعي اخباره خلاص بيبقى تليفونك كله كاس عالم الفتره دي اليوتيوب بتاعك كله كاس عالم مش عارف ايه حاجات كتير جدا يعني بتبقى حوالين كاس العالم يعني ومش بس كوره
1: طبعا بتبقى
0: ومش بس كوره
1: ايوه
0: اتفرج على المدرجات على الاحتفالات اللي في الشارع طبعا الافتتاح طبعا اللي احنا فضلنا قاعدين مستنيينه ده
1: انا ما اتفرجتش شفت كده لقطات
0: لا لا لا احنا بنهزر يعني
1: والله فهمت
0: بنهزر
1: كانت مفاجاه
0: مفاجاه
1: ده انا كنت مستنيه انبهارات كانت انبهارات بس بشكل تاني
0: شاورما في مونسينو اكبر من ده بكتير
1: كان ناقصهم بس الغوريلا
0: لا لا لا لا بس وفضلنا قاعدين مستنيين وبتاع قلنا شاكيرا بقى
1: ما هو طبعا طبعا هنقعد مستنيينه
0: ايه شاكي ده
1: ده ايه وليه في
0: كلفتنا كده
1: ليه في اخبار يقول لك على فكره دي ما كانتش شاكيرا دي شبيهه شاكيرا
0: سمعت برضو الحاجات دي
1: شاكيرا ما تعملش كده ابدا
0: سمعت
1: فلازم هي دي اجواء كاس العالم
0: بعد كده المفروض بقى انت بتشوفي ثقافه كل بلد بقى اللي بتقدمه في الافتتاح بتبقى بتبعت رساله معينه
1: طبعًا
0: مش عارف ايه احنا جايبين لنا لابوبو على فكره
1: انا دي سرعتني مش خضتني
0: لا لا لا
1: ايه ده؟ ما هذا؟ من القائم على هذا الهرج والمرج؟
0: هرج ومرج والله
1: ده هرج ومرج
0: بس
1: فعلا
0: بس عموما عندنا نشره اخبار مونديال عامه هنقولها لكم في اللينك اللي جاي ان شاء الله احنا بس نقول لكم لو حد بيقول لنا طب انتوا اتكلمتوا على الماتش وما قلتوش خلص كام خلص 1-1
1: المغرب والبرازيل 1-1
0: خلص 1-1
1: هنقول لكم نشرة الاخبار هتكون معانا ان شاء الله كل يوم يعني لما يكون في ماتشات والاحداث اكيد طبعا احداث بقى كاس العالم عامه عندنا حدث مضحك طبعا غير الافتتاح لا في حدث تاني مضحك
0: في حاجات كتير تهريج يعني يلا بينا نسمع وائل جسار بقى شويه نفوق لها كده شويه يلا بينا

0: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا فينيسيا بداية من 29 يونيو رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا الحق احجز رحلتك للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عندنا خبر حلو ب5000 جنيه استعدوا الفرصة ابتدت دلوقتي والمدة 3 شهور 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية
1: أيوة
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا
1: أيوة
2: من غير مصاريف
1: أيوة
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو أيوة ما تفوتش الفرصة لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 203-462
3: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com تنظيم سان ان سام نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: صباح الفل يا فاروق. صباح الفل فاروق. لون القميص بيتغير حسب المود.
2: صح.
1: النهارده مش
2: احسن حاجه.
1: مش احسن حاجه.
3: طيب يا جماعه خلينا نقول لكم على نشره اخبار المونديال الاولى اللي موجوده معانا النهارده. بما ان المونديال بقى تم افتتاحه يوم الخميس, واتعمل له 3 افتتاحات. اتعمل له افتتاح في المكسيك, وبعد كده كندا وامريكا. تمام. ماتش الافتتاح الاول للمكسيك وجنوب افريقيا خلص 2-0 للمكسيك, والماتش شهد طرد 3 لعيبه لاول مره في ماتش افتتاحي في تاريخ كاس العالم. ماتش الافتتاح الثاني كان كندا والبوسنه والهرسك. دول مش 3 فرق. انا كنت فاكر ان هم 3 فرق ضد بعض. تمام. كندا دي فرقة.
1: أيوة.
3: والبوسنة والهرسك دي بلد واحدة.
1: بالضبط.
3: تمام. اتعادلوا 1-1. ماتش افتتاح التالت أمريكا والباراغواي, أمريكا كسبت 4-1. تمام.
1: حاجة يعني. يلا زي ما أنا طيب. قلت بالزبط.
3: في ماتش بيحصل دلوقتي وإحنا بنتكلم معاكو, أستراليا وتركيا. وأستراليا متقدمة بهدف مقابل لشيء
1: لحد دلوقتي.
3: لحد دلوقتي
1: مفيش اي تطور. ها؟
3: مفيش. هنقول لهم على طول يعني.
1: ماشي. احنا مشغلين الماتش عامه. فايه لو حصل اي حاجه هنوافيكوا بالاخبار. طيب في بقى ماتشات النهارده. المانيا وكوراساو الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. تمام. حلو. هولندا واليابان الساعه 11 مساء بتوقيت القاهره.
3: لازم كده نخبط في الماتشين.
1: مفيش مشكله. كوت ديفوار والاكوادور الساعه 2 صباحا بتوقيت القاهره.
3: الماتش ده يبقى مدني عالي قوي. ها.
1: تونس والسويد الساعه 5 صباحا. يعني
3: معاك يا خضرة.
1: تصحابكم
3: السلامه. معاك يا خضرة.
1: تصحابكم السلامه. ونتمنى لكم
3: مباراه جيده ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن.
3: طيب خلينا نقول لكم بقى ان بطوله كاس العالم الحاليه فيها بعض العكوسات كده والارتباك التنظيمي والتجارب السلبيه من الاول مبتديه بدري. واحده من التجارب السلبيه دي حصلت في معسكر منتخب الاسود الثلاثه اللي هو منتخب انجلترا. ايه اللي حصل بقى؟ تعرض لواقعه سرقه. اختفت جزم عدد من اللعيبه ومعدات التدريب الاساسيه في حادثه اثارت قلق الجهاز الفني بقياده توماس توخيل. صحيفه ديلي ميل الانجليزيه قالت ان المسروقات شملت جزم ابرز نجوم المنتخب بالاضافه للكور الرسميه بتاعه البطوله, واللي سرق الكور كلها ساب لهم كوره واحده يتمرنوا بيها. اكيد عرفوا يتصرفوا بعد كده يعني. بس يعني اللي حصل ان هو سرق الجزم بتاعه اللعيبه.
1: الجزم دي حاجه صعبه جدا.
3: خلي بالك الجزم دي اصلا بتتحط في اجهزه عشان خاطر تاخد على شكل رجل اللعيب, وكل لعيب معمول له
1: جزمه على حسب شكل رجله وكل الكلام ده. يعني هو سهل ان الواحد هيقول لك ايه جزم عادي ده يجيبوا لهم مليون جزمه دلوقتي. بس يا جماعه كل لعيب الجزمه متفصله عليه. يعني اللي هو
3: لما بيجيبوا لهم الجزم وبتتحط في قالب كده, كل لعيب رجله محطوطه في القالب ده عشان خاطر الجزمه تبقى مريحه بالنسبه له. شغل بقى ان همشي في يعني زمان
1: فرشه فرشه.
3: زمان واحد لما كان يجيب جزمة كورة كنت قاعد تمشي بيها في البيت كده. وحط رجل على رجل بجزمة كورة عادي يعني.
1: بتنام بيها اكيد.
3: فاهم قصدي ايه؟ فعشان بقى ما تبقاش ماسكه على الرجل في الاول.
1: تريح بقى تاخد شكل الرجل
3: بالظبط. فاهم قصدي ايه؟ لكن هما بيبقوا عاملين قوالب كده تتحط فيها الجزمة طول الوقت, واللعيبة مش لابساها عشان خاطر ايه؟ الجزمة تكون ريحت, واللعيب لما يلبسها تبقى الجزمه بالنسبه له مريحه والكلام ده كله.
1: بالظبط.
3: فجي حد حرام جه خد الجزم دي كلها.
1: بالظبط.
3: فانت
1: هو ما سابش حاجه تقريبا.
3: بقول لك ساب كره واحده. بيقول لك العربيه بس اللي بتنقل المهمات ده اللي حصل فيها يعني. المهم يعني
1: لا, وسرق الخطه بتاعت الماتش. صح.
3: في ايه ده يعني سرق خطه الماتش؟
1: يعني قصدي اللي هو البورد اللي هو مكتوب عليه تقسيمه ومش عارفه ايه.
3: لا سرقوا حاجات كتير. سرقوا اللوح بتاعت المدرب التكتيكيه وطاولات التدليك وحاجات كتيره جدا مهمه,
1: وادوات التحليل الفني. طاولات التدليك.
3: كارثه.
1: هتلاقي بقى الويب سايت الشهير بتاعهم هناك, هتلاقيهم حاطين الحاجات دي للبيع.
3: جيم. ماشي.
1: عاملين مزاد.
3: تعالوا نقول لكم بقى على شوية أرقام موجودة كده في المونديال السنة دي متعلقة بواحد من النجوم اللي عندنا في المنتخب وهو حمزة عبد الكريم. من الأخبار الإيجابية أن حمزة لاعب منتخب مصر ونادي برشلونة متواجد ضمن قائمة أصغر اللاعبين في كأس العالم 2026. حمزة يعتبر رابع أصغر لعيب في قائمة المونديال، بالإضافة إلى أنه الأصغر على الإطلاق بين المصريين والعرب في تاريخ المشاركات في كأس العالم.
1: ما شاء الله يحمي الشباب. عندنا قائمة برضو بأصغر لاعبي كأس العالم 2026، جيلبرتو مورا المكسيك 17 سنة بص حاسبين الأيام و240 يوم
3: صح.
1: إيه ده؟ طيب هوجو ولا هيوجو؟ سوجريك ماشي. التشيك 18 سنة و4 أيام. إبراهيم مباي السنغال 18 سنة و138 يوم. حمزة عبد الكريم تحيا مصر 18 سنة 161 يوم. نعم باراسابوكو
3: النداي
1: النداي
3: ده 18 سنة و 162 يوم.
1: حبايبي
3: ده أكبر من حمزة بيوم بس. فإحنا أنا حمزة. حمزة عبد الكريم كان ترندنج اليومين اللي فاتوا على الانترنت بسبب حاجات كده
1: ما شاء الله اللهم بارك ربنا يحمي.
3: بس كان
1: بصوا عشان
3: يعني كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا باذن الله. يعني القائمه كلها يعني تبقى قد المسؤوليه والجهاز الفني وكده، واحنا بندعم يعني باذن الله. وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكره في مباراته الاولى في كاس العالم الساعه 10 بالليل قدام منتخب بلجيكا. تمام، واصعب ماتش لينا في المجموعه، مبتدين بدايه صعبه بس ان شاء الله يعني ايه يا رب ان شاء الله تبقى بدايه لينا قويه. والنهارده زي ناس كتير ما اتفرجت على ماتش المغرب والبرازيل، المغرب كانت الند الاقوى يعني في المباراه. نتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى ند عامه في
1: عامه
3: نلعب كوره بقى نتفرج ان شاء الله
1: نبقى ند عامه
3: يا رب.
1: طيب شيماء بتقول احب اقول لكم ان انا مطبقه من غير نوم من بعد ماتش المغرب، ابني عنده امتحان، لو كنت نمت كان شكرا كده. معاناه المواعيد
3: المونديال والامتحانات مع بعض هيبقوا صعبين قوي.
1: صعب. طيب حد بيقول هو ده هيبقى مونديال المفاجآت؟ طبعا
3: مفاجآت جوه وبره الملعب اكيد. يعني الموضوع زي موضوع السرقه ده برضو كان مفاجاه بالنسبه لناس كتير جدا، وموضوع التأمين للمنتخب. وفي منتخبات تانية على فكرة عانت، في منتخبات لقيت
1: ايه بقى
3: في منطقة في المناطق يقول لك في زواحف معينة برخية في المنطقة دي، في لعيبة هات لك مش هنتمرن
1: زواحف
3: قاعدين وحاجات. لا حاجات في شغل حلو قوي، عاملين شوية شغل.
1: يا لهوي
3: عاملين شوية شغل.
1: ايه اللي بيحصل ده؟ صعب قوي.
3: صعب فعلا.
1: طيب ممكن نعدي الافتتاح كده، مش لازم
3: الافتتاح، احنا خلصنا الافتتاح، احنا بنقطع بقى في كاس العالم نفسه.
1: عشان برضو الافتتاح كان فيه شويه حاجات كده اللي هو، بس مش مشكله خلاص، ما كانش على قد المستوى اللي الناس كانت متوقعه.
3: طبعا كاس عالم، انت مستضيف كاس عالم، حدث بيحصل كل 4 سنين، فانت يعني عندك فرصه انك تبعت رساله للعالم كله وتقول له قد ايه ان انت يعني تتكلم عن ثقافتك وعن تاريخك وعن حاجات كتير جدا، بس هو فعلا كانش فيه اي حاجه،
1: كانش فيه وقت يظبط. تفاجئوا. بيقول لك في تعابين وفرين للاسف.
3: بالظبط.
1: ده ايه ده كل الكائنات المرعبه حطوها في مكان واحد، ده لو قاصدين مش هيعملوا كده. اجواء فعلا. طيب حد مخنوق جدا يا جماعه، صباح الفل.
3: صباح
1: لا نتعود عشان ايه احنا لسه في البدايه ولسه الماتشات التقيل جاي قدام، فمعلش هي فتره يا جماعه وهتعدي بالحماسه بتاعتها بالمفاجآت بالاحداث بكل حاجه وخير ان شاء الله.
3: ان شاء الله. تعالى نسمع بقى سلطان الورده وبعد كده نرجع نكمل معاكم تاني حلقه يوم الحد من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

حملت راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: جهازك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: اغلى حاجة في مشروعك مش الارض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اخر مستجدات الماتش يا جماعه، احنا استراليا 2-0 كانت 1-0 بقينا 2-0.
2: تلعب تركيا للناس اللي لسه فاتحه راديو دلوقتي. الماتش شغال، الماتش ابتدى الساعه 7 وخلاص وعلى وشك ان هو ينتهي، فاضل خلاص 5 دقايق على الوقت الاصلي. المباراه قدامنا، هنتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه لو في اي تطورات جديده
1: هنقول لكم عليها في اول لحظه. طيب، واضح ان فيسبوك وانستغرام حصل فيهم عطل ليوم الجمعه. انا ما خدتش بالي خالص،
2: ولا انا،
1: بس واضح ان ناس كتير كانت بتشتكي وناس شالوا الابليكيشن ونزلوها تاني، وكله كان شاكك ان اللي اتعمل له هاك واللي مش عارف ايه وبتاع. لا، يوم الجمعه كان في عطل في فيسبوك وانستغرام، ولكم ان تتخيلوا طبعا يعني كان مستخدم كان متوتر ومش عارف يعمل ايه، ويومي وقف يعني انا مش عارف اعمل ايه خلاص من كتر ما انت متعود على حاجه من غير ما تاخد بالك ان انت متعود عليها. يعني انت بتمسك تليفونك تطلع رقم حد مثلا او علشان تبعت رساله، عمرك ما بتسيب التليفون بعديها، بتقوم على طول معدي على كل الابلكيشن في لفه كده بتحصل من غير ما تاخد بالك ولا اي حاجه. وساعات اصلا تبقى داخل تعمل حاجه على تليفونك تسيب اصلا اللي انت بتدور عليه وتفتح فيسبوك وتقعد بقى تسكرول سكرول سكرول سكرول، وانت تفتكر في النص اللي انت اصلا كنت عايز تطلب اوردر مثلا او حد كان طالب منك حاجه تبعتها له وانت ما سقطته تمام. فلا، احنا مرتبطين جدا جدا بابليكيشنز معينه، وفعلا لما حصل فيها عطل لمده يوم
2: لا الناس اتوترت جامد كارثة. يعني انا فتحت بعد كده، انا ما حضرتش العطل الصراحه، بس فتحت لقيت الناس كلها كاتبه يا جماعه انا كنت فاكر ان انا الحساب اتاخد مني وده الاكونت الرابع اللي اتقفل لي ومش عارف مين. لا انت الرابع اللي اتقفل ده، انت كده انت كده مسجل هناك عندهم في قصه محتاج تشوف الموضوع ده. لكن في ناس تانية ابتدت تحس ان هو لا انا حصل لي عمليه اختراق انا مش عارف ايه بتاع، وفي الاخر خالص لا الاكونت رجعت عادي، ولكن هو عطل تقني وبيحصل في السنه مره مرتين كده. برضو السنه اللي فاتت كان في وقت من الاوقات فاكره لما اصلا كنت انا وفانا ساعتها بنتكلم في حاجه في الشغل، كان انا فاكر والله كان يوم ثلاثه وبنتكلم على حاجه ليها علاقه ب فجاه فاكره الانترنت
1: مفيش اي حاجه
2: كلها
1: مفيش انقطاع تام
2: بالظبط.
1: نرجع بقى نفتكر ياه كان في تليفون ارضي كان ممكن ينقذنا.
2: في حد بيقول انا يوميها قعدت امسح في التطبيق وارجع انزله تاني وبرده ما كانش راضي يفتح معايا، كنت هتجنن. فعلا ده يدل ان احنا خلاص بقى في ارتباط قوي جدا مع التطبيقات دي، عشان خاطر في ناس ما بقتش تعرف تعدي اليوم من غير ما تبقى ماسكه تليفونها ومتابعه بقى السوشيال ميديا بشكل مكثف يعني.
1: في حد بيقول برضو انا من خضيتي نسيت الباسورد.
2: فده عادي، دخلها غلط
1: راح
2: بتاع قفل بجد
1: نسيت اصلا الباسورد. دي بقى الاوقات اللي انت بتبتدي تفتكر، في ناس بتبقى ناسيه الباسورد خالص، باين ايه ده يا نهار ابيض انا امتى اخر مره عملت لوج اوت ودخلت تاني عشان افتكر الباسورد. فلا يعني ناس كتير اتاثرت بالموضوع ده. شيكو بيقول لنا صباح الفل، من غير فيسبوك وانستجرام احلى كتير ولا حسيت ان في حاجه اصلا.
2: ماشي يا سيدي، لو انت من الناس فعلا اللي تقدر ان هي تتعايش بدونها ده انت كده في حته لذيذه جدا،
1: انت في حته حلوه قوي.
2: صح،
1: انت تمام الحمد لله.
2: لو
1: مش معنى كده الناس اللي اتاثرت في مشكله، يعني هو في مشكله اكيد، بس هو طبيعي ناس كتير جدا زيكم يعني مش انتوا بس اكيد.
2: فانا لو هناخد منك كل الابلكيشنز وهنسيب لك ابلكيشن واحده دي اللي مش هتقدري تمسحيها، هتبقى انهي واحده فيهم؟
1: كل الابلكيشنز
2: كلها
1: افكر بشكل عملي ولا بشكل تافه؟
2: لا انا عارف انت هتفكري، وهم كمان عارفين انت هتفكري في ايه، فخش في التافه.
1: لا خلينا اسيب لي واتساب. مهم
2: اسيب لك واتساب.
1: حاضر، التواصل
2: ماشي، انستغرام فيسبوك سناب شات.
1: ما انت بقى لو هتخيرني خلاص سيب لي بقى واتساب.
2: يبقى واتساب. ماشي، ده شكلها عملي. دي
1: ده عملي،
2: ده شكله تفكير عملي. والتفكير التاني؟
1: لا سيب لي التيك توك
2: لذيذ برضو، حلوه منك.
1: مش محتاجه حاجه تاني.
2: حلوه منك،
1: مش عايزه ولا ابلكيشن تاني اصلا. شكرا.
2: حلو.
1: خش في الزحليقه وما طلعش منها تاني. كل حاجه كل حاجه كل حاجه.
2: يلا بينا نطلع نسمع الاغنيه دي وبعد كده نرجع بقى معاكم موضوع الساعه الثانيه في حلقه يوم الحد من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه معاكم فانا ويوسف ومكملين

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. نعيشها ايه يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
4: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
3: أيوة.
4: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
3: أيوة.
4: من غير مصاريف؟
3: أيوة.
4: وهتوصل في نفس اليوم؟
3: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله ولحد الساعه 10. بنبتدي معاكم دلوقتي موضوع الساعه التانية, ولكن قبل ما نبتدي بس حابين نقول لكم ان مباراه استراليا وتركيا انتهت دلوقتي بنتيجه 2-0 لصالح المنتخب الاسترالي.
2: ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ شغالين الماتش وكنت بقول له هنفوت الهوا بسبب الماتشات دي, الماتشات اللي في نفس مواعيدنا دي هتلخبطنا. ماشي يلا نفش غلنا. يا فاكر يا
1: لذيذه الفقره دي. والله
2: كنا بنفش غلنا في حاجات كتير قوي.
1: صح
2: ماشي يا جماعه, هنحضرها لكم يعني, هنحاول ما نثبتهاش, هتبقى حسب المود. حاسين عايزين نفش غلنا في حاجه معينه هنفش غلنا فيها. صباح الفل عليك يا مها وندى كمان.
1: طيب خلينا نقول لكم ان في ظاهره عامه كده اغلبنا بنتشارك فيها من غير ما نتفق يعني, بس بتحصل لنا كلنا, انك لما تروح تعمل شوبينج او تعمل

0: او تشتري حاجه عجباك وكده، قميص، بنطلون، جاكيت، اي حاجه انت عايزها ونفسك فيها، بيكون سعرها ممكن مبالغ فيه شويه وغالي وكده، فبتشتريها. ولما حد من اهلك بيسالك جبت الحته دي بكام، في اوقات يعني هي بتبقى الحاجه غاليه بس عجباك وكل حاجه، بس بتقول لاهلك سعر تاني خالص، يبقى بالنسبة لهم
1: يتفهموه
0: منطقي شوية، عشان أول حاجة بالنسبة لهم في أسعار اختلفت من أيام ما كانوا هما بيشتروا الحاجة. وأنا أبويا لحد النهاردة لسه بيقارن حاجات بحاجات كتير. هو يعني
1: هو إذا كان إحنا شخصيا بقينا بنقارن
0: بالظبط،
1: من سنتين كانت الحاجة دي بكذا، فهو في تغيير رهيب سريع
0: في حاجات طبيعي مختلفة، والناس بتشتري يعني تمام يعني. بس في الأول في الآخر في ناس عندها استراتيجية كده، إن أنا مش هقول السعر الحقيقي عشان
1: لأهلي بالذات يعني،
0: عشان ما يبقاش في أثر أو واقع كده عليهم إن هو يبتدي يحصل تقطيم. يعني أنا مبسوط بالهدمة الجديدة اللي لسه جايبها، بس أول ما قلت السعر الحقيقي احنا خلاص ما اهتمناش بقى ان هي لايقه عليا وشكلها حلو وهقدر اخرج بيها في الاماكن الفلانيه وانزل اصر بيها واروح بيها مش عارف. لا لا، هو احنا نخش في سكه تانية خالص، اللي هو ليه يا ابني ده انت مش عارف ايه والحاجه، هنخش في سكه تقطيم كده. وادي دي ام الجاكيت
1: اهو
0: اهو مفيش مشكله،
1: انا مش هوريكوا حاجه اشتريتها تاني
0: بالظبط،
1: مش هلبسها،
0: انا مش هشتري تاني خلاص، انا الموضوع بالنسبه لي خلاص قفلتوني بالظبط.
1: لا، ولازم بيبقى في التقطيم بتاع اللي هو انت اتضحك عليك، هو انت اتضحك عليك انت عارف دي كنت تقول لي بس وانا اجيبها لك مش عارف منين
0: بربع الثمن،
1: بربع الثمن انت اصلك مش عارف. انت وانت مضيع فلوسك دروس بقى دروس دروس. فاحنا بنختصر الفقره دي في ان انا اقول سعر وهمي، والضحك بقى ان انت لما تقول سعر وهمي اقل بكتير من اللي انت دفعه يتسف عليه برضه اللي هو امال لو تعرفه.
0: طبعا طبعا،
1: امال لو تعرفه السعر الحقيقي.
0: انا اعرف ناس بقى بتقول سعر اغلى عشان يبقى يعني يبقى يحصل تعاطف من الاهل اللي هو جميل حاجه باتنين بجنيه، قصدي يقول لهم باتنين جنيه يعني اللي هو ايه احنا هنشيل مع بعض الليله دي عشان بس يعوض خسارته في الاشتراء يعني. فدي في نماذج عندنا كتير لفكره
1: موجودة
0: التقطيم اللي بيحصل من الاهالي بسبب الحوار الشراء ده. بس خلينا اقول لكم علم النفس قال ايه في الموضوع ده. في علم النفس التجاري في مصطلح اسمه الم الشراء، تمام؟ العلماء لقوا ان المخ لما بيجي يدفع فلوس في حاجه غاليه، المركز المسؤول عن الالم بيتحفز كانك شكيت نفسك بدبوس بالظبط. فلما انت بتشتري حاجه غاليه وبتعجبك بتبقى اصلا بتصارع احساس بالذنب جواك انك صرفت كتير، بينما لما بتروح البيت وتقول لاهلك سعر قليل انت مش بس بتخبي عليهم، انت كمان بتهدي الاحساس بالذنب اللي جواك وبتطبطب على نفسك وتوهمها ان الموضوع مش ميزانيه اتخربت ولا حاجه، يعني نوع من الدفاع النفسي عشان تستمتع بالحاجه من غير جلد ذات.
1: ده الموضوع طلع عميق يعني ليه بعد نفسي. برضو الابحاث اللي درست سلوك الانفاق بين الاجيال زي جيل الاهالي طبعا اهالينا وجيل الشباب مثلا، لقوا ان في اختلاف في مفهوم القيمه مقابل السعر. طبيعي جدا جدا، الاهالي غالبا بيبصوا للمنتج من ناحيه الوظيفه والاعتماديه، يعني الجاكيت ده يعني هيدفي ولا لا، الجاكيت ده عملي ولا لا، تمام؟ بيشوفوا الاسعار الحاليه ده جنان رسمي. اما الاجيال الجديده ف بيدفعوا في البراندات، في الستايل، في ان الحاجه دي ترندنج دلوقتي ولا لا، الحاجه دي انا محتاجها مثلا المناسبه الفلانيه حتى لو مش هلبسها تاني، بس انا محتاجها ضروري عشان المناسبه دي. وكمان بيقول لك البرستيج النفسي بيفرق معاهم جدا جدا. كمان الدراسات بتقول انك بتلجا للكذبه البيضاء عشان البني آدم بيميل لتعديل الحقائق مع المحيطين بيه، مش عشان هو كذاب، لا، علشان يحافظ على سلامه النفسي وعلاقاته الاجتماعية، ويتجنب بقى الانتقاد واللوم والتقطيم وكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، لان دي ممكن يعني تعكر الفرحة بتاعته. الحاجة الجديدة اللي جت انا ما خلاص كل لما هشوفها افتكر الكلمتين اللي سمعتهم من اهلي عشان قلت لهم ان هي بالسعر الفلاني وقعدوا مش عارف ايه، وكل لما هلبس الجاكيت ده قدامهم هتضحك.
0: خلي بالك، وهي ساعات بتبقى فعلا الحاجه دي اللي انت مشتريها غاليه وعارف ان هي غاليه، بس انت احيانا بتكون دفعت بالايه، بالكارت
1: مثلا،
0: تمام؟ دفع الكارت ده في دراسه تانية بتتكلم عليه ان في حاجه اسمها pain of paying، اللي هو الم
1: الدفع
0: الم الدفع ده لما انت بيجي قدامك قطعة معينة عايز تشتريها، بتقول تمام، بتبص على سعرها، ممكن تحس انها غالية شوية وبتاع. اللي بيخفف عليك ألم الدفع ان انت ما بتطلعش الفلوس
1: ورقة
0: وبتعدها، فبتحس ان انت
1: مطلع
0: بالكارت يا باشا
1: بس خلاص،
0: وديها
1: التن دي مش
0: انت ما بتحسش بيها دلوقتي، بتحس بيها قدام بقى وانت ايه الناس بتجري وراك بتلحقك. تمام، فلما بتدفع الفلوس بالكريدت كارد الاحساس بالألم بيكون اقل، لان الدفع مؤجل مش بالفلوس الفعلية. فانت بالتالي
1: مش حاسس بجد، يعني خلينا نتكلم في الواقع، انت بتبقاش حاسس بقيمة اللي انت بتطلع، يعني بجد الفلوس اللي انت بتطلعها. الكارت قلل من احساس قيمة الفلوس بالنسبة لك، الكارت اللي هو الدفع.
0: صح، معنى هي يعني الحاجة بمية جنيه اللي هتدفعه مية جنيه كاش، هي اللي هتدفعه مية جنيه كريدت، بس ان انت ما طلعتش الورقة
1: فلوس كاش نفسها ما شفتهاش قدام عينك وهي بتطلع كده، فانت مش حاسس بحاجة.
0: يعني
1: فاهم. ودلوقتي الموضوع بقى اوحش بكتير،
0: شوف بتطلع كارت ازاي بقى لطه. بص بقى وانت بتطلع الكاش تقوم رازعه معطى ادي يا عم امسك يا عم
1: وشك شك شك شك. عارف اللي هو بتعد بقى حاسس ان انت كل دي فلوس. لا دلوقتي الكارت ما فيش، وباين كارت ايه، كارت ممكن تدفع بالتليفون، مرر التليفون بس كده على مكنه الدفع.
0: صح،
1: الساعه كل حاجة بعد كده هتشاور من بعيد تدفع.
0: عاملة خاصية التليفون؟
1: لا
0: الساعة؟
1: لا ولا الساعة،
0: لا ما هي مش موجودة على التليفون، يبقى اكيد مش موجودة على الساعة.
1: لسه
0: لذيذة بتاعت التليفون دي،
1: خايفة منها.
0: فاهم قصدك،
1: خايفة،
0: بس ده عشان احنا
1: هي لذيذة عملية، عشان فعلا لو انت نسيت المحفظة وحصل حاجة فهي عملية في الحتة دي.
0: صح،
1: بس طبعا عملية لا مفيدة جدا جدا،
0: مفيدة
1: لأوقات معينة بس مش مفيدة للجيب عامة.
0: بالظبط، لان لسه اقولك بقى في نقولك شوية ارقام مثيرة عامة للاهتمام. بعض الدراسات لقت ان مستخدمي الكريدت كارد بيدفعوا فلوس في المتوسط اكتر من الناس اللي بتستخدم الكاش. الكاش ده بيمسك ايده شوية لما يحس ان الكاش ابتدى يقل، كانت كريدت كارد انت قاعد بتسحب منه والدنيا تمام. الناس بتميل انها تشتري منتجات اغلى او تضيف مشتريات اضافية لما بتستخدم الكارت.
1: طبعا
0: يعني فاهمة،
1: كارت تحس في احساس بالامان كده معين.
0: صح،
1: بس امان كاذب.
0: صح،
1: هو امان كاذب جدا، هو مش امان خالص بس احساس بالامان، فانت بتفضل ان انت ايه تستخدم الكارت على طول.
0: صح،
1: لا اقول لك هو مين بيمشي بكاش دلوقتي خلاص بقى خلصنا وبتاع،
0: دي جمله بتصبر بيها نفسك عشان لما تيجي تتعور تعويره في مطعم ولا حاجه ما تحسش
1: بالذنب.
0: بس فرجوعا بقى لموضوع الشراء والحاجات دي كلها، مين يا جماعه مننا لما بيجي يشتري حاجه ما بيقولش السعر الحقيقي بتاعها عشان خاطر يقلل من فكره التقطيم ويقلل من الالم النفسي بتاع الدفع والحاجات دي. ولو في ناس بتقول الارقام مبالغ فيها اكتر، زي ما فانا بتعمل كده، زي فلوس الدرس كده. الدرس كان ب 20 جنيه وانت كان بتاخد 60 جنيه.
1: 60 يا بوب،
0: ضربتي على فلوس درس
1: عشان عايز
0: عشان عايزين نجيب
1: طبعا عملت كده
0: جلاد جلاد ايه يا بنتي، ومش ده درس جلاد،
1: زينه للفصل، زينه للبيت اللي بناخد فيه درس،
0: بناخد فيه درس، عايزين نزود
1: او السنتر
0: كيكو. بالظبط، فضربتي على فلوس درس قبل كده؟
1: طبعا، انا صريحه وواضحه.
0: بتهزري؟
1: واهلي عارفين. مش بقول دي حاجة صح، دي حاجة غلط جدا. الطلبة والطالبات اللي بيسمعونا،
0: بنتك ضربت على فلوس
1: ما بتاخدش دروس. الحمد لله انا منع الدروس، فيش دروس، اعتمدي على نفسك مذاكرتك.
0: ماشي،
1: اما نبقى نوصل ثانوية عامة نبقى نشوف الموضوع.
0: حسيتي قبل كده ان هي خنصرت منك اي شيء؟
1: لا لا،
0: تزيين فصل، عندنا حفلة في المدرسة،
1: لا لا.
0: عندنا
1: ان شاء الله، لا ان شاء الله، لا لا لا لا، احنا اصحاب.
0: ما احنا، ما انت كنت صحابتي واهلك برضو، بس
1: ما احنا عشان صحابك
0: بس انت كنت صاحبة سوق، انت كنت صاحبة سوق يعني.
1: بس يعني حدش يعمل كده يا جماعة، ده موضوع غلط جدا جدا جدا، ما بنعملش كده.
0: ماشي،
1: عايز تحسسني يعني ان انت ما عملتش كده قبل كده؟
0: يعني ما كنتش بقدر على فلوس درس،
1: ما خسرتش فلوس درس،
0: بس كنت خنصر فلوس ديليفري.
1: ديليفري؟
0: اللي هو هروح اعمل مشوار هجيب خلاص، هو الباقي بتاعي.
1: ماليش دعوه، ده كده بيبقى ماشي،
0: ماليش دعوه،
1: ده كده كده
0: انا يعني ده اجري انا مش
1: عملت مشوار
0: ليش دعوه.

0: محمد محمود بعت لنا بيقول انتوا منشنين وبتقولوا كده وبنت اختي قاعده بتسمعكم.
1: حلو. عشان يحصل مواجهه بقى عايزين نعدي المرحله دي.
0: ما بنعملش كده. ده تصرف خاطئ جدا كده غلط.
1: تنتفنا
0: امينه شربيه كده غلط.
1: تنتفنا
0: ما بنعملش كده.
1: كل حاجه بتقولها
0: القدوه طبعا طبعا. ما انت سالت سؤال ما ينفعش يتسال.
1: ايه؟
0: تخيل لما ابقى انا وانت قدوه دلوقتي.
1: لا لا انا مش
0: قدوه. انا مش قدوه. انا بقول لكم
1: ما تحطنيش في المسؤوليه دي. انا بعيد كل البعد عن الحته دي.
0: انا عبره. انا عبره لمن يعتبر.
1: عندك حق.
0: خلينا بس نتفق على الموضوع.
1: لكن فكره انك تحطيني لا لا دي مسؤولية كبيرة قوي يا جماعة. احنا مش قدها خالص.
0: نحاول يشرفنا طبعا ان انتوا تشوفونا كده بس الواقع بيقول
1: لا. استني يشرفنا اكيد وكل حاجة بس يعني فاهمة
0: عايز ايه؟
1: احنا مش هنا.
0: احنا مش هنا.
1: فانا ممكن بقى بس في الحاجات بقى اللي هي زي موضوع الدرس وكده فاهم. تخلوش الاولاد يحتزوا بالكلام ده.
0: لا
1: ماشي.
0: تهيأليش دلوقتي بقى في الكلام ده.
1: ايه بقى كله على ال
0: انا حاسه
1: على المحفظه كله بيحاول
0: كله على الدفع السريع
1: بجد؟
0: لا بس اكيد اللي عايز يخنصر هيخنصر من اي حاجه. هو الخنصره
1: في مدرس زمان عندي كان وفهمت ليه والله
0: ايه
1: تديله فلوس الدرس كان يقول لك لازم في ظرف. دي حاجه علمتك بعد كده انك لما تبقي في حاجه بينك وبين حد فكره الظروف دي حاجه مهمه ان يبقى عندك في البيت الظروف او في العربيه.
0: انا عندي على طول
1: عشان
0: عندي حتى حبه في العربيه وفي
1: دي حاجه اعتقد ده بمناسبه يعني استاذه امينه شربيه اعتقد ده
0: اكيد يعني أكيد. نوع من انواع الاحترام يعني برضو يعني انت مش هتروح تكرمش له المبلغ.
1: تفتكر
0: يعني.
1: مستر فاروق
0: طبعا
1: فاكره
0: طبعا
1: مرة اديله زرقة قال لي طلعهم عدهم قدام ليه يا عم ليه يا عم في ايه
0: معاك انت كان بيعمل
1: لا اكون انا مخلصة
0: معاك انت
1: بس عندك حق
0: انا عمري ما عمل معايا كده.
1: ماشي طيب يا جماعة لو بتعملوا الحركة بتاعت مش خنصرت فلوس
0: مش سيبكم من الموضوع ده
1: لو انتوا بتشتروا حاجة ولما اهلكم بيسألوكوا
0: بكام الحاجة دي جبتوها
1: بتقللوا كيد. بس من السعر عشان تقللوا الخضه بتاعت ال
0: وليه بقى بنقلل من السعر؟ هل احنا بنبقى عارفين ان احنا اتضحك علينا وساكتين ولا بنعمل
1: ساعات كده؟ ساعات بلجا
0: بحس اللي هو لا مش عايزه افتكر ده
1: انا عارف ان دي غاليه وعارف انها ممكن كانت تتجاب ارخص من كده
0: فانا اشتريت سعادتي
1: فانا جبتها بالرقم الارخص ويعني هقول ان انا جبتها بالرقم

0: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
1: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: شجع من قلبك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: لخيفة؟
1: دي قصة مرعبة
0: مرعبة مرعبة
1: قلقانة منها يعني.
0: لازم لازم
1: قلقانة جدا
0: طبعا لان انت شفتيها قبل كده وبتتطور بقى مع حاجات احنا
1: بالزبط.
0: مش عارفين رايحه لفين. صح.
1: بس في حاجه مطمنوني هقول لك عليها بعدين.
0: يلا بينا. ماشي يا جماعه صباح الفل. ايه الجمال ده كله. ميرسي جدا يا جماعه على المسجز الحلوه دي. في حد بيقول لك ما انت عمرك ما عمل معاكي كده مستر فاروق. ما عملش معاكي كده عشان عمره شاف منك فلوس دروس اصلا.
1: وشفت بقى شفت صح. الاشاعات اللي انت بتطلعها عليا.
0: صح
1: يا جماعه انا كنت بدفع فلوس الدروس اكيد.
0: لا هي ما كانتش يعني لا هي ما كانتش بتتعامل على لا
1: كنت بخنصر شويه.
0: كانت بتخنصر اللي هو معلش
1: بسيطه يعني
0: بوبي في
1: بوبي في
0: في دروس تقويه. هي البنت اصلا يعني مش عارفه الراجل ده بيدرس ايه اللي هي بتطلب فلوس ليه ده مش عارفه ده بتاع ماده ايه.
1: بس كنا بنحوش وكده يعني
0: في مجاميع بس هتتعمل قبل الامتحان دي اللي هنلم فيها المنهج. طبعا المجاميع دي مش
1: هي
0: موجوده
1: اصلا. المجاميع اللي هي قبل دي اهم حاجه
0: مش موجوده. تمام.
1: ساعات يقول لك الامتحان معايا يا جماعه.
0: هي بقى كانت بتلعب على بتاع ده فبابا يقول لها يا بنتي هو انت مش لسه واخده فلوس الامتحان. تقول لها ايوه ما ده امتحان الترم الاول انا عايزه فلوس امتحان الترم الثاني.
1: انما لا كل مستر يروح له حقه.
0: عشان
1: مفيش الكلام ده.
0: الايرلي بيرد انا جاي انا جاي له بدري يعني انا جاي له في احنا في الترم الاول بس انا عايزه فلوس الترم الثاني عشان شو الاسعار هتغلى بعد
1: كده. طلع له اوفر بس
0: بالظبط. فايه
1: نطلعها له اوفر
0: يعني. فدي كانت حاجه من الحاجات اللي بنعملها. في ناس كتير بتقول دلوقتي مثلا زي ندى بتقول لك انا غلبانه قوي في عيون عيلتي فبنزل اشتري واعمل اي شوبينج بيضحكوا عليا وانا مش بعرف افصل زي ما مامتي بتفصل عشان هي اللي بتحط الاسعار مش العكس. تمام. وفي حد تاني كان بيقول ايه ده
1: ايه
0: بيقول لك ان هو انا ما بعرفش اكذب وكده بس انا بستحمل بقى كل الكلام اللي كان بيجي في وشي وقت ما بشتري الحاجه بالغالي وبقول لهم السعر الحقيقي وكل حاجه فباخد الكلمتين وخلاص وببقى عارفه ان الطلعه دي كده كده مش هتعدي على خير.
1: خلاص يعني واضح وصريح وبيقول يعني تمام. مش هنقعد بقى كل شويه نكذب ونقول اصل دي بكذا اصل دي بكذا. وليه بنقول كده؟ لان زي ما احنا عارفين اوقات كتير في حاجات بنشتريها احنا لنفسنا بتبقى بسعر معين خلاص هي دي الاسعار اللي موجوده دلوقتي. بالنسبه لاهالينا بتكون صدمه رهيبه. ايه يا ابني ده ايه ده حته الفانيلا اللي انت لابسها دي جايبها بالرقم ده ليه؟
0: بحب انا بقى التقليل من الحاجات
1: دي. تقليل تقليل ايه بيدوسوا على حاجه
0: بحبها انا بقى اللي هي الحته
1: وانت تبتدي تقول اسم البراند يا ماما ده كذا كذا ايه يعني بيعمل ايه يعني. وطبعا يعني عايزين نقول بس ان الاهالي بقى عندهم حق في حاجات معينه
0: طبعا
1: كتير لان انت فعلا المبلغ انت بتشتري اسم البراند اكتر ما انت بتشتري كواليتي اكتر ما انت بتشتري الحاجه نفسها. وانت من جواك بيبقى فيه شويه احساس كده بذنب معين اللي هو انا عارف ان انا اتضحك عليا وصرفت الزياده قوي على حاجه ما تستاهلش بس ايه انا مبسوط انا مبسوط انا كان نفسي في الحاجه دي تكون عندي وانا هي موجوده عندي دلوقتي فانا خلاص انا مبسوط. او كان ممكن اشتريها بارخص من مكان تاني بس بقى كان مشوار ولازم اروح وانزل واعمل انا طلبتها اونلاين وجات لي بدفع ثمن راحت بال. في تبريرات ما انتوا بتهزروا احنا عايشين كده عايشين بالتبريرات اعتبرها وصلت بس
0: ضروري.
1: اي
0: طيب حد بيقول لك ولا اسم براند ولا ايتم انا بشتري سعادتي.
1: بالظبط كده.
0: بكام يا مين انت مين ثانيه بكام يا فرح؟
1: بكام يا مين؟
0: بكام يا فرح؟
1: اشتري سعادتك بكام يا فرح؟ سعادة استعادة ندفع لها كله ندفع لها بكام يا سعادة وانا اشتريكي. بس بقى بس بقى بس بقى, بقى. الشوبينج ده علاج نفسي يا جماعة لازم يتصنف ان هو علاج نفسي.
0: في وفي ناس بتتعالج من الشوبينج يعني برضه
1: ناس بتتعالج من الشوبينج
0: عكسي.
1: صح
0: تمام.
1: يعني هو
0: بتقولي انا اشتريت مسكره
1: بكام؟
0: اقول الرقم؟
1: قول الرقم.
0: كاتبه لي ب 2 كي 2 كي اللي هو 2000 جنيه
1: 2000 جنيه.
0: ايه المسكره؟ ليه فرح في ايه اللي حصل؟ في اكيد اغلى برضه.
1: في اغلى برضه. كنت اقول اسم البراند.
0: في ناس اللي بتحب تعلي بقى اللي هو مثلا انا مثلا بالنسبه لي كراجل انا ما اعرفش الاسعار
1: طبعا
0: المسكره بكام؟
1: لا تفقه شيء.
0: بقى.
1: ف كمل كمل.
0: بس مثلا في بقى تلاقي واحده بقى بنت تانية صاحبتك في حين ان هي جايبه واحده ارخص بس هي تحسسك ان اللي انت جايبها دي ببلاش, تقول لك ايه ده بجد دي لقطه قولي لي منين لان انا لسه جايبه بكذا, وهي هي جايبه قلم في
1: المسطر
0: كده مخططه بيعني, تقول لك ايه ده يا بنتي ده.
1: وبعدين تبتدي بقى تبر اصل الكواليتي, اصل الفرشه, الشعره بتاعت
0: الهجيصه كله بيعمل
1: تمام. هي جايبينها ليه؟ عشان لونها بينك بس خلاص, شكرا
0: بينك
1: شكرا. البراند عرفت تشد عين البنت ازاي, لونها بينك, لونها حاجه بيربل, لونها عارفين الالوان اللي بتشد البنات بتروح تشتري المنتج وهي مش محتاجاه وهي عندها زيه. فلا احنا بيضحك علينا واحنا عارفين, واوقات بنبقى بنمسك العقل ونقول لا وكل الكلام ده ونفكر بشكل عملي, واوقات العقل مش موجود.
0: طيب في حد بيقول يا فانا بقى دي ايه بتقول الواحد بيكون مكتئب فبيخرج يعمل شوبينج عشان يغير جو ويبسط, لكن للاسف بيرجع برضو مكتئب عشان بيبقى مفلس.
1: صح حصل
0: مش
1: حصل, ولا السفريات ولا السفريات ترجع من السفريه ما انت ماما خايف تبص على المسج بتاعت البنك خايف. بس ايه اهم حاجه؟ ببساطنا دايما بيبقى في جمله المهم ان احنا ببساطنا بس خلاص يا جماعه حدش يفكر بقى كنا محتاجين الطلعه دي نتعالج فيها كلنا راجعين زي الفل, الفلوس بتروح وتيجي انما الذكريات اللذيذه اللي بنعملها مع بعض
0: بتروح برضو مع
1: بتروح
0: بعض بتروح عامه ما فيش حاجه بتبقى قاعده. فرح بتقول لا والله دي تستاهل كل جنيه فيها لان دي, وبعت لنا اسم البراند
1: عايز اشوف.
0: فانا مش هتعرف البراند دي, بهزر بهزر بهزر ما تبصليش كده,
1: ما بصيتلكش اصلا, ما بصيتلكش عشان انت اصلا ما عرفتش تقراها اكيد.
0: انا متاكد اصلا كنت هتحاولي تقري الكلمه
1: إيه
0: على بعضها.
1: اه ماشي طيب لا افتكرت اللي هي بتبتدي ب سي اتش.
0: انت هتعمل لنا بقى حدوته بقى جاي تعملي مشكله في
1: لا انا ما هي في كذا
0: عامله لي اوبن داي في البرنامج
1: ها
0: في دايما كده صفحات تبعت لي بقى دايما برضو. اقول لك على حاجه بقى برضو انسايت لذيذه متعلقه بالموضوع ده, لما انت بتروح تشتري حاجه من الحاجات دي وتقول مثلا لوالدتك مثلا اشتريت الحاجه الفلانيه دي بكذا, فتقول لك يا نهار ابيض ده اسعار ايه اللي حصل فيها كذا كذا, بيطلع لها هي بيج على فيسبوك, فيسبوك بالذات او
1: هو فيسبوك
0: وتلاقي واحده ابتدت تقول يا جماعه لكل الناس اللي بتشتري من كذا وكذا وكذا احب اقول لكم ان بتاع مش عارف ايه في مخزن في حته في ارض
1: تحت الارض فوق
0: تروحش الحاجات دي. انا بقول لك انا يعني بتبقى باينه اصلا كواليتي باينه في البتاع, وتقول لي بص نفس اللي انت مشتري بس
1: هي
0: لا لا او مش هضرب المشوار ده
1: ماما روح انت المشوار ده, انا عايزك يا ماما تروح انت المشوار ده وتجيبي لي الحاجه دي.
0: انا لا اعيب ان هي اشتري حاجه, بالعكس انا والواحد بالعكس لما بيجيب حاجه لقطه او يجيب حاجه بقى بيستسكى انا بمشي اقول للناس كلها يا جماعه انت عارف دي انت عارف
1: النضاره
0: اللي لابسها دي
1: انا كمان والله
0: إيه اللي هو
1: فضيحه يعني
0: ده بقى اللي هو ولو واحد صاحبي يشتري معايا يقول لي يا ابني ما انت اقول له لا انا هقول كده انا محتاج احس شويه شويه نصاحه ما انت ما تحسسنيش ان انا طول عمري مغفل.
1: يعني اما حد مثلا حلوه قوي النضاره دي ب 500 جنيه 400 جنيه اول حاجه, وبعدين بعد كده
0: منين من يعني ما عنديش مشكله من على الرصيد يعني هقولها
1: جبتها من حته
0: بتيجي يعني انا لا خالص والله لا بس انا بتكلم على فكره ان في بعض الصفحات اللي زي كده من الاخر انا بحس ان الحاجات دي يعني
1: بص يا يوسف
0: تختلف اكيد شكلك
1: فيوفي.
0: شكلك نايم
1: لا
0: على
1: أنا
0: مخزن
1: الحاجات دي لعبتي
0: شكلك نايم على
1: لعبتي ففي وفي وبيبان من ال
0: ويقول لك روح وهتشتري بالكيلو كيلو
1: لا لو عايز اشرح لك كيلو اشرح لك الكيلو بس كده هنبقى نروح في حته تانية. انت بتشتري بالكيلو فعلا
0: انجزي
1: والله العظيم, وبعدين كل براند ليه سعر كيلو.
0: انت دي طلعت بورسعيد الاخرانيه بتاعتك
1: هموت واطلع بورسعيد بقى تصدق بقى انا هموت واطلع بورسعيد.
0: لا لا لا لا طلعت بورسعيد اكتر عامه عن عايزين نعرف الكونسيومر بيهيفير او فكره السلوك الشرائي بتاع كل واحد فينا عامل ازاي. يعني بص في حد انا مثلا بالنسبه لي ممكن اقفل من الصفات زي دي, فانا تقول لك لا انا ممكن استلقط وابقى عارفه البيج اللي فعلا المخزن اللي يستاهل المشوار
1: الكواليتي بتاعته كويسه وان هو يستاهل المشوار والكلام ده كله, وهي نفس البراند، هي بتبقى نفس البراند. دي قصة طويلة قوي
0: بجد؟
1: والله قصة طويلة قوي. يلا
0: انا بقول لك والله انت تعملي اوبن داي
1: كانت لعبتي زمان الحاجات
0: دي بجد.
1: اه والله
0: وتسافري بلطيم
1: شغلي. ايوه طب بلطيم ده فيها شويه
0: مايوهات.
1: اه
0: يلا بينا.

0: مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7165 جنيه للبيع و 7131 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6270 جنيه للبيع و 6240 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 50760 جنيه، سعر الفضه عيار 999 120 جنيه للبيع 115 جنيه للشراء.
0: نشرة اسعار الذهب والفضه اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الابليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.

0: صاف مد وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: لسه مكملين معاكم. هو بيقول لك الفلوس بتروح وتيجي يا فرنا، بيقابليني بقى لما تيجي. تيجي ان شاء الله باذن الله. المهم ان احنا نبسط ونجيب حاجه احنا يعني بنحبها، وكل الكلام ده كل الكلام اللي احنا بنقعد بس يعني
1: نصبر بيه نفسنا.
0: نصبر بيه نفسنا. المهم ان احنا ببساطنا اكلنا اكله حلوه، يعني اللي هو نبص على الحته كويس عشان الندم بعديها بيبقى بيضايق جدا. طيب في مين تاني؟ يارا بتقول انا عديت مرحله اهلي وبقيت جوزي ادي جوزي سعر اقل من اللي انا جايباه. طبعا
1: طبعا، عشان هو اللي دافع.
0: طبعا،
1: وحتى لو هو مش دافع هيحسسك دايما ان انت بتضيعي فلوسك في تفاهات.
0: طبعا
1: صح،
0: في حين ان هو كمان ممكن يبقى شاري حاجه لنفسه، انت بالنسبه لك برضو انت مضيع فلوسك في تفاهات، بس لا بالنسبه له مش تفاهات.
1: وتفاهتنا كمان يعني بالنسبه لنا حاجه مهمه، حاجه مهمه جدا يعني. ما هي برضو عندهم نفس الحاجه، فالهجوم ما تبقاش هجومك ضاري كده
0: بالظبط.
1: صباح الفل عليك يا بسيوني. صباح الهنا بيقول انا راجع من الحج جايب 23 ازازه بارفان، منهم اربعه وكاتب اسم براند معين. 23 ده انت ايه اللي حصل؟
0: ايه اللي حصل فعلا؟
1: 23
0: راجع منين؟
1: من الحج.
0: الحمد لله على السلامة. 23 فعلا؟ انت بتتاجر فيهم؟
1: يعني ده
0: 23 ده رقم كبير.
1: مش معقول يا باسيو. ماشي.
0: وزيز.
1: صباح الفل.
0: طيب. ايه بتقول يا فرنا الواحد بيكون مكتئب وبيخرج يعمل شوبينج عشان يغير جو ويتبسط، لكن للاسف بيرجع مكتئب ومفلس. طبعا. طبعا.
1: في حد بعت لنا كلام على الدراسه اللي كنا بنقولها، الدراسه الثانيه بتاعت ليه الدفع بالكريدت كارد بيبقى اهون علينا نفسيا من الدفع بالكاش، لان كمان البروسس او العمليه بتبقى اسرع، فما بتحسسكيش بال يعني هي
0: ايوه في ثانيه. انا بقول لك انت بتدي الكارت كده بيعمل صوت تن، شكرا يا فندم.
1: بالظبط، عن ما تطلعي تقعدي لسه بقى هتعدي الفلوس مثلا، وتطلع الاستك وتبل صباعك بتبل صباعك ولا
0: يعني لا ما بوصلش المرحله
1: تدي يعني بالظبط. كنت تنبهري وانت صغيره لما تلاقي عمك مثلا مطلع رزمة الفلوس وعمال بيعد بسرعه؟
0: اه
1: كانت بالنسبه لي دي
0: ايه ده كان بيعد اصلا وبيتكلم معانا، يعني هو
1: جنني
0: بقى في ازاي انت بتعمل ايه انت ازاي
1: مش فاهم ان انا بقعد اجيب الاشياء
0: دول كذا. عرفت ازاي اصلا؟ ايه ده، حسيت من ايديك يعني من صوابعك؟ انا بقعد اعد واغلط واحط
1: واجيب
0: الرزمه لوحدي
1: واجيب بقى الفئات كل واحده لوحدها، الميات على واحده.
0: لا استحالة اعرف اعد والفلوس متلخبطه كده.
1: فاهم
0: يعني، بس يعني مزعجه جدا.
1: لا ونبتدي نعيد تاني بقى، نعد واحده لوحدهم. في عندنا خمس ورقات ب100، عندنا ثلاثه ب50، عندنا مش عارف ايه، وارجع عيد تاني وراجع على نفسك تاني.
0: لا عد الفلوس دي بحسها موهبه يعني.
1: طبعا،
0: وممكن تعد رزمه كبيره وتقعد تتني الفلوس بشكل معين كده عشان ما تقعش، يعني في طريقه معينه. خلاص انا مش هعرف اشرحها على الهوا، بس هفهمك ازاي.
1: طيب
0: ايه تاني يا جماعه؟
1: احنا ايه تاني؟ ايه احنا
0: ده مفيش تاني،
1: ده في شويه،
0: ده الوقت الجميل بيعدي بسرعه
1: قوي.
0: يلا المهم ان احنا ببساطنا.
1: طيب يا جماعه احنا للاسف حلقتنا خلصت، ولكن بكره نكون موجودين معاكم ان شاء الله في حلقه يوم الايه، بكره يوم الاثنين. بكره هو اثنين حزين وكل حاجه، بس عندنا ان شاء الله يبقى سعيد بالليل باذن الله.
0: ان شاء الله
1: عندنا ماتش مصر بكره ان شاء الله الساعه 10 بالليل. ندعم ان شاء الله باذن الله. وعندنا كلمتين كده نبقى نقولهم قبل الحدود. طيب ده أسرة النجار هتكون موجوده معاكم، وبرنامجها ممنوع الجد، وبكره احنا موجودين معاكم ان شاء الله من 8 ل 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: يلا نشوفكم بكره، يومكم جميل وصباحكم زي الفل.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
2: نعيشها ايه ايه فريش، والجو ايه ايه فريش،
1: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط آخر تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
2: مسؤولون أمريكيون يرجحون توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية.
1: استئناف إدخال شاحنات المساعدات والوقود من مصر إلى قطاع غزة.
2: المجلس القومي لذوي الإعاقة يرصد احتياجات سوق العمل لتحقيق التمكين الاقتصادي تمهيدا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
1: وزارة التعليم تستقبل اليوم اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية العامة.
2: وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالعين السخنة برواتب تصل ل18,000 جنيه.
1: وزارة التموين تبدأ اليوم فتح باب التظلمات للبطاقات المتوقفة.
2: التنمية المحلية تعلن تخصيص 48 مليون جنيه لتحويل موقف جديلة بالمنصورة إلى حضري متكامل.
1: الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.
2: دار الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر المحرم لعام 1448 هجريا.
1: المغرب يتعادل مع البرازيل بهدف لكل منهما، وقطر تتعادل مع سويسرا، واستراليا تفوز على تركيا بثنائية نظيفة بالمونديال.
2: أجواء حارة اليوم وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد، معاكم سارة النجار وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح. إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا قضيتوا ويكند لذيذ وويكند مليان كورة، مليان كورة بجد. بقالنا 3 أيام نتكلمش غير طبعا عن كاس العالم، حدث كبير، حدث مهم، مركزين كل الناس على بطولة كاس العالم اللي بتتلعب في أمريكا وكندا والمكسيك واللي هتستمر أكتر من شهر. ودي طبعا معلومات صحابي اللي قالوها لي، عشان انتوا زي ما انتوا عارفين انا والكرة يعني ايه علاقتنا كده، بحب التشجيع جدا، بحب التشجيع وبقى قاعدة بقى حاسة بانتماء كده وبشجع مصر والحاجات دي. فانا اكتر الماتشات الكرة اللي بحبها اللي هي بتبقى بتاعت المنتخب يعني اكتر من الفرق، ف متحمسة جدا جدا لكاس العالم طبعا. بس قبل ما اقول لكم هنتكلم على ايه النهارده، بفكركم بارقام تليفوناتنا 3835022، الواتساب 0159555006، وصفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6. طمنوني كده عاملين ايه وعايزين تسمعوا ايه، والجيم هتبقى معانا زي ما انتم متعودين. ولكن بما ان انا جبت سيرة كاس العالم وزي ما انتم عارفين احنا عشرة قديمة برضو ان انا ماليش في الكرة، فعايزة اتكلم عن الجانب الانساني. وانا بقى مؤخرا بقى يهمني جدا العلاقات الانسانية وان احنا كده ايه نشوف الحياة ماشية ازاي. وده ليه؟ علشان انا نايمة امبارح الساعة 3:30 بالليل ماشي، وصحي الساعة 6:30 الصبح، فبواجه العالم بثلاث ساعات نوم. وده ليه؟ عشان ماتش المغرب والبرازيل. هتقولي لي يا سارة انت كنت تفرج على ماتش المغرب والبرازيل؟ لا، انا كنت عايز انام، ولكن الماتش متشغل في البيت بصوت عالي جدا، بتشجيع كبير جدا وحاجات كده، واللي هو انا عايز انام دلوقتي. فحسيت انه في وقت كاس العالم وفي وقت الماتشات المهمة كده بيبقى فيه العلاقة في البيوت بتبقى مضطربة شوية، يعني بيبقى فيه كده ايه شوية حاجات، شوية قوانين بتتحط، اللي هو خلاص الزوج بيبدأ يحط اللي هو لا انا في وقت الماتشات هنش اتكلم معايا في الأوضة اللي احنا بنتفرج فيها، خلاص هي استوديو صغير كده، بنبتدي ايه نتفرج بقى على كل حاجة بصوت عالي جدا مش عارف ايه، او ما انا هنزل بقى، يعني انا هنزل طالما انتم مش متضايقين مني انا هنزل اتفرج على الماتش بره، محدش يقول لي اي حاجه ومحدش يتكلم معايا. وبالوقت وبالتوقيت بتاع الماتشات السنه دي لا، فهو هيبقى فيه مشكله. نزل الساعه 1 بالليل، رايح فين يا حبيبي؟ رايح اتفرج على الماتش مع اصحابي 1 بالليل، فعشان هي ماتشات سمعت يعني ان مواعيدها طبعا متاخره جدا. فحاسه ان هيبقى فيه شويه، مش هقول مشاكل، شويه اضطرابات كده. عايزين نتكلم في الموضوع ده شوية، يعني هنمشي الدنيا ازاي؟ هنهندل كاس العالم في البيوت المصرية ازاي؟ ده الجانب اللي انا اقدر اتكلم فيه، يعني انا مش هقدر اتكلم في جانب كروي خالص، فده الجانب اللي انا هقدر اتكلم فيه انه هنهندل الموضوع ازاي، وايه الحاجات اللي بتبقوا بتشتكوا منها وبتلاحظوها وبتحس ان هو كل ده عشان ماتش. يعني انا مثلا اتفاجئت او مش اتفاجئت يعني، بس اللي هو ما كنتش متخيلة قوي انه الرجالة هتبقى بتشجع حاجة غير منتخب مصر في كاس العالم، يعني اللي هو ايه انا كده كده بشجع منتخب مصر، بس ما يمنعش ان انا بتفرج على الماتشات التانية عشان في منتخبات تانية انا بحبها او عارف ان هي بتلعب حلو، فانا عايز اشوف ده او ده ماتش حلو عشان فرقتين دول جامدين جدا، فهبقى متابع بنفس الشغف. فلهم احنا يكفينا يكفينا منتخب مصر واحنا الدنيا تبقى كده تمام، ايه اللي حصل؟ لا لا يا باشا، احنا نتفرج على كل الحاجات، وطبعا لاهميه كاس العالم وانه حدث بيتكرر كل 4 سنين وكل الكلام الجميل ده. ولكن انا كواحده ما بفهمش في الكوره، انا محتاجه بقى شويه حلول منطقيه. يعني انا جاي اشتكي. فعامه عشان تكوني ايه الزوجه المثاليه او عشان تمشوا الدنيا، قولوا لي كده ايه ممكن تمشوا الدنيا دي ازاي. طيب معايا بقى الجيم، واول سؤال 3 معلومات ماشي، وفيهم معلومه غلط، انتوا مطلوب تقولوا لي ايه المعلومه الغلط. اول معلومه، البرازيل كسبت كاس العالم 6 مرات. تاني معلومه، المانيا كسبت كاس العالم 4 مرات. تالت معلومه، فرنسا كسبت كاس العالم 2 مرات. ايه المعلومه اللي في دول اللي غلط؟ ابعتوا لي على 0159555006.

0: دماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان سام، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: facebook.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب احنا لسه ايه بنتكلم، انا قلت اشارك بما ان الاخبار كلها على كاس العالم وكده، فانا قلت بس ايه اشارك يعني في الحتة اللي انا بفهمها ونشوف البيوت ايه الاخبار، لان دايما وقت الماتشات ده بيبقى فيه كده ايه في تنشنة، في شوية حاجات جديدة مع المواعيد بتاعت المباريات بتاعت كاس العالم. حاسة انه ايه الموضوع احنا رحنا في حتة مختلفة تماما. فقبل بقى ما اكمل عايزة اصبح على مينا فهيم، صباح الفل وترجع بالسلامة يا رب، واصبح على توتي كمان وسارة، ربنا يخليكوا لبعض وترجعوا بالسلامة وتكونوا قضيتوا كده اجازة لذيذة وسعيدة. ماشي معايا اسلام. يا اسلام
1: صباح الفل.
0: صباح الخير، عامل ايه؟
1: الحمد لله
0: كله جميل.

0: فانا مجبر بقى يعني اشوف اي حل. فقلت اوصل بقى الايربودز على الشاشه بقى واتفرج
1: بقى عشان ما تعليش الصوت ولا اي حاجه والحاجات دي.
0: أنا
1: طب ما كويس
0: عشان ما عشان ناكل عيش.
1: انت راجل محترم جدا.
0: عشان
1: بس نمشي الدنيا عشان في اطفال وفي حاجات
0: عشان اللي ما نعملوش بالليل يطلع
1: بالظبط يعني بالظبط. جدع جدع يا اسلام. طب عامه مش ناوي انك تنزل تبقى بتتفرج عليه بره بقى مثلا حتى في ماتشات المنتخب مصر وكده تنزل بقى بره ولا انت بتحب فرجه البيت اكتر؟
0: لا ممكن اتفرج مع اصحابي على مصر يعني بس في بيت حد من عندنا يعني
1: مش في مكان.
0: لا لا المكان بقى تلاقي بقى الناس بتقف وتقف
1: بقى وخناقه وبتاع فانت تحب الروقان اكتر. طب اخر سؤال علشان ده اللي هنتكلم فيه كمان شويه، هل تحب حتى لو مراتك ملهاش في الكوره وكده ان هي تبقى بتشارك يعني تبقى بتقول لك تسالك وكده ولا اللي هو لا حبيبتي انت مالكيش في الكلام ده ففكك مني دلوقتي؟
0: لا دي اي فرقه انا بشجعها هي تشجع
1: عكسها؟
0: طبعا انا لو مصر بتلعب مع موزمبيق هتشجع موزمبيق.
1: قاعد مصر هيشجع نيجيريا هي كده؟
0: اي فرقه انا
1: يا نهار ده عند ده ليه انت عامل لها ايه ده عند فيك جدا
0: عشان تقعد تغزني بقى.
1: يا ما شاء الله عليكم. لا اصل انا بحس ان في رجاله كتير اللي هو بتحس لا ما تقعديش تتكلمي معايا وتقولي ده مين واحنا لابسين لون ايه وده يعني ليه خد كارت اللي هو لا سيبيني اتفرج لوحدي وانا تمام شكر افضلك
0: لا
1: جدا.
0: لا بالعكس والله انا ماشي. يعني هي بتبقى تفهم في الكوره وبتفهم في اللعيبه.
1: طب حلو
0: وبعدين حاجه نتكلم فيها عدله يعني
1: بس. خلاص خلاص يلا يلا يلا بينا ندخل على الجيم عشان ايه اكتر من كده هنروح في حته. طيب قول لي بقى من الثلاث معلومات الغلط، البرازيل كسبت كاس العالم 6 مرات ولا المانيا كسبته 4 مرات ولا فرنسا مرتين؟ البرازيل. ماشي ماشي خلقك ضيق جدا. طيب تعالى اللغه العربيه الفصحى الاغنيه ماشي هي قد فعلها الرجال وصعدوا بهمه مصر دولتنا
0: والله وعملوها
1: رجالة ورفعوا راس مصر بلدنا ماشي
0: الحمد لله
1: حلوة. طيب تعالى نلعب كلمة السر ماشي
0: أوكي.
1: في كلمة مكتوبة قدامي حاول تعرف ايه هي اسألني شوية اسئلة.
0: جماد
1: هي حاجة يعني هي مش جماد مش حاجة ملموسة ولكنها
0: حاجة معنوية
1: يعني
0: تشجيع
1: في السكة دي بقى احنا كده في سكة الكورة فعلا
0: سكة الكورة صح؟ تشجيع رابطة
1: لا حاجة في الملعب ليه علاقة باللعب
0: حماس
1: لا في قوانين اللعبة مثلا
0: اوكي تسلل
1: حاجات بقى زيها يعني
0: ضرب الجزاء
1: ايوه شاطر برافو برافو اتحمس شوية اتحمس شوية انت مجاوب صح 3 اسئلة في في اللي هو ماشي يا اسلام ماشي يا اسلام الماتشات جايه صباح الفل ايوه فنانه شفتني شفتني وانا بمثل
0: ده اهم مشهد في المسلسل
1: ما تهزرش انا بس حاولت اديها على دماغها بس شويه
0: ايوه لا
1: حلو حاولت اديها على دماغها بس افوقها شويه
0: والله انبسطت
1: شكرا والله يا اسلام ربنا يخليك مسلسل ورد على فل وياسمين يا جماعه اللي انا فيه عشان بس صباح الفل يا اسلام نورتني باي باي
0: باي باي.
1: طيب ماشي احنا لسه مكملين وبنشوف بقى ايه الـ الـ الحاجات اللي ممكن طب نعملها احنا كبنات كده علشان نبقى بنشارك عشان ما نحسش انه ايه ده وانتوا بتتفرجوا على الماتشات طب انا بعمل ايه الحاجات دي كلها. انا بحب زي ما قلت لكم جو الماتشات جدا فبحس انه ممكن نهيئ مثلا البيت شوية سناكس لذيذة الأوضة كده اللي هو بقى خلاص لو في مثلا بقى سماعات فيه مش عارف ايه تبقى متشغلة حاجات كده نحاول ان احنا نبقى يعني مش بنفهم في الكرة ولكن نحاول ان احنا ايه نبقى متحمسين شوية اللي هو طب ما ايه ما ده مين ده بيعمل ايه ده في حالة انه يعني هم مرحبين بالاسئلة لو مش مرحبين بالاسئلة نتفرج واحنا ساكتين نتفرج جيجون لو الفرقة اللي احنا بنشجعها نشجع ونهيص وخلاص على كده فنحاول نحاول نشوف ماشي يا فروحة صباح الفل انت فين والله انت فين بتقولي ماشي بنحاول نوصل لأرض محايدة بس هنشوف ما هو ما في يعني حاسة ان احنا عشان نوصل لأرض محايدة ده الموضوع صعب هو حاجة ما بتتكررش كتير فمش وقت دلوقتي نتكلم بالمنطق هو احنا هنعوم مع الموجة نشوف هنعمل ايه ويلا هنروح معاكم

انا بحب الطقوس بتاعه الماتشات اللي بتتعمل في البيت جدا. ايهاب راضي صباح الفل عليك. وانا كمان يعني وزي برضو ما اسلام كان بيقول كمان شويه، لو حتى لو مش في بيتي لو في بيت حد، يعني ان هو نبقى في بيت حد كده على الهادي على اللذاذه مش عارف ايه، لان انا بحس ان الماتشات المهمه عامله زي السينما كده، اللي هو لو انت حد بتحب تركز في الماتشات، بتحب تبقى انا ما حدش ياثر عليا ومش عارف ايه، صعب انك تتفرج في مكان زحمه، اللي هو بتلاقي حد لازم عمال يقول اراء الكرويه الخطيره، يا عم معلش ما هو المفروض كان يعمل كذا والمفروض كان ينزل كذا، او يتعصب او يبقى بيقول الفاظ او بيبقى مش عارف ايه. فلو انت شخص يعني عشان انا بطبقها شويه من ناحيه الافلام، لا انا ما بحبش اللي هو قاعده بتفرج وحد عمال يحرق وحد عمال يقول ويقول كومنتات ويعمل مش، لا بحب اتفرج وانا مركزه. فبحس ان لو حد برضو في الماتشات بيحب يتفرج وهو مركز، لا نقعد في بيتنا بيتي يلمنا، او بيبقى متعصب جدا برضو. في ناس بشوفها اللي هو لا عصبيه، اللي هو ايه ده، في ايه الجنان ده، الجنان دي ده ماتش يعني حد شويه كوره في قاره تانية اصلا، احنا مش في مصر اساسا، احنا في قاره تانية، انت متعصب كده ليه، ايه ده مش هينفع. فبحس ده برضو لا لازم يبقى في بيت ما ينفعش يخرج للناس. فعامه ابعتوا لي على 015 59 55 1006، ناويين تهندلوا البيت ازاي في فتره كاس العالم من الطرفين، الراجل والست، ناويين تعملوا ايه عشان تهدوا الدنيا؟ هل لا والله الطرفين بيتفرجوا على ماتشات فالدنيا لذيذه، لا بتتخنقي بسرعه بس ناويه تغيري من نفسك، ناويه تتحملي عشان ده برضو كاس العالم؟ فنتكلم في القصه دي اكتر، يلا بينا.

طيب عايزة أصبح على أحمد متولي، صباح الفل عليك، وآية وائل صباح الفل. في كمان أحمد من السعودية، بقالك فترة مختفية مش عارفة ليه أنا مش مختفية. هو البرنامج أنت من أيام ما كان البرنامج من الحد للخميس يا أحمد؟ احنا بقالنا كتير قوي من الحد للتلات. فلا مش مختفية والله موجودة. جلال صباح الفل عليك، سؤال وتجاوبي بصراحة، هتشوفي ماتش منتخب مصر التاني للساعة 4 الفجر ولا لا؟ لو انا مش عارفة هو هيبقى يوم ايه، لو يوم 3 او 4 او 5 او جمعة او سبت، لا او جمعة هشوف يعني، لو ما عنديش تاني يوم شغل اشوفه عادي، لان انا اصلا مش بنام بدري فهشوفه جدا سلام. اما لو تاني يوم شغل لا بقى، يعني عشان اجي لكم فايقه وانتوا تقولوا لي ايه اللي حصل. ايه اللي فاتني بصراحه، جاوبتك بمنتهى الصراحه. يحيى عايز صبح على زوجتي ساره وبنوتي مسك وابني، صباح الفل عليكم كلكم وربنا يخليكم لبعض في مهاميه. صباح الفل عليك يا مهاميه. في امتحانات فعلا دلوقتي متهيألي، يعني في امتحانات ومتهيألي لسه في مدارس مش كل الناس رجعت، فبرضو حاسة انه هتبقى زي اسلام كده اللي هو في ناس نايمة او في ناس بتذاكر جوه، يعني في كده في تشتيت، فبرضو ناويين تمشوها ازاي. في مين كمان؟ عبير، شكرا يا عبير والله، الله يبارك فيكي، يعني يا رب المسلسل يكون عجبك، شكرا جدا جدا. في برضو عماد، ماشي كنت مجاوب صح يا عماد. مش مين، محمود بيقول لي نمشي الدنيا بقى، ان الستات تكبر دماغها عشان دي بطوله بتحصل كل 4 سنين، وفي الاخر مش احنا اللي مختارين يعني انها تتعمل في امريكا، فمش ذنبنا ان مواعيدها بايظه. مالك يا محمود في ايه؟ ما تنطلناش في الحاجه اللي بنستناها كل 4 سنين عشان نتفرج كده واحنا نفسيتنا مرتاحه. يا اخي انا ما قلتش حاجه. انت مالك بس يا محمود، ايه اللي حصل؟ انا بقول احنا ازاي نهندل الدنيا عشان احنا الاثنين نبقى تمام، مش بقول ان انتوا ما تتفرجوش او بنشتكي، لا انا بقول دي حاجه مهمه، فاحنا عايزين نتبسط زي ما انتوا مبسوطين، فنعمل ايه؟ نشوف ايه، نستحمل ايه، نهندل الدنيا ازاي، نحاول نفهم القصه ايه. وبعدين انا المره دي حاسه انه كاس العالم ده في اكشن كتير، يعني بادئ بشويه كده ايه حوارات. والبلد معامله حوارات، فحاسه ان هي مسلي، يعني مسلي، وعرفت ان هي الفرق زادت، فبرضو ده في قصه كبيره مع حفل افتتاح حاجه، يعني مش عايزين نتكلم، فحاسه مسلي جدا. فانا بس بقول كده ايه، نشجع بعض نعمل ايه. اخص عليك يا محمود. ماشي شريف، صباح الفل عليك يا شريف. في كمان روان، شكرا يا روان والله. ماشي ميدو بيقول لي مفيش احلى من الاجواء دي مع الجماعه في البيت. راجل جميل، ده اللي بقى ايه بقى اتكلم فيه بقى. ناويين نبقى الموضوع عامل ازاي؟ هل مع كل ماتش بقى لا انه نعمل بقى اجواء لذيذه وحاجات كده، ولا لا انت مش ناويه خالص تعملي ده؟ انا مش ناويه اتنازل ومش هتفرج وتمام قوي. مينا عايز اصبح على ساره، بما ان انا جالي ميتنج وقطعت اجازتهم، ونسمع أغنية اتنين غيرنا بقى، يعني حاضر. ليه ميتنج في الأجازة؟ ليه ميتنج في الأجازة والله بجد؟ بحس إنه دايما أقول لكم كده اللي هو أنا في أجازة ما تطلبونيش في ميتنج بقى، يعني لما أرجع في إيه؟ ماشي طيب، تعالوا بقى نقول لكم الفيلم، الأغنية الجيم الجاية، فيلم عن شاب ضعيف عدمان فجأة بياخد حقنة سحرية بتخليه لاعب كورة خارق. ايه اسم الفيلم ده؟ بعتولي على 015-59-55-1006 عشان نرجع نكمل الجيم، وتقولوا لي هنهندل كاس العالم ازاي. يلا بينا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: جديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد.
3: طيب محتاجين نعدي فترة كاس العالم ونخرج منها كلنا كسبانين مش متخانقين مع بعض والبيت يكون هادي ومريح، وده اللي بيحصل في معظم الماتشات المهمة. يبقى الزوج اللي هو حدش يتكلم معايا، وخصوصا بقى لو هو يعني متابع جيد. اي نعم كاس العالم ممكن نستثنين القصه دي ان هو حدث كبير وكلنا المفروض نبقى بنتابعه، ولكن في المطلق كده بيبقى فيه كده اللي هو ايه ده وايه الماتشات دي وايه التوقيت ده وايه الحاجات دي كلها. لو انت مش فاهمه القصه لا هنبقى في حته مش حلوه، فاحنا محتاجين مع بعض نفهم نشوف هنعمل ايه، هنهندل الدنيا ازاي عشان الناس تتبسط وانت ما تتضايقيش، عشان كلنا نبقى خارجين كسبانين. معايا احمد صباح الفل. عامل ايه؟
4: صباح النور الحمد لله.
3: اخبار انت نفس اللقب بتاعي برضو، احمد النجار تقريبي.
4: انا النجار
3: واحمد النجار. عامل ايه؟ كله جميل،
4: كله تمام.
3: قول لي بقى اخبار كاس العالم معاك ايه لحد دلوقتي؟ ايه طقوسك في الفرجه
4: لحد دلوقتي؟ الطقوس اللي بنلحقه بنشوفه.
3: ايه ده انت مش اللي هو عارف المواعيد والفرق اللي انت عايز تتابعها وكده وبتاع؟ لا انت عادي اللي هنلحقه هنشوفه.
4: عارف كل المواعيد وعارف الفرق، بس عايز انام عشان عندي شغل.
3: فانت لو الماتشات بتاعتنا الساعه 4 الفجر و6 الصبح دي انت هتبقى نايم عندي شغل.
4: لا هحط لها منبه بس مش هصحى.
3: مش تفضل سهران ليها. طب هتعمل ايه انت مواعيد شغلك اصلا في العادي؟ في العادي الساعه كام؟
4: 9 ونص.
3: 4 ده هيبقى صعب.
4: يعني بس لو قلقت يعني هقوم اتفرج اكيد.
3: لو قلقت بقى. لو حد كده معدي قال لي الماتش شغال هقوم، اما غير كده لا. بس 6 الصبح ممكن تعملها
4: يعني؟ ممكن
3: تخلص الماتش
4: وانزل الشغل.
3: حاسه اليوم ده هيبقى طفره اصلا في كل الشركات، اللي هو كل الموظفين رايحين بدري، اللي هو احنا خلصنا الماتش وجينا. مفيش نشاط اكتر من كده. طب ايه عامه منتخبات تانية انت بتبقى حريص برضو تشوف ماتشاتها كده، بتحب اللعبه بتاعهم؟
4: الارجنتين والبرتغال. لا الارجنتين لازم
3: معروف.
4: الارجنتين بتلعب ازاي؟
3: امال البرازيل ايه؟
4: البرازيل برضو طبعا بنتابعها، بس يعني البرازيل مؤخرا ما بقتش زي الاول يعني، فما بقتش
3: اوكي
4: متحمس لها يعني.
3: اوكي طيب ايه الحاجه اللي ممكن لو حد جنبك عملها لا بتتعصب وانت بتتفرج على الماتش، بتحس انه لا ما ينفعش؟
4: ببقى قاعد هادي جدا، بس بنتي ساعات بتعمل حاجه كويسه جدا زي امبارح كان في ضربه جزاء. خدت الريموت وداست على البار وهو
3: بيشوف. يا نهار بابا تلزمك دي. شكرا. اوكي بس طب والمدام انتوا عادي بتتفرج معاك ولا بتحس انه لا خلاص مالكيش انت؟
4: المدام بتعمل لي اجواء ظريفه جدا، بتجهز حاجات ناكلها ونشربها وقت الماتش
3: بس كده،
4: وبعد 10 دقايق من الماتش بالظبط بتخش تقعد في اوضتها وتلبس
3: تحفه بس كده. اتبسطوا يا حبايبي، اكلكم معاكم، التلفزيون اهو، ما اسمعش نفس. ده كلام حلو جدا. ماشي
4: لا وبتنسحب من غير مشاكل يعني، هي بتقوم قايمه موبايلها كده كانها رايحه مشوار وداخله على اوضتها ما نشوفهاش تاني.
3: وشكرا. وانا حاسك انت كده طالما هادي برضو، فاللي هو ايه خلاص انت اتفرج وادي السناكس والاكل بتاعك معاك وانا تمام بالضبط. وانا قاعده كده
4: انا مؤدب وهي مؤدبة.
3: بالظبط، من غير اي مشاكل احنا زي الفل، ناس جميله. اصل انا بحس ساعتها ان انا ببقى عايزه اشارك فاهم، بس اللي هو بقى ايه بيبقى باين عليا قوي ان انا مش فاهمه حاجه، واللي هو الله شفت الهجمه دي، هي مش هجمه ولا اي حاجه بس بحب اقول. ماشي طيب تعالى نلعب الجيم، وقول لي بقى اسم الفيلم ايه عن شاب ضعيف فجاه بياخد حقنه سحريه بتخليه لاعب كوره خارق.
4: اونكل زيزو حبيب.
3: طيب هسالك دلوقتي شويه اسئله، ولا اقول لك تعالى نلعب الاول الارقام؟ لو محمد صلاح بيجيب جون كل 3 دقائق يبقى هيسجل كام جون في الشوط الواحد؟
4: هيسجل 15 جون.
3: 15 جون، برافو عليك. طيب هسألك دلوقتي بقى شوية أسئلة لازم تجاوب من غير ما تقول ولا لأ وبسرعة، ماشي؟
4: ما لو إيه؟
3: قول أي حاجة، جاوب أي حاجة تانية غير ما تقول أو لأ.
4: ماشي.
3: هل بتتابع كأس العالم؟
4: طيب.
3: ماشي. بتشجع منتخب مصر؟
4: احيانا.
3: صلاح هيجيب جون؟
4: بيجيب فعلا.
3: ماشي. هل حاسس ان الجو بدا يبقى حر؟
4: جدا.
3: هل بتسمع عمرو دياب؟
4: بحبه.
3: اغنيه نانسي عجرم الجديده اسمها اخصمك ايه؟
4: اخصمك ساعات ساعات.
3: ماشي. هل عمرك سافرت اسوان؟
4: اسوان جميله.
3: هل تقدر تقول اه؟
4: بتوجعني.
3: تحفه تحفه تحفه. ماشي يا احمد والله نورتنا وشكرا ليك وسلامنا للمدام والاولاد ونورتيني.
4: إيه معاكي وبتسلم عليكي وبتحب التعب.
3: صباح الفل عليكي وشرفتينا واتكلم عليكي احسن كلام.
4: وقفتك برضو على فكره اسمعي من النجار
3: برضو. ايه ده في ايه يا جماعه؟ هاي هاي قرايبي. نورتوني. صباح الفل. باي باي
4: باي باي.
3: انا بحب الحاجات دي. ما هو ايه انت عايز مني؟ ما خلاص ادي اهو الدنيا هاديه الدنيا لذيذه شويه سناكس. لو هقعد اتفرج هتفرج باحترامي وسكوتي اللي هو تمام فاهمه حاجه هقول مش فاهمه خلاص. بس حاسه انه مع الوقت لو انت يعني اللي هو ايه عايزه تشاركي والله انا اتعلمت بالوقت. اتعلمت بالملاحظه يعني انا مش ضايعه قوي يعني انا اعرف شويه حاجات اتعلمت بالملاحظه جدا اللي هو بقيت عارفة بدل ما اسأل كتير انا اللي هو ايه هلاحظ مع كل غلطة هما بيعملوها فدي ده الفاول بيبقى كده التسلل بيبقى كده دي الهجمة ده عمل الاسيست عمله ازاي ده اناني في الحتة دي ما شطهاش فعشان كده ضاعت مننا يعني نوعا ما. فمش هتلاقيني اللي هو ايه ضايعة قوي ولكن ده اجتهاد شخصي. ده ملاحظة مع شوية اسئلة صغيرة ولكن الملاحظة هي الاهم. فاحنا ممكن نعمل ده ننتهز كاس العالم السنة دي ونعمل كده ملاحظة بحيث انه يعني نشارك نبقى كلنا مبسوطين. احمد سمير شكرا يا احمد والله بيقول لي للأسف مش قادر اتابع كاس العالم في شغل وبصمة حضرتك فكده كل ماتش بخصم. ما هي بقى يعني هو يا هيبقى خصم يا هيبقى مفيش نوم يعني هيبقى اللي هو احنا بقى ايه تتكلمش معايا عشان كان في ماتش امبارح وخلاص رايح في معادي اهو بس انا مش نايم يعني حاسه يا هتبقى كده يا هتبقى كده على حسب برضو يعني حبك للقصه ايه يعني في ناس اللي هو لا الماتشات والحاجات دي حياه او موت انا هتفرج وصل بقى متاخر وصل مش نايم هطبق هعمل هتفرج يعني هتفرج وفي ناس اللي هو لا يعني تعدي والله لو عندي يوم في الشغل بكرة تقيل أو لا هبقى لازم أركز أو كده لا ممكن أعديها هبقى أشوف الإعادة في بتبقى الحاجات اللي هي بتنزل بقى الجوان والحاجات دي المختصر بتاع المباراة بقى أشوفها مش عارفة ليه بقول مباراة ما هو ماتش يعني مش بعتولي على 015-59-55-1006 هنعدي الموضوع ده إزاي يعني وإحنا سوا كده في نفس البيت ماتشات كاس العالم هنعديها إزاي يلا

ماشي. غرام غرام بتقول لي مش كل البنات مش كروية. انا مثلا بموت في الكورة، وبصراحة بصراحة ما فيش احلى من ماتش يكون فيه عمر مرموش، يعني نفسي اتصور معاه جدا. يعني هو ده بقى بيبقى الفروقات، يعني بحس ان بتبقى في ناس بنات بتفهم في الكورة جدا ومشجعها خطيرة، ولكن احنا عندنا ايه شوية ديتيلز كده، هو ايه ده، ايه ده، هو شعره وعامل كده ليه، ايه ده، مين ده، شكله جديد، شكله غريب، يعني بيبقى عندنا برضو ايه التيشيرت الجديد ده عاملينه فين، فبيبقى عندنا شوية تفاصيل. وليد من فلوريدا، المنتخب في عينينا والماتش عندنا هيبقى 3 PM بكرة وعندكم 10 بالليل. ده حقيقي، ده حاسة ان هو متهيألي ده الميعاد الوحيد اللي منطقي، اللي هو يعني ايه هنعرف بكرة نتفرج، وان شاء الله تبقى ماتش لذيذ والفوز لمنتخبنا يا رب ان شاء الله. ده ماندو بيقول لي كاس عالم احنا بقينا نشوف ملخص الماتشات الصبح طالما مش مصر اللي بتلعب. ما انا بقى عشان كده بقول لكم انا بحس ان كل حد بيبقى ليه طقوس معينة في الماتشات او في البطولات الكبيرة دي. لا، في ناس اللي هو انا اشوف الماتش لايف ومتابع وابقى عارف كل حاجه وكده، وفي ناس لا، يعني هو لو مش ماتش مصر فاحنا ممكن ايه نشوف الملخص بكره عادي نعديها، اما ان احنا نسهر لثلاثة الفجر امبارح عشان هنشوف مغرب والبرازيل، موضوع على حسب. يا فرح الف سلامه عليكي والله، يعني ما كنتش اتمنى انك تبقي تتفرجي عليها عشان في كسر يعني وقاعده في البيت، بس الف سلامه عليكي. في اسلام صباح الفل، في كمان مادونا، شكرا يا مادونا والله، شكرا شكرا يا رب يعجبك. في رقم اخره 803، انا بقى جوزي قلب البيت حرفيا استاد، واخد اجازه تقريبا شهر وحاجه فل قوي، فانا بفكر اطفش الفتره دي. يعني ايه يعني ايه يعني بجد لو واخد اجازه انت مش متخيله كم من الناس اللي هيبقى يعني بيحقدوا عليه، الناس اللي عايزه تتابع الماتشات والمواعيد مش متظبطه معاهم، انت مش متخيله، ما ينفعش نقول لهم كده. وفي ناس فعلا كده اللي هو لا لا لا لا انا قاعد مش ماشي، يعني انا قاعد وهتابع كل حاجه وهشجع كل الناس، كل الناس هشجعهم. فيلو صباح الفل عليك، شكرا جدا. في محمد حسين، انا ماليش في الكوره بس لو مصر بتلعب انا بحب جدا اتفرج عليه، انا كده جدا، يعني انا منتخب لا يعني يلا يلا يلا اللي هو انا معاكم، ايه البطوله إيه؟ لا يلا، ومتابعه جدا يعني بحب الاجواء دي جدا، بحب الاجواء الوطنيه دي، وانه اشجع منتخب بلدي واتحمق ومش عارف ايه، وبعدين بيبقى في سنه كده امهات بتطلع مني بقى اللي هو اي حد يزق بقى لعيب في الملعب اللي هو في ايه انت بتعمل معاك بتعمل عندنا كده ليه، فبيبقى عندي القصه دي قوي، فبحس كاس العالم لا لذيذ. وبعد كده بقى لا بحب فعلا نشوف البلاد التانية ايه اللي بيحصل فيها باللعيبه شكلهم عامل ازاي. ماشي، في مين فرح ماشي، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، شكرا والله. يعني حاولت اعمل كده. طيب في نقطه بس صغيره قبل ما نختم كده، عشان بس اقول لكم برضو ايه انه ليه الكوره حياه او موت عند يعني رجاله كتير ومش فارقه عند اغلب الستات. ليه بقى؟ لانه هو بيبقى بالنسبه له تشجيع الفريق او المنتخب ده مش بيبقى تسليه، ده بيبقى جزء اساسي جدا بيحسسه كده بانتصار، كانه هو شخصيا اللي كسب، والكوره بتديله مساحه يعبر فيها عن نفسه بطريقه مبالغ فيها، لان المساحه دي ممكن المجتمع مش بيديها للراجل بسهوله، او عامه مش بيديها للست نهائيا، ولكن اللي هو لا هو بيقدر هو بقى يزعق ويعترض ويقول ومش عارف ايه ويقول اراء قرويه مهمه وحاجات كده، فيحس انه ايه انا لا يعني في لحظات انتصار. بينما الستات لا عادي طبيعتهم بيميلوا اكتر للروابط الانسانيه، عشان كده انا جيت النهارده سبت كاس العالم والماتشات والحاجات الحلوه واكلمكم على المشاعر الحقيقيه بين البشر وهم بيتفرجوا، فده اللي بيبقى فارق شوية. في كنت محوش الأجازة عشان الوقت ده نطلع مصيف، بس طبعا الكرة أهم، مصيف لسه بدري نتفرج على الكرة
ولسه معانا الشهور اللي جايه عادي. انا وولادي بننام بدري فبنسيبه مع نفسه بقى، فشارك معاك وحاجتك كلها جنبك، عيش حياتك. وهو ما شاء الله ممكن ينام في النص لو مش لو مصر مش بتلعب. في احساس كده اللي هو ايه، بقول لك ايه، في شارك اهو اكلك حاجتك، ايه في الباب الاوضه ما اسمعش صوتك. هو اتفرج بقى ايه وانت تعبش دماغي. بس لا يا جماعه، عايزين نشارك حماس، نتفرج طبعا على ماتشات منتخبنا وان شاء الله يكسبوا كده ونبقى فرحانين معاهم دايما، ونعدي بقى ونعدي الليله دي ونحاول ما نبقاش دمنا تقيل. يعني شارك مع بعض كده، هو شهر وهيعدي، مواعيده كلها ضربه، عادي نساع بعض في الشغل برده والدنيا تمشي. بدايه اسبوع لذيذه ان شاء الله عليكم كلكم، واشوفكم انا بكره بقى. الحلقه خلصت للاسف، واشوفكم بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط آخر تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
2: مسؤولون أمريكيون يرجحون توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران إلكترونيا بسبب تحديات اللوجستية.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى غزة.
2: استئناف إدخال شاحنات المساعدات والوقود من مصر إلى قطاع غزة.
1: المجلس القومي لذوي الإعاقة يرصد احتياجات سوق العمل لتحقيق التمكين الاقتصادي تمهيدا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
2: وزارة التعليم تستقبل اليوم اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية العامة.
1: وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالعين السخنة برواتب تصل ل 18,000 جنيه.
2: وزارة التموين تبدأ اليوم فتح باب التظلمات للبطاقات المتوقفة.
1: التنمية المحلية تعلن تخصيص 48 مليون جنيه لتحويل موقف جديلة بالمنصورة إلى حضاري متكامل.
2: الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للوعي ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.
1: دار الإفتاء تستطلع غدا هلال الشهر المحرم لعام 1448 هجرية.
2: المغرب يتعادل مع البرازيل بهدف لكل منهما، وقطر تتعادل مع سويسرا، وإستراليا تفوز على تركيا بثنائية نظيفة بالمونديال.
1: أجواء حارة اليوم وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جماعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: صباح الفل وصباح الجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم وكل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وساعة الحظ بيكون فيها بكون فيها معاكم كل يوم من الساعة 11 للساعة 12 كل يوم حد وتلات على نجومة في أم. تيجوا هنا تشوفوا إيه بقى اللي بيحصل وتشوفوا كده حظكم يا ترى النهاردة بيقول إيه. يوم الحد بيبقى دايما عندنا بنعرف حظنا بنلف عجلة الحظ برقم, ويوم التالت بنلف عجلة الحظ بحرف علشان كده ايه ندي كل حاجة حقها. فانتوا النهاردة هتبعتولي على 015-595-5006 ده رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتولي عليه وتقولولي ندودة صباح الخير الاول ده اكيد يعني, وبعدين هنلف عجلة الحظ برقم كذا عشان رقم ده احنا بنتفائل بيه او رقم ده ليه معنى مميز بالنسبة لنا. عشان برضو ايه نقول كده لكل الناس اللي بتسمعنا ده ما هوش بالنجم ولا بنقول أبروج ولا الحاجات اللي هي دي كلها, لا الحاجات كلها بسيطة بفكرة أنه بيطلع في حظك كده كوت مقولة تكون جايبالك حاجة تفكرك بيها, جايبالك فكرة تحسسك أنه ماشي ده أنا هفكر في الموضوع ده أو هشوفه هاخده بطريقة مختلفة أو تفكرك تكمل ماشي تجاه الحاجة اللي أنت بتحلم بيها, تفكرك بحاجة أو تقول لك خلي بالك من حاجة, يعني كلها كده حاجات اللي هي ايه عظماء في الحياة عامة ليهم أسامي كبيرة يخلونا من كتر ما هم وصلوا لنجاحات معينة تحس ان انت مجبور شوية, مش مجبور مش عايز تعمل كلمة مجبور, بس تحس ان انت عندك فضول تعرف رأيهم في الحياة هيكون عامل ازاي, عندك فضول تعرف هو انا لما اسمع له علشان هو بيقول لي حاجة معينة من خبرة سنين كاملة هو بيديهني في مقولات صغيرة, فبتبقى حاجة لذيذة ان انت كده تعرف كده حد تاني ممكن يلخص لك كده رحلة نجاح وحاجة مهمة فيها تعمل بيها ايه, ما تستسلمش بسهولة او هيجي لك يأس في النص بس تكمل. الحاجات اللي هي بتبقى لما تبقى بتيجي من ناس تقيلة بتحسسك انه ماشي في امل, لما الناس العظماء دول عدوا في الصعوبات دي كلها ووصلوا في الاخر يبقى انا كمان هستنى وهستحمل يمكن اوصل لحاجة. قيس بقى على كده حاجات تانية كتير جدا. ف 015-595-5006 رقم الواتساب اللي تبعتولي عليه, وكمان بداية من النص التاني من الحلقة هيكون طبعا التليفونات اللي بتقولوا فيها كل المهارات بتاعتكو, وبنختبر بالألعاب كده بنختبر كده حتى نعمل لكم شوية امتحانات كده اي كيو واسكيا ومعلومات عامة. هنطلع بريك نسمع عسيلي كده كده بايزة, وبعدين صباح خير يعني كده كده بايزة جدا فاهم, وبعدين نرجع نبتدي الحلقة مع بعض وأنا أكون سعيدة الحظ الأولى.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجومك أم على التلفزيون.

0: مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه بنكمل ولسه يعتبر بنبتدي حلقتنا على نجومة فام ونجومة فام تي في ولسه معاكم ندى فليفل. وساعة الحظ يا ترى بقى حظك وحظي هيكون ايه النهاردة؟ هنشوف مع بعض. والله يا جماعة تفائلوا بالخير تجدوه، والله يعني دي كده حاجة اللي هو أحب انها تبقى في حظي عادي النهاردة. ولكن أنا هختار ألف عجلة الحظ برقم 29. لا تسألني لماذا، ولكن أوكي. أفلاطون، طلع في حظي أفلاطون بيقول البداية هي أهم جزء في أي عمل. مش عارفة تصدق، مش عارفة صح ولا غلط، هل توافقوا أفلاطون الرأي ولا لأ؟ مش عارفة. البداية هي أهم جزء في أي عمل. أنا بحس إن هي جزء مهم جدا، بس هي مش أهم جزء. أنا بحس إن أهم جزء في أي عمل هو الاستمرارية، إنه أصلاً إنك تفضل مخلي العمل ده مستمر، أو إنه هو ينفع يبقى بيتعمل بشكل consistent أو في استمرارية، أو إن أنت أصلاً بتكمل العمل ده طول الوقت. فهو بداية هي أهم جزء في أي عمل. مش عارف، بعتوا قولولي لو أنتوا شايفين أنه أفلاطون عنده حق برضو في الموضوع ده ولا لأ. ولكن ده اللي طلع في حظي، فالبداية هي أهم جزء في أي عمل. يعني مثلا تخيلوا كده أن أنا لو خدت الموضوع ده وقررته قصدي على حياتي، هيبقى بالنسبة لي لو أنا مثلا بدأت النهاردة الحلقة وانا في مود مش حلوة، او بدأت متصربعة فبدأت فخيشت شوية، عملت كده ايه شوية جلتشات، لو انا خدت في بالي ان اول الحلقة هيكون هو اهم حاجة وهو اكتر حاجة مهمة في العمل كله، اللي هو الساعة كلها مثلا بتاعت الهواء بتاعتي دلوقتي، هحس اللي هو طب ما انا خيشت في اولها، يا لهوي طب ما اكيد بقيتها بقى هيبقى وحش جدا. قصدي بس انه ايه، لما تفكر بالطريقة دي ممكن عامة يبقى يحبط الباقي البروسس. لو انت عملت اول عمل أول

صباح الفل يا ندوش. انا سعد عمران وعايز حرف السين. هو النهارده قلت حرف ولا رقم؟ لانه من الواضح ان انتوا قايلين حروف، ولا انا قلت رقم؟ انا قلت رقم صح. استنوا كده، رقم. ايوه ممكن تقول لنا بالرقم وانا هقول لك. حاضر. صباح الفل عليكي يا ندى. صباح الفل يا ندى، من غير ما اشوف اي حظ، المهم نصبح بس. ايوه انت خلاص، انت كده معانا من بدري. انت كده معانا من بدري جدا، عشان عارف انه لازم يصبح، يا اما انا بشوفش الحظ. معلش لازم نقول صباح الخير ونتمنى لبعض كده حاجات لذيذه وبعدين نصبح على بعض. طيب ده رقم من السعوديه، ولكن مش عارف اشوف الاسم ده. احمد سكر. يا احمد يا سكر، صباح الفل عليك. عايز تبقى تعرف حظك بايه؟ طيب قول لنا. مهموها، بصبح عليك يا مهموها، صباح الفل والجمال. فعلا ساعة الحظ ما تتعوضش، يا سلام لو كانت مع كاريزما نودز. والله يا مهموها انت مدلعيني دايما، تحط لي صور بتاعتي وكده، يعني فاهمين. عظمة على عظمة يا ست، قنبلة الشاشة ده خبر ابيض. احنا ماشي. مبسوطة جدا بالاعلانات بتاعتك، شكرا جدا. من نجاح لنجاح وظهور متألق دايما دايما. شكرا يا مهموها جدا جدا، مسيطوني يعني، مش معقول. طيب ممكن رقم 20 يا نودز؟ حاضر رقم 20 عشان خاطر مهموها، شوف بيقول ايه. طلع في حظك كوت او مقوله من فيلم، فيلم بحبه قوي اسمه The Fault in Our Stars. من يحبون ونحن في اسوأ حالتنا هم من يستحقون ان يبقوا في قلوبنا، في قلوبنا للابد، من فيلم The Fault in Our Stars. هقولها تاني. من يحبون ونحن في اسوأ حالتنا هم من يستحقون ان يبقوا في قلوبنا للابد. ده طلع في حظك يا مهموها، شوفي بقى مين اللي يستحق ان هو يكون في قلبك للابد. وعلى فكره كمان هتلاقي برضو ان ما اعرفش، مهموها حاسه ان الموضوع ده بيطلع في حظك كتير ولا انا بتهيألي ولا انا ملخبطه. بعتي بقى وانتي قولي لنا. كمان في مين؟ مساء الفل، انا اسمي رحمه. هو احنا صباح تقريبا لسه، صباح الفل ماشي. انا اسمي رحمه رأفت. انا بحب حضرتك، عايزه اطلب منك عزيزتي تمثيلي على نجوم مصر النجم احمد عيد واحمد عز ويوسف، يوسف مين؟ وعمرو يوسف وائل نور. ماشي انا بمسي على كل الناس دي طبعا طبعا، يعني نجوم جمال. ممكن استضيفهم عندي في البرنامج؟ لا انا مش متاكده من الموضوع ده، لان ده يعني برنامج تاني. اكيد انت قصدك يا استاذ محمود. بقى تقول لنا عايز تعرف حظك بحرف ايه، برقم ايه النهارده. طيب صباح الخير، بسلم على ساره وبتمنى لها كل الخير. ممكن رقم 7 معاكي غيداء. صباح الفل عليك يا غيداء، وبنمسي على ساره وبنصبح عليها طبعا. تعالوا نشوف رقم 7 هيقول ايه. ماشي رقم 7 لذيذ، طلع في حظك اغنيه للمطربه ذكرى. جزء منها بيقول يوم ليك ويوم عليك مش كل يوم معاك. حكم برضو، والله حكم. يوم ليك ويوم عليك، انا فاكره الاغنيه دي، يوم ليك ويوم عليك. مش كل يوم معاك، ليها معاني كتيره قوي، كل واحد بقى هيفسرها بالمعنى اللي ينفع معاه. غدا انت هتفسريها بأني معنى بقى؟ بعتي قولي لنا على 015-595-5006. يوم ليك ويوم عليك مش كل يوم معاك. وممكن يبقى مش كل يوم معاك ان انت مش كل يوم هيبقى بتاعك، فيوم ليك ويوم عليك. وممكن يبقى بتقل شخص معين في عينه كده، اللي هو يوم ليك ويوم عليك فانا مش كل يوم معاك. شوف بقى كل واحد بقى ايه هيفسرها ازاي يا طارق. عيني عليك لنانسي عجرام، وهنرجع نكمل تاني.

طيب احنا لسه مكملين ولسه بقى بنرد على مين بقى؟ استنى انا مش عايزة بس ابقى بقرأ لناس معينين، عايزة ارد على مهموها مش معقولة برضو عشان هي رد علينا قالت انا معاكي في الرأي في رأيك سوري افلاطون انا مش معاك ومعاك انت، اللي انا شايفاه انك لا ده شكرانية فيا والله شكرا قوي، بس انا بالنسبة للمقولة دي بتتكلم عني جدا مها من مصر. مهموعة صباح الفل عليكي، حاسة بس ان انا يعني لو قضيت الحلقة كلها اقرأ شكرانيتك فيا والله العظيم هيبقى على راسي، بس يعني الناس هتزهق فما قصدي فبقرانا بيني وبينك. صباح العسل على احلى ندوش في الدنيا اختار رقم 15 غرام وائل. يا غرام صباح الفل، انت بقالك فترة غايبة ولا ايه اللي بيحصل؟ تعالي نشوف رقم 15 بيقول ايه عشان خاطر عينك. ايه ده طلع في حظك حاجة غريبة قوي. عجلة الحظ نفسها يعني اللي هو احنا اصلا عجلة الحظ لا يدفعها الا العمل، ده الفيلسوف فرانسيس بيكون مش عارفة اقرأ الاسم لانه بالعربي، بس عشان انا هو اكيد لي بالانجلش قراية تانية يعني نطق تاني. طيب عجلة الحظ لا يدفعها الا العمل، اوكي انت لو ما عملتش ما اجتهدتش ما عملتش دورك ما فيش بقى الحاجة الحظ دي مش هتدور لوحدها يعني، ولا مؤاخذة صح عنده حق. فانت اعمل واعمل اللي عليك او اعملي اللي عليكي وبعدين هتلاقي الحظ عامة لوحده كده بيحصل وبيجي. بجد يا جماعة ممكن اقول حاجة، هو بجد بجد الواحد والله بجد لما بيصدق ان هو يعرف يعمل حاجة بيوصل لها، ممكن يقعد سنين على فكرة على ما يغير في نفسه ويحاول يوصل للحاجة دي، بس لما مخك كده يكون كأنه متوجه، هو متوجه ناحية حاجة معينة قوي وانت ماشي ناحيتها كده من غير ما تحس، انت بتلاقي نفسك كأنه الطريق العربية عملت كده ريدايركت لسكة تانية، هي متجهة هي عارفة السكة عاملة ازاي، انت ماشي بيحصل حاجات بس بتوصل حتى ولو بعد فترة. دي حاجة بجد من الحاجات اللي هي بحس انها بجد الواحد بس محتاج انه حد يفكروا بيها كده كل يوم او كل حد وتلات على اساس ايه يفضل مكمل ويفضل فاكر انه عادي الحاجات دي ممكن تحصل وتحصل في حياته. صباح الفل عليكي يا ندوش، انا بيري الرملي. بيري صباح الفل عليكي، عاوزة اصبح على جوزي حسام يوسف، عاوزة يفك وشه ويضحك، هو لازم يفك وشه ويضحك يعني مش بيسمعنا ولا ايه مش عارف. فبيري اعملي حاجة قولي لنا. طيب تعالي نشوف حظه، تعالي نشوف الحظ ده ليه هو، نشوف بقى 26 هيجيب له ايه عشان يضحك اكيد. ماشي مش عارفه اجيب له حاجه غريبه. لا يوجد انسان ضعيف بل يوجد انسان يجهل موطن قوته. ضحك الحمد لله اول ما سمع. طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامه. ماشي مين ده اللي بيقول كده؟ تولستوي. تولستوي هو أديب وفيلسوف روسي يعد من أعظم الروائيين في تاريخ الأدب العالمي. أنا بصراحة مش عارفة، فدي معلومة ليا برضو نستفيد مع بعض يعني. قال إيه بقى؟ قال لا يوجد إنسان ضعيف بل يوجد إنسان يجهل موطن قوته. أوكي عامة دي حاجة حلوة إن الواحد يفكر إنه كل حد عنده نقطة قوة معينة وكل حد ينفع يبقى قوي في حاجة معينة، بس ساعات يمكن بنجهل نقط القوة بتاعتنا فبنبقى بس مجرد ان احنا ماشيين نشوف غيرنا عنده نقط قوة عاملة ازاي ونحاول نبقى شبه حد او نقلد او نبقى احنا كمان عايزين نبقى نقطة القوة في الحتة المعينة دي، مع انه ممكن متبقاش هي حتتك، ممكن تبقى هي حتة حد غيرك وانت فكرت فيها كده لمجرد ان هي كانت شيء ظاهري بالنسبة لك فكان اسهل ان انت تشوفه، كان اسهل ان انت تحس اللي هو ما ده شيء عادي ان انا ممكن ابقى موجود. بحس الموضوع ده جدا جدا في حاجات شبه السوشيال ميديا والناس كلها بقت عايزة تبقى ترند وعايزة تبقى مشهورة وعايزة تبقى تتحط على غلاف معرفش ايه عشان هي عملت اكتر حاجة لذيذة قدام كاميرا، عملت اكتر حاجة مجنونة قدام كاميرا، عملت اكتر اكلة معرفش عاملة ازاي قدام الكاميرا، وبعدين تبدأ تحس اللي هو ماشي هو ده اللي كنت انت عايزه فعلا ولا انت حتة عن اللي انت عايزه وبقت عايز تثبت نقطة قوة في حاجة معينة عشان الناس كلها بتعمل كده دلوقتي، فغصب عنك اللي هو مبقتش تفكر اللي هو اتجاه كده انا رايح كده
عادي ممكن يبقى عندك نقطة قوة في حاجة تانية بعيد خالص عن السوشيال ميديا. ممكن حد يبقى عنده نقطة قوة في حاجة الناس بقى اللي هي بتبقى ماشية ان انا لازم معرفش اعمل جسم شكله عامل ازاي ولا اعمل بوتوكس وفيلرز ومش عارفة حاجات زي كده بس عشان ابقى شبه الناس كلها. يمكن اصلا دي مش نقطة قوتك، يمكن نقطة قوتك ان انت شكلك طبيعي حلو زي ما هو اصلا، بس الناس التانية عندها اشكال مختلفة، كل حد حاجة مريحية. اللي اقصده ان في ساعات كده لما بتبص لازم تبص على الحاجة بشخصنة، يعني تشخصها كده عليك انت وتقول هي دي نقطة قوتي انا، دي الحاجة اللي انا عايزها، ولا هي دي حاجة شبه الكل وخلاص فانا هعمل كده. فبحس ان دي برضو حاجة بتفرق جدا جدا جدا. الحقيقة برضو ان انا احب ابعت لاهلي تحية جدا جدا لان هما اللي علموني الموضوع ده، وانا زمان وانا صغيرة ما كنتش باخد الموضوع ده بطريقة لذيذة، يعني كنت بحسه اللي هو لا انا مش شبه الناس بس عايزة اجرب. حلو ما انا، ولما بتجرب بتفهم نفسك اكتر، بس هما دايما كده كان في الصوت بتاع اللي هو عادي عادي انك تبقي شبه الناس، عادي ان انت تبقي حاجه مختلفه لوحدك، وده فهمته اكتر لما كبرت برضو. فسلامات بقى، سلامات وكده. طيب نطلع نسمع حماقي وشيرين، كسفت غالبا يا جماعه. طيب صباحكم زي الفل، لسه مكملين، ولما هنرجع بقى هنرجع نلعب واسئله عامه وكده، فنشوف بقى مين مش رايق ونروق له باله. ماشي، صباحكم زي الفل.

0: دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وصوتا من بعيد حلوة أبوكم.

O Santana! Opa!

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا لسه مكملين واحمد عيد بيصبح علينا. صباح الفل عليك يا ندى. عايز اعرف حظي ودعواتك الاقي شغل مناسب، وعايز اعرف نصيحتك لان مش عارف انا عايز ايه. ماشي، مش بحس ان انا في مكان اني انصح يعني قوي حد يعني، بس يعني واختار رقم 30. تعال نشوف رقم 30 هيطلع لك ايه، ونعتبر ان ده النصيحة. ايه رأيك في الموضوع ده؟ تعال نشوف، تعال نلف عجلة الحظ برقم 30. اتمنى ان انت تكون لسه بتسمعنا يا احمد صقر، سو كتب احمد عيد. ماشي يلا بينا. اوكي، باولو كويلو بيقول لك: من باب الواقعية لا حياة تخلو من الهموم فابتسم. النصيحة النصيحة بالذهب والله لذيذة. من باب الواقعية لا حياة تخلو من الهموم فابتسم. هيكون في هم، فكرة ان انت اصلا مش لاقي شغل ممكن تكون حاجة هم يعني عاملة لك هم طبعا في حياتك، بس كده كده الدنيا هتظبط، وكده كده لما يبقى الوقت الصح. انا بصراحة انا ده بحس جدا، بحس ان الوقت الصح اللي بيجي الحاجات بتظبط لما تكون انت جاهز لها. يعني هتلاقي دلوقتي لو حاجة معينة انت نفسك فيها جدا جدا، وبعدين الحاجة دي ما بتفضل ما تجيش بتفضل ما تجيش، انا بحس بعد شوية هي ما بتجيش ليه؟ يا اما هي ما فيهاش خير ليا فكده كده هي اتشالت بره عني، ربنا شالها بعيد عني، يا اما هي فيها خير ليا بس ربنا بيجهزني ليها قدام لما بقى جاهز لها، عشان لما اقعد في الكرسي بتاعها ده او لما الحاجه دي تجيلي ما بقاش مش قدها، ابقى بلق كده في الكرسي ومش ماليه منظري، فبالتالي يطلع عليا بقى ان انا مش شاطره، ولا ابقى ما استاهلش الحاجه فتروح مني، ولا الكلام ده كله. فبتحس انه ايه، في كده سنه كده اللي هو بس زي ما بيقول لك بالانجلش trust the process، ثق في البروسيس نفسها، في العمليه نفسها، في الوقت نفسه، ان هي هتيجي لما يبقى وقتها والوقت الصح. متهيأليش يعني ان ده كان نصيحه، بس على قد ما اللي هو ايه حاجه كده انا بحسها يعني، فممكن تنفع. الاستاذ عبد العزيز شاهين بختار رقم 15 وببعت احلى تحيه لكيرا بنتي وكيرا حبيبتي، وبقول لها بيقول لك بابا عبد العزيز بيحبك قوي يا كيرا، وذكري علشان بابا يشتري لك حصان. يا كيرا تشتري لها حصان بجد؟ مش ماشي، بس يعني لو اشتري لك حصان حصان حقيقي فانت مش هتذكري، انت هتبهدلي الكتب ارجوكي. انا عايزه صور او عايزه حاجه يعني، حضرتك بقى يا ريت تبعت لنا، وطبعا اشوف لك رقم 15 نشوف موضوع الحصان ايه. ثانيه واحده. ماشي، عندما تصل مراعاة مشاعر الآخرين لإيذاء نفسك توقف فورا، دي حكمة. دي مهمة قوي، دي مهمة جدا لكل الناس اللي هي فيها حتة كده people pleasing أو إرضاء الآخر على حساب نفسك، اللي هو ما فلان هيزعل بس أنا مش قادر أنزل وتعبان جدا ومش قادر فعلا جسديا أو نفسيا أو أي حاجة، مش قادر بس غيري ده هيزعل وطلب مني، وغيري بقى ده لما بيطلب ممكن عادي غيري يبقى عنده أصله كده وياخد باله، وفي غيري عادي بيبقى ما عندوش أصله يعني بيأبيوز الموضوع، بيستهلكه وبيستهلكني وبيستعمله كفرصة إن هو أما هم بيقولش لا فأنا هطلب بقى بمزاجي. فلما تصل مراعاة مشاعر الناس التانية إن أنت بتأذي نفسك توقف فورا، دي حكمة. بس يعني في ناس كتير جدا قالوا الموضوع ده من بمختلف الطريقة اللي تتقال يعني. طيب وصال بصبح عليكي، صباح الفل، هاي ادورابل جيرل، والله شكرا جدا. وشكرا على الهات بيس، ايوه عامله فريدا كالو النهارده. رقم 46 بليز سويت هارت. حاضر، رقم 46، تعالوا نشوف هيقول لنا ايه. غريبة، مثل شعبي انا مش فاهماه: خد الأصيلة ونام على الحصيرة. يعني مش عارفة يعني خد الأصيلة ونام على الحصيرة. تاني ده حاجة ليه علاقة بأن أنت تتجوز مين أو كده، وده غالبا ده مش ليكي خالص يا وصولة يعني، جيب الغلط. بس خد الأصيلة ونام على الحصيرة، يعني مثلا أن أنت ما تبقاش مع حد مش أصيل وما عندوش أصل وتنام على حصيرة، أحسن من أنت تبقى مع حد مع عنده أصل. أنا بفتي دلوقتي ماشي، أحسن من أنت تبقى مع حد عنده أصل وتبقى نايم بقى في بيت معزز مكرم وقصر وكده، بس يبقى ما عندوش أصل وبيتعامل بطريقة وحشة. أنا بفتي، ولكن أعتقد أن الفتية دي حقيقية يعني. فاللي عارف المثل ده يبعت يقول لي على 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا. عبد الغني بيصبح علينا وبعت ورد كتير قوي، صباح الورد طبعا، صباح الفل. ماشي نطلع نسمع أغنية ونرجع نشوف لو هناخد تليفون ولا إيه اللي هيحصل. يلا بينا.

هو احمد سعد بصراحه بيفاجئنا من كل اغنيه والتانيه، هو بجد بيعرف يعمل بهجه كده في الاغنيه غريبه، فبجد بجد شابو برافو والله. طيب ماشي، انا مش هلحق ناخد تليفونات النهارده، ما مش الوقت بيجري معاكم بسرعه يا جماعه، انتوا يعني بيتوا اكتر وما شاء الله فيكم عزوه كده، ماشي لذيذ. ماشي، صباح الخير، فهصبح كده على الناس بس اللي هي بعتلنا يعني عشان ما بقاش ما صبحتش عليكم. صباح الخير على قطعم ندى وعلى كل الكاست اللي معاكي. عبوره صباح الفل عليكي، وقالت جميل حظك قوي يا ندى، اهم شيء باي علاقه البدايات و love you. وعلى فكره 29 يوم عيد ميلادي الشهر ده، كل سنه وانتي طيبه بالف خير، ورب دايما كده معانا على طول. صباح الخير، معاكي ابراهيم حسن من بنها، حابب اقول لك ان تفسيرك للمثل صح كده صح جدا كده. شكرا والله انك قلت لي يا استاذ ابراهيم، وبالتالي اول مره تشارك معانا، اتمنى ما تبقاش اخر مره. وحد كمان قال لي لا انت ما بتفتيش، انت فسرتيها صح. شكرا يا جماعه، شكرا، ميرسي، سقف لنفسي. معلش ثانيه واحده، بقالي كتير برضو انا مش مدلعاكم بالحاجات اللي عندنا يعني. ماشي كويس، انا مبسوطه ان انا فسرت المثل صح. هايدي جمال بصبح عليكي صباح الفل. دعاء بصبح عليكي برضو صباح الفل والجمال. وانت بخير يا اجمل ندى. مين اللي قال كده؟ دي عبوره. ماشي، احمد اهلاوي صباح الفل عليك. عايزه ابقى صديقه البرنامج. انت اصلا صديقه البرنامج طالما بعت لنا. صباح الفل، صباح العسل ندى، ممكن اغنيه كذا ممكن. وعايزه ابقى صديقه البرنامج، رقم اخره 9 3 9 9 3 9. انت اصلا بقيتي صديقه البرنامج. مندو بصبح عليك وصباح الخير عليكم. عمر من السودان صباح الفل عليك يا عمر. وكنفاني ايه يعني ايه، بقالي كتير ببعت يا ندوش صباح الخير، اسمك على اسم البست ومش عاوزة تشوفي الرقم، يعني ايه مش فاهمة، اسم البست فريند يعني ولا ايه؟ ماشي، صباح الفل كده كده يعني. ايوه يا صباح الفل عليكي. وندوده صباح الفل يا قمر، الاعلان كان سكر وزورك منور الشاشه. شكرا والله جدا جدا جدا. كان رقم اخره 233 بصبح عليك، لانه للاسف مش هنلحق نقول حظوظ الناس، ولكن اتمنى اكون صبحت على معظم الناس اللي بعت. للاسف مش هلحق اقرا بقيه المسجز، بس انا هشوفكم يوم الثلاث اللي جاي الساعه 11 الصبح زي دلوقتي، وهخلي فيه وقت اكتر نلعب مع بعض عشان نبقى من بدري كده مع بعضينا. ويومكم زي الفل والجميل، هسيبكم مع اغنيه لذيذه جدا جدا. كان معاكم ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خليكم بقى مع نجوم اف ام بقيه اليوم. حلوه يا بلدي.

0: كاسيت على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الامريكي الخاص للشرق الاوسط اخر تطورات مسار المفاوضات الامريكية الايرانية.
2: مسؤولون أمريكيون يرجحون توقيع الاتفاق بين واشنطن وتهران إلكترونيا بسبب تحديات اللوجستية.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائلين الفلسطينيين إلى غزة.
2: استئناف إدخال شاحنات المساعدات والوقود من مصر إلى قطاع غزة.
1: المجلس القومي لذوي الإعاقة يرصد احتياجات سوق العمل لتحقيق التمكين الاقتصادي تمهيدا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
2: وزارة التعليم تستقبل اليوم اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية العامة.
1: وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالعين السخنة برواتب تصل إلى 18,000 جنيه.
2: وزارة التموين تبدأ اليوم فتح باب التظلمات للبطاقات المتوقفة.
1: التنمية المحلية تعلن تخصيص 48 مليون جنيه لتحويل موقف جديلة بالمنصورة إلى حضري متكامل.
2: الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.
1: دار الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر المحرم لعام 1448 هجريا.
2: المغرب يتعادل مع البرازيل بهدف لكل منهما، وقطر تتعادل مع سويسرا، وإستراليا تفوز على تركيا بثنائية نظيفة بالمونديال.
1: أجواء حارة اليوم وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: متابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. نجومة فأم على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
1: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس جنوب غزة.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى غزة.
1: الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة زاد العزة 212 لأهالي غزة تحمل 2666 طنا من المساعدات الإنسانية.
2: استشهاد شخصين في منطقة الزهراني جنوبي لبنان وسط غارات إسرائيلية متواصلة.
1: تحطم مقاتلة أمريكية إثر اصطدامها بمنطقة جبلية في واشنطن.
2: وزير النقل يتفقد الخط الثاني من شبكة القطار السريع أكتوبر أسوان أبو سمبل.
1: الزراعة تطلق 500 نموذج إرشادي لنشر المخصبات الحيوية بالمحافظات حفاظا على خصوبة التربة.
2: وزير الزراعة يصدر قرارا ببدء خطة استئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج التقاو.
1: الصحة تجري 71,875,000 فحص طبي لطلاب الابتدائية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم.
2: رئيس مصلحة الضرائب تؤكد أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تدعم القطاع الصحية والصناعات الطبية.
1: وزير التموين يؤكد تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

0: بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف

0: مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتعزيز التحول الأخضر.
2: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة.
1: وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.
2: وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورغ لتولي الرئاسة المشتركة لاجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى غزة.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن تقديم 28 ألف خدمة توزيع متنوعة ضمن مبادرة فرحة مصر.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 216 ألف طن مواد غذائية، والسعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة.
2: سكك حديد مصر تطلق حملة توعوية ضد مخاطر العبور العشوائي للشريط الحديدي.
1: وزير النقل يتفقد الخط الثاني من شبكة القطار السريع أكتوبر أسوان أبو سمبل.
2: وزير الزراعة يصدر قراراً ببدء خطة استئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج التقاوي.
1: الصحة تجري 71 مليوناً و875 ألف فحص طبي لطلاب الابتدائية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم.
2: وزير التموين يؤكد تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى G5 G7 المقرر عقدها من 15 إلى 17 من يونيو الجاري بمدينة إيفيا الفرنسية.
2: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقاء رئيس الوزراء ووزير الكهرباء أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتعزيز التحول الأخضر.
1: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة.
2: وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.
1: وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورغ لتولي الرئاسة المشتركة لاجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
2: ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يشهد تداول 3700 طن بضائع و257 شاحنة.
1: الهلال الأحمر المصري يعلن تقديم 28,000 خدمة توزيع متنوعة ضمن مبادرة فرحة مصر.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 216,000 طن مواد غذائية والسعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة.
1: سكك حديد مصر تطلق حملة توعوية ضد مخاطر العبور العشوائي للشريط الحديدي.
2: الصحة تجري 71,875,000 فحص طبي لطلاب الابتدائية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم.
1: وزير التموين يؤكد تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا اهلا اهلا اهلا. دي حلقة أتمنى أنها تعدي في هدوء. يعني ليه بقى؟ أو أقول لك ما تعديش في هدوء ولا حاجة. ليه؟ الحلقة دي عمليا زي ما كنا بنتكلم، أنا هقول لك دلوقتي، ما كنا بنتكلم مع ضيفنا العزيز قبل ما ندخل هتعمل خناقة. طيب الحلقة عن إيه؟ الحلقة عن واحد من أهم إن لم يكن أهم مثقفين العصر، مش المعاصرين ولكن في القرن العشرين كله، بل يكاد يكون حتى هذه اللحظة. وإحنا اتفقنا إنه هذا الرجل تحديدا ألا وهو الدكتور طه حسين، لحد دلوقتي ما جاش حد زيه. دكتور طه حسين في عشرينيات القرن الماضي عمل كتاب الشعر الجاهلي، حلو كده، وعمل الكتاب من هنا وقامت القيامة بتاعت مصر كلها، ويمكن ما أعادتش لحد دلوقتي. ضفنا العزيز كاتبا ومثقفا وشاعرا وعميدا لمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، صديق العزيز جدا قوي خالص، الدكتور شوكة المصري. منور.
2: منور يا حبيبي.
1: عامل ايه؟ اخبارك ايه؟
2: كل سنة وانت طيب
1: وانت بالصحة والسلامة.
2: وكل 100 سنة واحنا عندنا طه حسين.
1: 100 سنة طه حسين، تحديدا الشعر الجاهلي. 100 سنة الشعر الجاهلي. وانا بدأت بالكلام اللي كنا بنتكلم فيه بره قبل ما ندخل الحلقة، فحتى قلت لي احنا كده هنخش خناقة، قلت لك يا سيدي نخش. يعني ياما دخلنا خناقات انا وانت من زمان، وكانت خناقات كتير، وكان اساسها كمان فكري قبل ما يبقى اساسها سياسي. يعني طيب، طه حسين عمل كتاب الشعر الجاهلي، ثم فوجئ النائب العام انذاك، النائب العام
2: نائب المصر،
1: نائب نائب
2: نائب
1: نائب مصر العمومي في ايام الملك، وكان وقتها الملك فؤاد، شكوى جايه من طالب أزهري بيشتكي فيها الدكتور طه حسين، وبيشتكي فيها تحديدا كتاب الشعر الجاهلي، وبيصف الكتاب في تهمته أن هذا الكتاب يعني يتحدث بسوء حول القرآن الكريم، وأنه يسمم أفكار الناس. وكاد الرجل أن يتهم الدكتور طه حسين بأنه ملحدا كافرا ويريد إخراج الناس عن دينهم. نبدأ الحدوتة بتاعت الخناقة اللي من بدري، وصولا إلى الخناقة اللي غالبا في معرض النقاش هتبدأ تظهر، وهنبدأ الناس إيه المتشددين والمتطرفين يهاجمونها.
2: هو بداية، هو من هو طه حسين؟ طبعا لازم يبقى عارفين المشاهد إن إحنا الموضوع بدأ مع محمد علي باشا،
1: حلو،
2: وإنشاء الجيش المصري اللي هو الجيش المصري
1: بالمفهوم الحديث،
2: المفهوم الحديث سنة 1809 و1811 إنشاء المطبعة المصرية. وكان بيفكر محمد علي باشا اللي بيسموه مؤسس نهضة مصر،
1: كانت في بولاق، المطبعة البولاقية،
2: إن هو عايز يبني دولة حديثة قوية. هنعمل إيه؟ هنعمل بعثات علمية، وحننشئ مدارس بدل الكتاتيب، مدارس إلزامية، فمدرسة الحقوق العليا ومدرسة الطب وغيرها. فالناس دي سافرت بره كتير، طبعا كلنا عارفين رفاعة الطهطاوي
1: طبعا،
2: والمجموعة دي اللي سافروا برا، والإمام محمد عبده وغيره اللي، والشيخ دراز وطه حسين والمجموعة دي. يبقى كان الاعتماد على السفر للبعثات العلمية من أجل نهضة التعليم المصري كان الأساس الذي قامت عليه هذه الدولة. ده بداية. طه حسين كان واحد من المحظوظين والمتفوقين والنابغين. طبعا كلنا عارفين قصته، أنه كان من الصعيد وفقد بصره صغيرا بسبب الششم اللي كان بيحطه في عينيه، يعني كل القصة دي احنا، وذهب الى فرنسا يرتدي الجبة والقفطان والعمة، وعاد من فرنسا سنة 1917، راح 14 ورجع 17، حصل على الماجستير عن المعري، وحصل على الدكتوراه في فرنسا عن ابن خلدون، وخد معاه كمان دبلومة في القانون هو في فرنسا، وفي الدساتير والفكر دبلومة عليا في القانون. فطه حسين لما رجع من بره، راجع لمجتمع سقطت فيه الدولة أو الخلافة العثمانية،
1: صحيح،
2: قامت الحرب العالمية الأولى،
1: ورجع قبل انتهاء الحرب،
2: ظهرت ثورة 19 بدأت وسعد زغلول، وعلى فكرة سعد زغلول كان جزء من هذه القضية، حسين والبرلمان المصري وغيره يعني. فظهر في الحساسية أحداث واضطرابات وغيرها، فيضان قعد 3 سنين
1: الدستور 23
2: يعني، والمحاكم المختلطة والأزمة اللي حواليها واختيار حكومة مصرية وإعلان بريطانيا استقلال مصر بشكل ما، إن هم بس إحنا يعني هنحتفظ بالإدارة اللي هو في دستور سنة 24 إعلان الاستقلال أو اللي يسموه ده. المهم يعني هنا طه حسين كان بيطع أول كتاب، كان بيدي محاضراته في جامعة القاهرة اللي تأسست أنذاك. فمن سنة 25 لستة 26 ألقى على تلاميذه وطلابه بالجامعة هذه المحاضرات
1: دي
2: اللي دي اللي شفناها الصورة في الشعر
1: والصهاية
2: الجاهلي، ودي طبعا على فكرة الكاملة من الكتاب، لأن حصل طبعة أخرى تحت عنوان في الأدب الجاهلي. كويس،
1: حلو قوي.
2: هات الكتاب كده يا أستاذ فؤاد،
1: عشان الكاميرا معايا
2: ده كده، هذا هو الكتاب اللي هو فيه
1: الشعر الجاهلي
2: طه حسين، دي الطبعة الكاملة دون حذف
1: او دون. عندك نسخة تانية منه ولا
2: انا عليا خلاص اكتب النسخة بتاعتك؟
1: تعرف انا حرام بل
2: ففي كتاب الشعر الجاهلي اثار طه حسين مجموعة مشكلات، لكن سيبنا من المشكلات، اثار ما هو اهم من المشكلات، وهو وجود منهج
1: نقدي، منهج حقيقي،
2: منهج نقدي علمي. يتجرد هذا المنهج من الـ الـ الأهواء الشخصية أو التذوق أو الانطباع أو الأفكار المسبقة، سواء كانت دينية أو سياسية أو اجتماعية أو أي. إحنا بنتكلم في منهج عقلي. أنا أتعامل مع حل نترات الصوديوم، أنا ما مش ينفعش أقول لا والله أصل ما ينفعش بعد العصر لازم أكون عامل حجامة قبل ما حل نترات الصوديوم، مفيش كلام ده خالص. هو بيتكلم على منهج علمي عقلي، وقال ده في كتاب ابن خلدون في مقدمة الدكتوراه بتاعته، إن أهم ما تعلمته في الغرب هو المنهج. وكاتب في مقدمة الكتاب ان انا بقدم لكم مجموعة افكار، جمع هذه المحاضرات هقدم لكم مجموعة افكار، هذه الافكار منها ما يتعلق بالحياة الجاهلية قبل الاسلام. والجاهلية على فكرة مش معناها الجهل، انا السيد المشاهد، الجاهلية ليس معناها الجهل، الجاهلية معناها العصبية. علشان كده الشاعر الجاهلي كان بيفخر بنفسه ويقول ايه، الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يتعصب عليا ويقول انا خلقي، لا ده انا خلقي، انا ادي خلقي
1: اضيق
2: منك، انا ما بستحملش روحي في مناخيري، معنى البيت. وعلشان كده عنتره لما كان بيتغزل في بنت عمه في عبله قال لها، هل سالت الخيل يا ابنه مالك ان كنت جاهله بما لم تعلمي؟ انت متعصبه عشان اللي انت مش عارفاه. على فكره انا كنت في المعركه ايه وحش يعني. المهم، فكلمه الجهل مش معناها عدم العلم، لان المجتمع العربي في قبل الإسلام كان في أديان مسيحية ويهودية، وكان في متعلمين بدليل ورقة بن نوفل وغيرهم والكتاب، وكانوا موجودين، كان في متعلمين. سيدنا محمد لم يكن يقرأ ويكتب، وده علشان حاجة إلهية، حكمة إلهية، إنه ما يبقاش إيه، ما كنت لم تكن تخطه بيمينك، يعني ما كانش عندك كتاب بتخطه بيمينك، أنت ما كنتش بتكتب قبل كده، فده دي حكمة إلهية. لكن كان في كتاب، كان في علم، كان في، وكان في أديان طبعا. الجاهلية معناها العصبية، فالمجتمع الجاهلي ده طه حسين ناقش فيه من أين أحصل أو كيف وصلت إلي هذه المرويات عن الشعراء والمعلقات، في حين أن شاعر مثلا مثل امرؤ القيس في كتب السير 6 امرؤ القيس، عند سير أعلام النبلاء ولا الأعلام للزريكلي أو كتب الرجال بيسموه، فإحنا عندنا 6 امرؤ القيس. مين اللي قال أن الراجل ده عاش هنا في الوقت ده؟ فين الدليل؟ كون بقى الجماعة، ده نقطة واحد. نقطة اتنين، ان انا لازم اعرف مصدري الوحيد الموثوق للحياة الجاهلية هو ايه؟ القرآن الكريم.
1: القرآن الكريم.
2: ليه يا عم طه؟ قال لك هات لي وقد البنات من الشعر. طب هات لي قصيدة في مدح اللات والعزة او هبل او مناة او اي اله، مش هتلاقي. ده انت هتلاقي الله لابد ابن ربيعة على كل شيء ما خلى الله باطله. الغريبة ان اللي انكروا على طه حسين قال لهم يا جماعة ما الله كان موجود عندهم، الله مش موجود اصلا، الشعر يجي منين؟ فتاني قالوا له اصله ده كان مجتمع وثني. طب ما يا عم في القرآن الكريم الاثنين بقى طه والتانيين، طب ما ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله.
1: هو طبعا من
2: اكبر، يبقى كلمة الله كانت موجودة،
1: انه مجتمع شبه الجزيرة كان مجتمعا وثنيا يعبد الاصنام، ده التباس وده حالة من حالات عدم العلم بواقع شبه الجزيرة. زي ما ذكرت شبه الجزيرة أغلب من عاشوا فيها قبل البعثة المحمدية المشرفة كانوا من الموحدين والمسيحيين
2: واليهود
1: والصابئة وما إلى ذلك، ومجتمعات كان بالمناسبة فيها حضارة وفيها ثقافة وعادات واضحة وتقاليد ونظام للحكم. ومش الناس مش عارفة، حتى كنت بتكلم في ده امبارح، أنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحد من أشهر وأهم سفراء مكة إلى المدن والأقطار اللي حواليها، لأنه رجل كان يتقن أكتر من لغة ولهجة وقرأ في الأديان كلها، فعارف الطوائف والأبعاد الطائفية والدينية اللي موجودة. فكانوا يبعثوا سيدنا عمر علشان هو ده السفير الذي يحل، اللي بيقوم بحل المشاكل. بس هنرجع بقى لطه حسين ومسألة الطعن في طه حسين.
2: ما هو الحركه بدأ
1: اللي
2: هو
1: اثبت انه او اللي بيدلل انه ان اردت ان تعلم عن مجتمع ما قبل البعثه فعليك بالقران
2: الكريم لانه كتاب مقدس.
1: فاذا الرجل بيقول صراحه لا تطعن فيه. هستأذنك نروح لفاصل ونرجع نكمل بقى في الحته دي.
2: هنتكلم عن خليل بقى حسين اللي هو بالزبط. رفع القضيه على طه حسين
1: الطالب المجتهد.
2: الطالب الازهري
1: يلا المجتهد.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا بحضراتكم وبكل الترحيب. ما اقدرش اقول ضيفنا لان هو صديقي واخويا ورفيق وصديق، يعني كل حاجات الجميله اللي في الدنيا، الدكتور شوكت المصري، عميد معهد النقد الفني باكاديميه الفنون. ولما يبقى ضيفك في الحلقه صاحبك بقى فيدلعك قوي. فهو حتى دكتور شوكت بعت لي بالظبط الشكوى اللي كتبها الشيخ خليل حسين الطالب بالقسم العالي بالازهر، تلقى النائب العام العمومي للمملكه المصريه بلاغا
2: في 30 مايو
1: من الشيخ 30 مايو 26. التهمة ايه بقى او بيدعي على الدكتور طه حسين بايه؟ تعدي على الدين الاسلامي والف كتابا اسماه في الشعر الجاهلي، مش عارف ايه المشكلة في انه يسميه الشعر الجاهلي، ونشره على الجمهور وطعن فيه طعنا صريحا في القرآن العظيم، حيث نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوي. ومن هنا الفتلة كرة
2: زي اليومين دول من 100 سنة، 5 يونيو، يعني ذكرى
1: النكسة،
2: ذكرى اعتصام المثقفين. ماشي بالمناسبة، يعني جه شيخ الأزهر محمد أبو الفضل الجزاوي بعت خطاب للنائب العام العمومي برضو في تقرير من هيئة علمية بيقولوا فيه: لقد كذب طه حسين القرآن الكريم صراحة، وطعن في النبي، وأهاج ثائرة المتدينين، ويجب تقديمه للمحاكمة. ف 14 سبتمبر من نفس السنة نائب البرلماني عبد الحميد أفندي البنان عضو مجلس النواب تقدم في بلاغ رسمي قال، بس بقى عضو مجلس النواب لعب لعبة مختلفة، قال لك: لقد نشر الأستاذ طه حسين، شال الدكتوراه بتاعته حلو، ووزع وعرض للبيع كتابا طعن وتعدى فيه على الدين الإسلامي وتجب محاكمته. قدام الثلاث حاجات دول انا هرجع مع انا بس عشان المستمعين متنوعين في يعني في مستويات تعليمهم ومداركهم وامورهم يعني
1: وطريقه التفكير
2: عايز اقول له، احكي له حدوته صغيره قوي عن واحد سنه 1906 كان في واحد اسمه محمد توفيق صدقي، كان طبيب سجن طرة. مين بقى تاني؟ معلش يوسف استحملني، محمد توفيق صدقي كان طبيب سجن طرة. طبيب سجن طرة ده كان مرافق للشيخ الإمام محمد عبده،
1: عظيم.
2: في آخر 3 سنين في حياته كان قاعد مع محمد عبده بيختلف إليه في الدرس ويقعد يسمع منه ويقرأ وكذا، فنشر مجموعة مقالات في مجلة المنار اللي كان ماسكها محمد رشيد رضا، اسمها الإسلام هو القرآن وحده. كم قال يا ريس

0: 12 مقالة.
1: الله.
0: محمد رشيد رضا 1900 وكام وستة. ها يعني شفت احنا وصلنا لفين بقى. يعني 1906 القرآن الإسلام والقرآن وحده. محمد رشيد رضا الواد ده عنده منطق، اللي هو محمد يوسف الدكتور ده عنده منطق. حد يا جماعة يعرف يرد على الولد ده في المجلة؟ أمن برا ليه اتنين.
1: شوف برضو معارك الفكرية.
0: أيوة هو أنا
1: بتدار إزاي.
0: أنت عرفت أنا والله أنت عرفت أنا رايح فين. انبرا ليه طه البشري اللي هو ابن سليم البشري شيخ الأزهر، واللي هو عم المستشار طارق البشري بعد كده عم أبوه. والشيخ صالح اليافعي ده راجل هندي جاء من تعرف قبل تقسيم الحدود والاتفاقيات، وكان أي حد يجي من الهند يستوطن مصر ومن الشام يستوطن أي مكان، دينا كانت مفتوحة يعني. والشيخ صالح اليافعي قاموا أفرد لهم محمد رشيد رضا بابا لمدة عام للرد على محمد طبيعي. توفيق صدقي صديقنا الدكتور هشام عبد العزيز جمع ده في كتاب سنة 2010 رأي. اسمه كده اسمه في حوار حول الإسلام والقرآن وحده بمناسبة وفاة الدكتور ناصر حامد أبو زيد. وكان سؤال الدكتور هشام عبد العزيز الرئيسي في الكتاب وفي مقدمته، هو احنا ازاي تحولنا من ان مواجهة الفكر تكون بالفكر او المقال يكون بالمقال الى هذه الغوغائية ان احنا نطعن نجيب محفوظ او نقتل فرج فودة او نفرق بين ناصر حامد ابو زيد وزوجته الدكتورة ابتهال او نتهم الناس في دينها ونطلع على المنابر ونعمل. ده كان سؤال الجوهري للدكتور هشام عبد العزيز في واقعة 1906.
1: هتقولي علشان الاستخدام.
0: هتقولي ليه بقى؟ لان الامر لم يتوقف عند الثلاث مذكرات دول. الثلاث مذكرات دول رد عليهم العظيم اللي كل أساتذة النقد الأدبي والمفكرين في مصر بيدينوا له وللقضاء المصري آنذاك وحتى الآن بهذا الاحترام، محمد بك نور اللي هو برأ طه حسين وحفظ التحقيق في المسائل الأربعة الرئيسية. وأنا كاتب لحضرتك بعتلك رد أو المذكرة النيابة اللي عملها محمد بك نور. كل تهمة من التهم الأربعة في ستة أشهر من التحقيق رد عليها السيد النائب الوكيل النيابة كويس محمد بيك نور.
1: حب نقراها؟
0: طبعا.
1: لأن
0: أقول لك
1: ليه محمد بيك نور في القضية وناقش طه
0: الأربع الاتهامات شايفه
1: فيما نسب إليه لمدة ستة أشهر ثم قرر حفظ التحقيق، والأهم هو ما ساقه نور من دفوع لحفظ القضية وهي كما يلي: ومن حيث أن العبارات التي يقول المبلغون أن فيها طعنا على الدين إنما جاءت في كتاب في سياق الكلام على موضوعات كلها متعلقة بالغرض الذي ألف الكتاب من أجله، فلأجل الفصل في هذه الشكوى لا يجوز انتزاع هذه العبارات من موضعها والنظر إليها منفصلة، وإنما الواجب التوصل إلى تقديرها تقديرا صحيحا وبحثها حيث هي موضعها من الكتاب ومناقشتها في السياق الذي وردت فيه، وبذلك يمكن الوقوف على قصد المؤلف منها وتقدير مسؤوليته تقديرا صحيحا.
0: هو ده بقى اللي عمله محمد نور محمد بيك نور واللي هو نائب مصر العمومي أو وكيل النيابة اللي قال اوعى تشيل الكلمات من سياقها، هذا سياق علمي.
1: فهو التفت إلى الاجتزاء
0: رغم اختلاف محمد نور مع أجزاء رئيسية مع طه حسين ومناقشته له فيها وتفنيده لها. قال له تعالى بقى يا دكتور طه، أنت هنا بتقول أن القرآن مثلا أورد أخبارا عن إبراهيم وإسماعيل موجودة في التوراة والإنجيل أو في الكتب المقدسة الأخرى، ثم تقول أن هذه الأخبار ليست دليلا تاريخيا على وجودهم وجود الشخصيات
1: بما لا ينفي القداسة ولا ينفي الرسالة ولا ينفي النبوة.
0: قال له كيف نتعامل مع القرآن الكريم بوصفه دليل تاريخي؟ الدليل التاريخي ليه ضوابط
1: صح،
0: الرواة مقارنة الروايات. طبعا أقارن القرآن بإيه؟ ما فيش حاجة. القرآن ليس نصا تاريخيا، القرآن نص مقدس، وده اللي قاله طه حسين.
1: ده عامل زي دكتور شوكت، زي موجة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الدكتور زغلول النجار.
0: أيوة بالظبط.
1: ومن حز نفس الحزو، اللي هو التعامل مع القرآن الكريم باعتباره كتاب في علم الفلك أو الكيمياء أو
0: الفيزياء
1: أو أو أو
0: واكتاف الدستور. القرآن يا يوسف، القرآن دستورنا،
1: كتاب مقدس،
0: القرآن دستور. دي هذه
1: إخوان المسلمين
0: كذبة. كذبة ليه؟ لأن القرآن مش هينظمني قانون المرور ولا الأحوال الشخصية، ولا هيغير ضمائر الناس. يعني الناس نفسها، في حديث شهير يعني إن الله لا يعز بالسلطان ما لا يعز بالقرآن، يعني يرد بالسلطان الحاكم ما يرد بالقرآن. أنا أعمل إيه؟ ما هو القرآن مش هينزل يصلح أحوالك، هو نفسيتك مستعدة أوكي ومش مستعدة خلاص. المهم عودا لده، أن القرآن
1: الله لا يغير
0: ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هم نفسهم فهنا طه حسين أسقط أو نزه القرآن الكريم عن كونه كتابا تاريخيا تقاس الأخبار التي فيه بوصفها تاريخا. تعال في الخناقة اللي دايرة اليومين دول بتاعة الآثار، هو رمسيس الثاني، هو إخناتون، هو إبراهيم، أنا عايز دليل على وجود الفراعنة في القرآن الكريم، وأنا عايز كذا. القرآن ليس كتابا في التاريخ، القرآن كلام الله المتعبد به
1: طبعا.
0: حلو، لكن ننزل بقى احنا ليه جبنا الاخبار الثلاث اخبار ومحمد انور ومحمد نور، وليه بنحتفي بالمئة سنه؟ طب ما انا حصل عندي كتب في الرد على طه حسين. مصطفى صادق الرافعي عمل كتاب في الرد على طه حسين، شيخ الازهر نفسه انا ذاك عمل كتاب، اهو الكتب تحت رايه القران، مصطفى صادق الرافعي، الشهاب الراصد، محمد لطفي جمعه المحامي بالاستئناف، نقد كتاب الشعر الجاهلي، محمد الخضر حسين شيخ الأزهر، نقد كتاب في الشعر الجاهلي، محمد فريد وجدي اللي كان في لجنة التأليف والترجمة والنشر، واحد من الناس المحققين العظماء، النقد التحليلي لكتاب الأدب الجاهلي، محمد أحمد الغمراوي. خمس ست كتب صدرت. هل أنا شوكت أو حضرتك يوسف أو أي حد من المستمعين ضد إن احنا نناقش كتاب ونرد عليه؟
1: خالص.
0: كان العقاد يتعرض لمصطفى للمازني في كتاب طبعا، فيرد عليه بكتاب تاني على السفود، ويرد على بعض، ويعمل الكتاب الغربان لميخائيل نعيمة فيشتم فيه الشعراء الرومانسيين ويطالب بتجديد الشعر. القضايا كانت فكرية. اللي عايز أقوله النهاردة وبعد 100 سنة،
1: والمعركة في الكتب والمقالات
0: إن احنا أنا بربط ما بين كتاب الشعر الجاهلي في الشعر الجاهلي طه حسين وبين أمرين. الأمر الأول أن القضية كانت قضية سياسية بالأساس، ولو قرأت إهداء الكتاب لعبخالي الباشا ثروت ستجد أن هذه القضية حينما أثيرت عام 1932 مرة أخرى عن إيد إسماعيل صدقي من أجل رفض طه حسين أنه هو يكتب مقالات مع حزب الدستوريين، وهو كان منتمي لحزب آخر، فقرر أنه هو فصلوا من الجامعة ونزلوا يشتغل موجه في التعليم في تربية وزارة المعارف العمومية، مدير التوجيه وكذا. فكانت الخلاف ايه؟ سياسي، لكنه ألبس ملبسا ايه؟ دينيا. ده واحد. اتنين، انا بربط الامر بتأسيس جماعة الاخوان المسلمين. اقولك انتوا هتعرفونا، انا بتكلم بجد. كل ما نتكلم كلام تقولولنا ايه حكاية ما ترجعوا لناش، انتوا بترجعوا كل مرة ان دي خناقة. لا مش خناقة، هذه الحقيقة. كيف افسر ان دولة الخلافة العثمانية انتهت وسقطت رسميا وانتهت كل يعني اشكالها عام 1921؟ طالعين فاصل؟
1: هنطلع فاصل بس
0: كمل
1: جملتك.
0: معلش 21، ثم يخرج علي حسن البنا سنة 28 عشان يطالب بالخلافة. طب ما هي لسه خلصانة اول امبارح وخرب الدنيا وعملت انتداب بريطاني وفرنسي وايطالي واحتلالات بسبب ضعف هذه الدولة.
1: دي مزارع الاحتلال البريطاني.
0: كويس. فالاحتلال الغربي بأشكاله سواء كان بريطاني أو إنجليزي أو غيره، رأوا أن هذا المجتمع العربي إسلامي أو مسيحي أو حتى يهودي الحل أن نخترقه من الداخل. هخترقه من الداخل إزاي؟ أن أنا أخلي الموقف الشعبي هو الجاهل هو اللي يقود العام. ميشيل فوكو بيقول تحويل السلطة من كونها منتجة إلى كونها من مجتمع منتج إلى مجتمع قامع أو يقمع. المجتمع مين اللي بيقمع؟ هنلاقي معركة نصر حمد أبو زيد كانت على منبر جامع الفتح.
1: أيوة، إدخال العامة في معارك فكرية.
0: في معارك فكرية. فيقول له أنت إزاي قلت الكلام ده؟ فنخش في خناقة تانية. مين اللي تعرض لطه حسين؟ ما فيش مشكلة، مصطفى صادق الرافعي قال وين الشيخ شاكر؟ عمل ردود على طه حسين ونقد كتابه، سواء كتاب مستقبل الصحافة في مصر أو كتاب المتنبي مع المتنبي أو غيره، هذا أمر جيد. وجود الكتب والرد على الفكر بالفكر أمر جيد، لكن تحويل الصراع الفكري إلى أن يقودوا مجموعة من الدهماء والسوقة في الشارع بوصفهم أدوات تكفر وتخرج هذا من عباءة الدين وتزعم أن هذا ملحد وهذا كافر وهذا كذا، وهو لم يقرأ الكتاب فحوصل لمنطقة إيه؟ هو أنت قريت نصر حمد أبو زيد؟ قال له أنا بعرفش أقرأ وأكتب. أو أنت قريت نجيب محفوظ؟ قال له لا والله ده أنا ماليش في الموضوع. طب ما مين اللي قراه؟ الشيخ فلان قال لي،
1: الشيخ قال لي،
0: الشيخ يوسف البدري قال لي، الشيخ فلان قال لي، فالراجل فلان كفره، فلان أصدر فتوى بإهدار دمه. هنا الأزمة اللي نشأت مع كتاب أو جلها كتاب طه حسين، وإحنا بعد 100 سنة بنقول إن 1928 تم زرع جماعة الإخوان المسلمين وجمعية أخرى شمبر المسلمين وجمعية أنصار السنة المحمدية اللي أنشئت في تلك الفترة من أجل مواجهة الأفكار، ليس من خلال العلماء،
1: تجيش العامة في مواجهة المفكرين.
0: بالضبط كده.
1: طب هستأذنك هنروح لفصل وعايز أكمل في مسألة تجيش العامة لمواجهة المفكرين. احنا 100 سنة الشعر الجاهلي، أما آن الأوان لإعادة مناقشة الشعر الجاهلي وإنه يبقى في كتابات حول الشعر الجاهلي ويبقى في مقالات حول الشعر الجاهلي ويبقى في احتفالات حول كتاب
0: 100 سنة طبعا،
1: واحد من أهم الكتب اللي صدرت في القرن العشرين في أي لغة وفي أي ثقافة. فاصل ونكمل الكلام.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى جي 7 المقرر عقدها من 15 إلى 17 من يونيو الجاري بمدينة إيفيا الفرنسية.
2: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الكهرباء أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتعزيز التحول الأخضر.
1: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة.
2: وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.
1: وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورغ لتولي الرئاسة المشتركة لاجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
2: ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يشهد تداول 3700 طن بضائع و257 شاحنة.
1: الهلال الأحمر المصري يعلن تقديم 28 ألف خدمة توزيع متنوعة ضمن مبادرة فرحة مصر.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 216 ألف طن مواد غذائية، والسعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة.
1: سكك حديد مصر تطلق حملة توعوية ضد مخاطر العبور العشوائي للشريط الحدودي.
2: الصحة تجري 71 مليون و875 ألف فحص طبي لطلاب الابتدائية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم.
1: وزير التموين يؤكد تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: متابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا بحضراتكم، عاملين ايه؟ كل الترحيب طبعا بضيفنا العزيز وصديقي الاعز دكتور شوكت المصري، عميد كليه النقد، عميد معهد النقد الفني باكاديميه الفنون. ولازلنا بصوا، طالما لحد دلوقتي لسه مفيش حد احتفى بمئويه كتاب الشعر الجاهلي، فاحنا بنحتفي بيها في البرنامج، احنا بنعمل مئويتنا. طيب احنا هنا هنروح على جزء من هذا الكتاب ومقطع مهم جدا اتكلم فيه الدكتور طه حسين قائلا الاتي: هم لم يغيروا في الأدب شيئا، وما كان لهم أن يغيروا فيه شيئا، وقد أخذوا أنفسهم بالاطمئنان إلى ما قال القدماء، وأغلقوا على أنفسهم في الأدب باب الاجتهاد، كما أغلقه الفقهاء في الفقه والمتكلمون في الكلام.
2: مظبوط.
1: وغالبا ده ما أغضب البعض، قصة إنه الفقهاء أغلقوا الباب.
2: أغلقوا باب الاجتهاد. هو طه حسين زي ما قلنا قبل الفاصل أثار مجموعة من المشكلات. أولها فكرة وجود منهج في التعامل مع النقد. إحنا يعني عشان المستمع البسيط يبقى فاهم، النقد كان الأول تذوق، ذائقة، انطباع. كويس. إما هو نقد لغوي، هيبص للكلمة اللي استخدمها الشاعر وحشة أو حلوة، زي ما حصل أما حسان بن ثابت كان بيقول: لنا الجفنات الغرة يلمعنا في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فالناقد قال له إيه، أو المتلقي، أو قال له: لقد أقللت جفانك وسيوفك. أنت قلت الجفنات، ما قلتش الجفان. الجفنة اللي هي صنية الطعام. بيقول إحنا على فكرة الضحى تيجي تلاقينا إيه، الستات خلصت أكرمنا الضيف وعملنا الصواني، والصواني بتلمع. فاحنا بنكرم الضيف وننصر الايه اللي هو المظلوم أو اللي بيستنجد بينا. فقالوا أسيافنا. فكان النقد شغال في المنطقة اللغوية. ثم وضع البلاغيون القدماء فكرة الايه، الاعتماد على فكرة التعامل مع الشعر والنثر وقسيمه، والبقى والاستعارة والجناس والطباق والقضايا اللي ايه اللي خدناها في السنة وكلنا دي. وحصل قطيعة طويلة جدا زي ما قلنا، لحد ما جه محمد علي باشا وقرر ان يبقى فيه تعليم الزامي، وتاني هنأسس احنا بقى المطبعة، ونؤسس الجيش المصري، ونعمل بعثات العلمية، ونؤسس المكتبات زي مكتبة باب الخلق اللي هي عمرها 170 سنة دلوقتي، ونأسس دار الأوبرا المصرية، ونأسس
1: اسماعيل.
2: انا بنهض بالمجتمع بقى الخديوي اسماعيل. فبنهض بالمجتمع على طريقة ان انا ببعت البعثات. وبالمناسبة عشان المستمع الكريم بقى مسلم مسيحي متشدد متطرف بيفهم، يعني الحضارة الانسانية والثقافة الانسانية هي مشترك عام بين البشر
1: طبعا.
2: يعني الفراعنة استفادوا او افادوا ممن سبقهم، يجي الاغريق والرومان واليونان، والعرب استفادوا من اليونان والرومان وترجموا. حتى حضرتك كنت بتقول عمر بن الخطاب في الفصل الاول، طب هو جه منين تقسيم الجيش اللي اصلا الاسلامي لميمنه وميسره، وفكره الخندق اللي عملها سلمان. انا بكلمك بقى الجماعه بتوع الدين يعني. حلو. طب ما المجتمع الاسلامي افاد من الثقافات الاخرى حتى في الغزوات والحروب.

0: وفلسفة أرسطو وأفلاطون
1: طبعا
0: وما إلى ذلك، وده جزء كبير جدا في مسألة كيف استفادت أوروبا فيما بعد ذلك من الترجمات العربية دي.
1: ده بدأوا
0: يعني بدأوا ياخدوا منها.
1: قامت الحضارة الأوروبية في عصر النهضة كاملة على ما تركه المفكرون صحيح. العرب المسلمين والمسيحيين واليهوديين، لأن هم ما كانوش بس العرب،
0: من اليونان وهم بعد كده بقيه الاوروبيين
1: خدوا منك
0: متقدم، خدوا منك.
1: وبعدين جه محمد علي قال لك طالما الحضاره الانسانيه بيفيد فيها المجتمع ممن سبقه، طب وايه المانع ما بعت الناس عند البعثات؟ رجعوا من البعثات عملوا الاحزاب السياسيه، قالوا في اوروبا والدول المتقدمه بياكلوا مع الكباب طحينه وعندهم احزاب سياسيه. في اوروبا والدول المتقدمه عندهم حاجه اسمها الروايه على فكره. ايه ده بجد والله؟ مش القصه لا، في عمل بيبقى بدايته ونهايته، ده دونكي شوت وسيربانتس، وعندهم رواية هناك على فكرة. على فكرة عندهم مدارس، على فكرة عندهم قانون مرور، على فكرة عندهم قانون أحوال شخصية، على فكرة عندهم كذا. فبدأوا ينقلوا هذه الأشياء بدليل أن لما جه رفع الطهطاوي أسس مدرسة الألسن اللي هي اللغات عشان ترجم. ترجموا كم كتاب؟ 300 كتاب في سنة واحدة. بدأوا يقولوا أنا عايز أترجم. أنت عارف أول طبعة، المستمع الكريم والمشاهد، أول طبعة القرآن الكريم ورقيا كانت فين؟ كانت في إيطاليا سنة 1431، وقام الفقهاء اللي موجودين بتحريمها. يعني بعض الناس قالوا زي موضوع الحنفية كده، ماء الصنبور، إيه القرآن يطبع عند الغرب الكافر ناخد بالنا بس من إيه، من الصراعات دي. طيب الصراعات هنا، يبقى احنا بنقول ان طه حسين ان كتاب الشعر الجاهلي واحنا بنحتفل بمئويته لم يكن وليد اللحظه، هو كان نتاج لمجتمع ينمو ويتجه نحو التنوير والتفكير والعلم وبقوه، بدليل ان قبل الكتاب اللي مع حضرتك ده بسنه واحده بس الشيخ علي عبد الرازق عمل كتاب الاسلام واصول الحكم. طيب اما يعني كانوا هيقيموا الحد على الشيخ عبد الرازق ويفصلوا، كان ايه السبب؟ كان السبب هو مجابهته للدعوة التي دعاها الملك فؤاد اللي طالب فيها بفكرة انه يبقى خليفة المسلمين.
0: طبعا كان هناك الهوس ده.
1: يبقى اذا الصراع ليس صراعا فكريا بالاساس، لكن تاني ليه ابعاد سياسية واجتماعية. فهنا رجوعا من المنطقة دي يا يوسف، واحنا بنتكلم على فكرة طه حسين ليه كتب الشعر، فأثار قضية المنهجية، أثار قضية الاشتباك مع القديم، أثار قضية الصراع اللي هو صراع القديم والحديث أو الحداثة ليه الناس يقولوا أيوة ليه طه حسين يتكلم في الحاجات دي؟ لأن أصلا أحمد شوقي وحافظ إبراهيم والبارودي ومحمود سامي البارودي لما رأوا أن الثقافة التركية مسيطرة على العقلية العربية وأن الهوية المصرية ضاعت والهوية العربية ضاعت، عملوا حاجة اسمها مدرسة الإحياء والإيه والبعث. احنا عايزين نرجع الثقافة العربية والهوية لمجتمعاتنا العلم في خليط. فعملوا إيه؟ اختاروا أفضل 100 قصيدة وقرروها على طلاب المدارس الثانوية الإلزامية علشان يرفعوا كفاءة اللغة العربية، وده اللي احنا حتى بنطالب فيه. حملات كتيرة، وانت كنت استضافت حدنا قريب هتكلم عربي، وظن الدكتور محمد كان يتكلم قريب هنا، محمد فتحي، عن هذه الحملة واللي عملتها وزارة الهجرة
0: صحيح.
1: حلو. الفكرة كلها ان انا مش بس عندي ازمة مع الناس اللي في المهجر او اللي متعلمين في مدارس اللغات او الانترناشونال سكول او غيرها، الازمة عندي ان بالفعل مناهج اللغة العربية في المدارس الحكومية والعامة والتجريبية هي مناهج منفرة من اللغة العربية، وبالتالي انا عندي ازمة في الثقافة دي. فانا على فكرة انا مش عايز اقول لحضرتك احنا قدام كل 100 سنة في نفس الاحداث. يعني في مطلع القرن العشرين كان عندك ثورة استمرت لمدة 5 سنوات اللي هي ثورة 19، فأسهمت في تغيير المجتمع المصري، واحنا دلوقتي بنحتفل بيه 30/6، 25 يناير، في 30/6 ادي 3 سنوات كان فيهم حراك اجتماعي
0: طبعا.
1: طيب ده واحد. اتنين، كان عندك في مطلع القرن العشرين قلنا الفيضان وقلنا الطاعون والسل اللي ضرب المجتمع المصري في نفس الفترة،
0: جت لنا الكورونا،
1: واحنا جت لنا الكورونا في 2019 فقعدت سنتين. فاذا احنا امام تكرار كل 100 سنة بيحصل قدامك مخطط اللي كان حصل لتقسيم المجتمع او توريث الرجل الضعيف او الدولة العثمانية، تقسيم، وقدامك اعادة المجتمع الغربي اللي بيعيد النظر في
0: اعادة رسم الخرائط
1: مرة اخرى
0: في القرن العشرين
1: بعد 100 سنة. بالضبط كده. فاحنا قدام نفس الموضوع، فهناخد بقى شوية من جنوب لبنان على شوية من سوريا.

0: على شوية من كذا ونعيد تقسيم المنطقة العربية دي، علشان وقدامك كمان تحول، لأن كان بدء القرن العشرين اكتشاف الطاقة والثورة الصناعية فالاتجاه نحو الآلة، وقدامك
1: عندك
0: النهاردة
1: ثورة الذكاء الاصطناعي
0: والتحول الرقمي
1: والبديلة والمش عارف
0: والتقنية. حلو، انا بكلمك اهو. فاحنا مش بنحتفل بطه حسين عشان نفس كلام طه حسين في اول الكتاب، بيقول ايه؟ سيبكم القديم، مش هنعيد الكلام في القديم من اجل القديم في حد ذاته.
1: بالعكس، طه حسين من الداعين دائما للتجديد وفتح ابواب
0: للتجديد، وكان بيقول نصا لو احنا هنطلع فصل، احترم القديمه ولا اسكن فيه، واحب الجديد ولا اذوب فيه.
1: في كتابه عن مستقبل الثقافه لما اتكلم عن خريجين الجامعه، فقال مش من المفترض، طبعا انا مش حافظ النص، لكن مش مفترض انه الجامعه تخرج لنا مثقفا، بل مثقفا يضيف للثقافه.
0: يضيف للثقافه بالظبط، دي نقطه واحد. ونقطه اتنين كمان، انه عمل ازمه مع الخطاب الديني، لانه اتكلم على انتماء مصر المتوسطي للثقافة الفرنكوفونية والأوروبية، وعدم قصر انتمائها على الثقافة العربية، وخاصة يعني ده تحييد وتقليل من الثقافة المصرية.
1: طبعا
0: الصراع كان هنا عند طه حسين. طه حسين اللي الناس النهاردة بتتهمه، ما يتزال، وحضرتك قلت ده في مقدمة الحلقة، بالزندقة والكفر والخروج ومحاربة الإسلام وغيره، وهو راجل يعني ما ورد عنه من أخبار، يقول أنه
1: كان رجلا دين،
0: من أتقى الناس. يعني طه حسين ما قدمه من كتب كتاب الفتنة الكبرى بأجزائه الثلاثة، ما قدمه في الحديث عن أبو العلاء المعري، ما قدمه في الحديث عن مستقبل الثقافة، مطالبته بمجانية التعليم وحق الناس في التعليم. اللي بيتكلم النهاردة عن طه حسين هو نتاج لتجربة طه حسين التي دفع ثمنها وفصل من الجامعة من أجل مطالبته ووقوفه ضد رئيس الوزراء انذاك، وضد اسماعيل صدقي، وضد الملك، علشان مجانية التعليم، عشان الفقراء في مصر يتعلموا. فانت جيت بعد ما اتعلمت عضيت الايد اللي تتمدلك، وقلت ان هو عمل ايه؟
1: التجييش العام والدهماء، انت عارف ده شبه شويه، وان كان طبعا مع فارق ضخم، انه لما يقرر حزب النور يهاجم فيلم سينما، هنروح لها بعد الفصل برضو، يعني هيبقى في عندنا مناقشات على فكرة الأزمة بتاعت فيلم برشامة، وقال لك أصلا ده بيهين الإسلام، وأصلا باسم سمرة كان طالع في الجامع بيغشش ابنه، يعني
0: صراع بين الإبداع والدين، أو
1: بالظبط كده استخدام العام، إنه ده فيه، فتلاقي الناس قاعدة صحيح إزاي فيلم برشامة يعمل كده.
0: أنا عندي تعبير بحبه جدا، ومشهد في فيلم وحيد حامد اللي هو معالي الوزير، فشيخ الجامع اللي كان قاعد جوه المصلية أحمد عقل
1: الله يرحمه يحسن،
0: ففتح الباب وهو نايم جوه، يعني المشهد كده المخرج اختار اختيار غريب، ولقى الراجل واقف بره اللي هو احمد زكي وهشام عبد الحميد، افتكر المشهد. أيوة. يعني ايوه، وبعدين قال له انتوا جايين تعملوا ايه؟ عايزين ننام. انتوا فاكرينه فندق؟ هو نايم جوه،
1: هو شخصيا نايم جوه،
0: وراح جاي ماسك، قال له دي مؤامره على ايه؟
1: على الاسلام.
0: دي مؤامره على الاسلام، هو نايم جوه، يعني هو مش جاي من بره فهات المفتاح والنبي، لا ده هو نايم جوه. فالفكره دي
1: مجرد سؤال لعابر سبيل عاوز ينام،
0: بالظبط،
1: ده مؤامره على الاسلام،
0: مؤامره على الاسلام، يا عباد الله أنقذوا بيت الله. الصراع ده أنا في ظني أن المعركة التي فتحت مرة أخرى في كتاب الشعر الجاهلي عام 1932 كان سببها الرئيسي تحويل الدين أو التطرف الديني إلى فعل شعبي، وليس صراع ما بين مفكرين أو مناظرة بين المفكرين وبعضهم بعض.
1: تعالوا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام في الحتة دي، انه يبقى فعل شعبي ما هياش مسألة معارك او سجال او مناقشة فكرية محضة، يعني هنروح للفاصل ونكمل الكلام لو سمحتوا استنونا.

0: غلف مد وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: صفحة 16 ونحن نرحب بدكتور شوكت المصري.
2: بص هقول حاجة بصفحة 16 اقول لك عليها ليه. الجزء اللي هو تحت ده.
1: الجزء اللي تحت اللي هو ولست ازعم.
2: ايوه هقولك ليه الاول. هو دلوقتي طه حسين اثار قضية المنهجية عشان المستمع الكريم يفهم. واحد. حلو. اتنين اثار قضية الاستدلال والعقل. او التعامل مع اي اجراء بالاستدلال والعقل. انا عايز استدل على حاجة فاحنا بشكل علمي. يا جماعة نتكلم بشكل علمي.
1: وهذا أمر كويس
2: حلو. دي الأزمة عشان بس إيه الأخ الله يرحمه بقى إن كان مات الدكتور ضياء العوض في الإثارة. كان فترة كان في الفترات الأخيرة بدأ يبقى عنده فراغ فعمل إيه. راح جاي مهاجم عبد الحليم حافظ لو أنت فاكر لو أنت شفت الحاجة دي. وراح جاي متهم طه حسين بإنه سرق هذا الكلام من مرج اليوس. كويس. رغم إن الأمر علميا تم إنهاءه. إن هو بيقول هنا أنا متتبع لمنهج الشك الخاص بديكارت او كما قال الدكتور رحمه الله على استاذنا الدكتور عبد المنعم تليمه إن, ان ان ان ان طه حسين قطع اليقين بالشك. مش قطع الشك باليقين.
1: عكس.
2: قطع. هو استخدم الشك من اجل ان يصل الى او كسر اليقين القائم والثابت.
1: طبعا.
2: الدوغما دي اللي هي المتوقفه.
1: وده دوره كمفكر.
2: كمفكر كويس. فهو هنا في صفحه 16 بيقول لي في المقدمه انا عارف اللي هيحصل لي. يعني هو لسه كتاب هيطلع اهو.
1: هو بيقول ولست ازعم اني من العلماء.
2: طبعا لا يزعم انه من العلماء طه حسين.
1: باني احب ان اتعرض للاذى. حلوه الجمله دي. ولست اتمدح باني احب ان اتعرض للاذى. وربما كان الحق اني احب الحياه الهادئه المطمئنه واريد ان اتذوق لذات العيش في دعه ورضا. ولكني مع ذلك أحب أن أفكر. أيوة. وأحب أن أبحث وأحب أن أعلن إلى الناس ما أنتهي إليه بعد البحث والتفكير. ولا أكره أن أخذ نصيبي من رضا الناس عني أو سخاطهم علي حين أعلن إليهم ما يحبون أو ما يكرهون. وإذا فلأعتمد على الله ولأحدثك بما أحب أن أحدثك به في صراحة وأمانة وصدق. ولأجتنب في هذا الحديث هذه الطرائق التي يسلكها المهر من الكتاب ليدخلوا على الناس ما لم يألفوا في رفق وأنات وشيء من الاحتياط كثير.
2: هو قرر طه حسين ألا يأخذ بهذا الرفق ولا هذه الهوادة ولا هذا الاحتياط. ولذلك هرجع لتقرير محمد بيك نور في نهايته.
1: في نهايته.
2: في آخر جزء فيه اللي بيقول فيه محمد نور بالنص لمعاقبة المؤلف يجب أن يقوم الدليل على توفر القصد الجنائي لديه. صح. فإذا لم يثبت هذا الركن فلا عقاب. وإن للمؤلف فضلا لا ينكر في سلوكه طريقا لا ينكر في سلوكه طريقا يعني في سلوكه في اتخاذه لسلوك طريقا جديدا للبحث حذا فيه حذو العلماء. والأما العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضع من كتابه فإنما قد أوردها على سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها. وكيل نيابة بيقف أمام بلاغ للنائب بلاغ من عضو في مجلس في البرلمان المصري ومن شيخ الأزهر ومن شاب حلو في سنة تانية كلية ولا حاجة اللي هو الأخ حسين خليل والمجموعة دي وبيرد بهذا الرد العلمي الذي بنيت عليه أحكام القضاء المصري لأكثر من 50-60 سنة فيما يختص بحرية الفكر والتعبير والاعتقاد وغيره قامت عليها في الدستور كمان محمد نور. طيب اللي حصل ايه رجوعا للمجتمع معلش عشان ما نرجعش. القضايا الخاصه يا مستمع الكريم والمشاهد الكريم في كتاب الشعر الجاهلي هي قضايا علميه بحته
1: طبعا
2: يمكن ان نختلف فيها على ما زي ما يختلف بالضبط معمل تحاليل معين مع معمل تحاليل اخر او دكتور في اجراء جراحه قبل الاشعه ولا دكتور تاني يقول لا جراحه مش دلوقتي احنا هناخد ادويه وبعدين نعمل الجراحه. هذا خلاف علمي، ما ينفعش أروح أخد فيه رأي إمام المسجد أقول له على فكرة إحنا نستأصل الأول ولا نعمل الدواء، ده ما ينفعش. فالخلاف العلمي يظل خاص بالعلماء، ولو ردوه يعني في القرآن الكريم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، يعني حتى ربنا في القرآن الكريم قالك لما تعوز تروح لمسألة علمية روح لبتوع المسائل العلمية وملكش دعوة أنت.
1: صح.
2: ولكن عام ألف أو بعد فشل الاحتلال البريطاني والقوى الاستعمارية وخروجها من الحرب العالمية الأولى وفشلها في أنها عارفة أن هذا الاحتلال اللي من خلال الجنود لن يستطيع أن يكمل، لأن حركات مقاومة الاستعمار والتحول من العصر لعصر الآلة، وما عدتش عايز انفار عشان يروحوا المنجم اللي موجود في الهند، فأنا ما عدتش أقدر أعمل ده، ومطالبات النقابات العمالية في أوروبا بحقوق العمال أنا بكلم الناس في الصراع، لازم أحط الكتاب في الفترة التاريخية
1: لسياق الفكري طبعا وسياق السياسي والتاريخ.
2: حلو. مع إدراك الاستعمار أن هذه المجتمعات لابد وأن تتحرر ولابد وأن تستقل ولابد وأن تنتقل القدرة من أن أنا عايز أسيطر على هذه المجموعة من خلال قوة السلاح والجنود، وإدراكهم أن الجيش المصري بما فعله بقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ القوات الداخلية المصرية في إسماعيلية في 25 يناير من وقوفه ما حصل بعد كده في إسكندرية في كرموز من مقاومة، يعني إدراكهم إن هؤلاء هذه القوى الوطنية من خلال مفكرينها من خلال متعلمينها من خلال جيشها من خلال شرطتها هتقاوم هذا الاستعمار، فكان يجب زرع سرطان في جسد المجتمعات العربية.
1: أصبح عنده يقين إنه خلاص الطريقة دي غير ناجحة.
2: بالضبط، هذا السرطان هيقوم بضرب هذه المجتمعات من الداخل. أنا بقول الكلام ده
1: السرطان ده عمليا هو جماعات الدين.
2: الجماعات المتأسلمة أو الإسلاميين مش المسلمين، الإسلاميين مش المسلمين عموما، فدول بدأوا يحملوا يعني دور تقسيم المجتمع وإثارة القلق فيه، بدءا من كتاب علي عبد الرازق والشيخ مصطفى عبد الرازق، بعد كده كتاب طه حسين الشعر الجاهلي، القدح فيه طبعا فرق فودة وما فعله، نصر حمد أبو زيد، طعن نجيب محفوظ، كل هذه محاولات. لكن رجوعا على البدء، كان الصراع فكريا بين المفكرين والمفكرين، بين الشعراء والشعراء، بين الفلاسفة والفلاسفة، فتحول هذا الصراع ليحمل المطالب بالانتصار للدين مجموعة من الجهلة خرجوا من المساجد ليطالبوا بقتل الناس وترويعهم والجهاد والتكفير والتبديع كلام على فكرة كلام يعني واضح. هل ثم نعوا على الناس أو عابوا على الناس إن هم إزاي يجي شيخ في جامع أو العمدة في البلد يغشش ابنه في المدرسة، فيلم برشامة ده بيغشش الولد من المسجد، أين حرمة المسجد؟ الله يا حاج، وكانت فين حرمة المسجد وانت بتقسم مجتمعك نصين وانت بتقتل المسلم وانت بتكفر المفكر وانت بنت بتفرق بين نصر ابو زيد وبين زوجته وانت بتطعن نجيب محفوظ علشان
1: يعني حتى واحنا بما ان احنا عرجنا كده في السريع على الفيلم، هو شخصية العمدة اللي جسدها باسم سمرة طالع ايه؟ ده طالع رجل فاسد فحاول انه يستغل ميكروفون المسجد في تغشيش ابنه. طب هو الناس المصلين والإمام بتاع المسجد وافقوا على ذلك؟ لا، أول ما عرفوا إن الراجل بيستقردهم فراحوا أيمين ومحاصرينه بالرغم إن هو عمد، لكن أيمين ومحاصرينه ومسكينه ومسكين في هدومه وما إلى ذلك ونفد منها. أدي واحد. اتنين، شخصية هشام ماجد في الفيلم ده شخص مثالي،
2: يعني من هنا كده
1: يعني المفروض ان هو ده اللي طالع النموذج يعني اللي بيحب يعمله حزب النور والمش عارف والاسلاميين والكلام ده. طب ده طالع مثال، ده المفروض حزب النور يروح يقول له يدي هديه للفيلم،
2: احنا هاجمنا يا استاذ إيه، نحن نهاجم فيلم الملحد قبل ما ينزل الفيلم معلش يعني واحنا بنهاجم فيلم برشامة على مقاطع موجودة على النت في الإعلان.
1: بالظبط،
2: يعني لم أشاهد الفيلم، هرجع لمحمد نور اللي قال لا تقتطع الجمل من سياقها.
1: بالظبط
2: كويس، ولا تقربوا الصلاة، فويل للمصلين، هذا اقتطاع للجمل من سياقها. حلو. الحكم المنهجي العلمي الذي لطاع حسين طالبنا به يقوم على عدم اقتطاع الجمل من سياقها. طيب، هو الصراع ما بين الدين والفن، فيش صراع أصلا بين الدين والفن، الفن جزء من الدين. أنا مسؤول عن كلامي والله.
3: شوف لحد فين. كلا أكمل.
2: الفن جزء من الدين، الفن معور رئيسي عليه في الدين، بدليل أن أصلا معجزة حضرتك اللي أنت قاعد تقراها كل يوم هي مجموعة من الكلمات. عربي عبد الرحمن الشراوي، أتعرف ما معنى الكلمة؟
3: شوف بقى يعني اللغوي بتاع هذه الكلمة،
2: لغة
3: وسجعها وقافيتها وموسيقاها عندما تتلوها بصوت عالي وتجويدها وما إلى ذلك، أليس هذا فن؟
2: هو الفن. فالفن جزء من الدين، والفن ليه ثلاث مهام بيقوم بيهم، ليس توجيه المجتمع أو تربية المجتمع، هذا كلام، ده كلام فارغ، بكلام بجد والله. الفن بيشتغل على ثلاث حاجات، على ما يسمى بالمشاعر والأحاسيس والمحسوسات، حلو، والمدركات والسلوكيات. ثلاث حاجات هم، خلاص، مشاعر وأحاسيس. فهو بيخليك،
3: طب الثلاثة يغيروا المجتمع.
2: طبعا الثلاثة طبعا يغيروه. ما الثالثة اللي هي السلوكيات. فأنا إذا كنت أنا عايز أشتغل على ما هي وظيفة الفن، فن عموما، الفن ده بيكاسو بقى وتحية حليم وأدم ولي وعبد الوهاب وطه حسين، والفن ده مش هو بس مسلسل فنان الفلاني أو الفيلم الفلاني، الفن بشكل عام
3: طبعا.
2: طيب، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقى في بنت سعاد، فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. حضرتك كعب بن زهير شاعر الرسول وهو يعتذر له في 44 بيتا، جعل منها في الاعتذار للنبي 11 بيتا، وجعل منها في التشبيب بسعاد وحلاوتها، سعاد الجميلة المزة وطول رقيبها ونسمها وعملت فيها إيه وشردتني، 33 بيت. أيهما أولى؟ معلش انا بكلم بقى المستمع العادي، حتى مش اساتذة النقد، هيقولك انت ليه رحت للدين علشان تكلم، انا بكلمك بعقليتك انت كمستمع. الم يكن اولى بالنبي ان يقول لكعب بن زهير هل جئت لتتغزل في سعاد ام جئت معتذرا؟ ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيفهم عنك وعني واللي دينه اهم منك ومني ومن العالم كله، الرسول بتاع ربنا اللي جاي من السماء عليه الصلاة والسلام، قام خلع بردته وحطها على كعب بن زهير لانه يدرك ان هذا شعر، وان ده جمال، وإن دي وسيلة الشاعر في التعبير عما يريد. أو ما نجح حاسب نزار قباني وحاسب محمود درويش وحاسب الشعراء وحاسب المبدعين على التشبيه والمجاز والخيال، وهو ده مش غرضهم الأساسي. يعني أقول إن نزار قباني شاب، طب ما هو أنا عايز أقول ده بشكل واضح. وبالتالي يجب أن نحتفي في هذا العام، ومطالب لحضرتك ولوزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ووزارة الإعلام، أن نحتفي بمئة عام على كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين الذي ألقى فيه حجرا في بحيرة ما تزال راكدة إلى الآن.
3: كنت لسه أقول لك ما زالت راكدة للأسف، مش كانت راكدة. أنا عايز أشكرك جدا جدا جدا جدا على وجودك معنا النهاردة في ظل بقى يعني العمل الأكاديمي وأيضا الإنتاج الفكري، ويوم حر، وكمان خليتني سرقت منك الكتاب،
2: شيء عظيم.
3: فأنا بشكرك جدا جدا جدا صديقي العزيز جدا جدا جدا، وطبعا كاتبنا ومفكرنا ومثقفنا الدكتور شوكة المصري، وطبعا هو عميد معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون بالأسكندرية. نورت وشرفت، ونتمنى أنه تتعدد اللقاءات دوما ما بين المحاضرات في اسكندرية وما بين العمل داخل القاهرة وما بين السفر إلى البلد والمنبت في الباجور محافظة المنوفية. فلازم كده كده لازم نتقابل اكتر من كده بكتير. هتيجي تقول لي انت السبب يا يوسف، اقول لك عندك حق، انا بس لازم اعمل نفسي مثالي كده وانا قاعد على القهوة. نورت وشرفت، وشكرا جدا ليكم على حسن المتابعة. فكروا كويس جدا، ادعوكم لقراءة هذا الكتاب. اقرا اقرا اقرا، ومرة واثنين وثلاثة، وخلي راسك هادية وانت بتقرأ، وما تقراش وانت واخد موقف مسبق، وما تقراش وانت سامع لرأي فلان وأفكار علان. حضرتك عندك مخ، أعظم شيء في الوجود ربنا رح مديهولك هدية كده. ده سلامات.

0: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: نعيشها ايه ايه فريش، والجو ايه ايه فريش،
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
6: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الخامسة عصرا على نجوم فأم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى جي 7 المقرر عقدها من 15 إلى 17 من يونيو الجاري بمدينة إيفيا الفرنسية.
2: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الكهرباء أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتعزيز التحول الأخضر.
1: وزير النقل يتفقد أعمال الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع بين أسوان والأقصر.
2: وزيرة الإسكان تتابع ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق.
1: وزير الصحة يتفقد أعمال مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجيا التي تنفذ بتكلفة 12 مليار جنيه بالتعاون مع الشركاء الأجانب والمستثمرين.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.
2: وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورغ لتولي الرئاسة المشتركة لاجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
1: ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يشهد تداول 3700 طن بضائع و257 شاحنة.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن تقديم 28,000 خدمة توزيع متنوعة ضمن مبادرة فرحة مصر.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام، كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا الجندي ومروان ادري على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
1: ازيك يا مروان؟
0: عامله ايه؟
1: اخبارك ايه النهارده؟
0: الحمد لله.
1: مساء الفل على كل مستمعينا، يوم جديد، اسبوع جديد، اسبوع جديد، حلقه جديده، يوم الحد، محدش يكلم حد. يا رب تكونوا قضيتوا ويك اند لطيف. رجعنا لكم نبتدي معاكم الاسبوع ونبتدي معاكم الحلقات ان شاء الله، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسليكم في الطريق. تعالى كده نبتدي في السريع بدرجات الحرارة. درجة الحرارة دلوقتي 33، النهاردة بالليل هتكون 21، mostly sunny، الدنيا شمس بس في علامة الهواء دي وموجودة لغاية الساعة 9 بالليل، سرعة الهواء 22. تقريبا نفس الحاجة، هتفضل درجات الحرارة تقريبا نفس الحاجة، يعني ما بين 33 وبالليل 20 21 19، بس طبعا هي هنا مختلفة خالص عن ناحية تانية، يعني في المعادي 35 36، في فرق كبير، في فرق 3-4 درجات يعني. بس فدي كده درجات الحرارة في السريع. مروان مجهز ايه للحلقة؟
0: والله لا انا جمعتكم النهارده
1: عشان مش جاي بكره. مجهز كده حلقه
0: يعني، اعتقد ان انت بتسالي السؤال ده بقالك سنين.
1: هو ما عملتش اي حاجه، انت ما قدمتش حاجه.
0: لا هو انا ما كنتش بجهز حاجه غيرك، وانت الوحيده اللي اثبتتي فشل. انا نجح في كل حاجه في حياتي.
1: طبعا. طيب احنا عايزين طبعا كالعاده نسلم عليكم، بعتونا على 015-595-1006 لو حابين facebook.com/نجوم اف ام. لو عندكم اي ابديت مروريه برضو كده قولوا لنا، الطرق اخبارها ايه، لو في حتت معينه زحمه قولوا لنا الدنيا عامله ايه. خلينا نبتدي كده النهارده بمصطفى قمر ونرجع على طول بعد الفاصل نسلم عليكم، وخليكم معانا.

ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: من قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: علي صوتك، علي صوتك، قولي في علي صوتك،
2: قولي في المايك.
1: اللي ايه بقى؟
2: عايزين نسلم على كل مستمعينا الجمال.
1: طيب نسلم على مستمعينا. كيفك يا مروان عبد الحق من المغرب؟ اتفرجت على مباراة المغرب والبرازيل؟ للأسف ما شفتهاش، شفت الهايلايتس يا عبد الحق. يعني
2: ما شفتش اي حاجة
1: الماتش يعني انا شفت شوية فيديوهات قصيرة كده. لا طبعا المغرب والبرازيل اتعادلوا 1-1.
2: ياه.
1: فيعني لا، والولد بتاع نص الملعب ده الله يبارك لكم عليه حقيقة. يعني محمد رجب صباح الخير بتوقيت هناك، مساء الخير بتوقيت هنا، رجعنا من الفاصل وعايزين نشوف هنعمل ايه النهاردة. خش نايم يا محمد، مش هنعمل حاجة. عبد الهادي من الرياض، مساء الفل والسعادة، مساء الهنا. ربنا يخليك عبد الهادي، مساءك زي الفل. احمد السعدي، مساء الفل عليك ابو حميد، بيسلم علينا، مساء الجمال عليك. في كمان بيقول مستمعينكم الجمال واللطاف بدون استثناء والاذاعه الشقيقه نالف ام فوق البيعه. يلا محدش ان شاء الله ما حد حاول. احمد انت اصلا بتسمع نايل. عارفينك من زمان. صباح الفل، انا جرجس من كاليفورنيا. بصراحه انتوا سبتوا الاربع والخميس لدرجه، لا ما تقولش كده، لا بالعكس، لا عيب عيب عيب يا جرجس. لا تقول هذا
2: يا جرجس، انتوا اصلا 3/4 الخميسات في السنه اجازه.
1: أجمد مسا على أجمد اتنين، وحشيني جدا. ده محمود مأمون بيقول سلمولي على إياد السفروت.
2: يا مساء الفل،
1: مساء الفل. شو الأسماء؟ كان في الاسم
2: كولوبيزو.
1: عمرو إيه؟
2: عمرو كولوبيزو.
1: عمرو كولوبيزو. مساء الخير يا مارو، مساء الفل عليك يا يارا. أنا رشا الزواوي، بحبكم جدا وبسمعكم من ايام عيش صباحك. نفسي اسمع حاجه لهاني شاكر بمناسبه ذكرى الأربعين. وعلى فكره انتوا كابلز جميل جدا، هي كاتبه كده، كابلز جميل جدا جدا، بحبك
2: والله. ده من
1: لا يا را طول عمرها كابلز لوحدها.
2: انا لوحدي كابلز.
1: في حد عايز يسمع حمزه نمره الوقعه الاخيره؟ هنشوفها لك. حاضر. اعتقد ده احسان عبد القدوس لو انا فاكر. مظبوط، مساء الفل عليك يا احسان. بيقولوا كنت

0: هي بتحب الحاجات دي قوي. اي حد بقى عنده حاجه بتاعت مساحه
1: ماركت، مهم يبقى عليها الماركه،
0: ماركت قعده تواليت اي حاجه
1: خدها عادي، ما عنديش اي مشكله لولا الاعلان بس كنت لبستها في استوديو.
0: فده احسان عبد القدوس، مساء الفل. ان شاء الله بكره هنيجي عاملين كده. مسافر دهب كمان شويه، مروان ما تيجوا ده
1: مسافريه حلوه لذيذه. دهب جميله.
0: ده ميدو احمد، مساء الفل عليك يا ميدو.
1: رحتها دهب؟
0: رحت مره،
1: وانا رحت مره خطيره ونفسي اروح تاني. هي بس مشوار،
0: هي
1: مشكلتي معايا بس المشوار.
0: طريق. نجوان، مساء الفل عليك، يومك جميل زيك انت كمان. حماده المصري وبيقول وحشتوني جدا، وانت كمان يا حماده مساءك زي الفل. محمد رجب بيقول شايف يا يارا مروان قاسي معايا زي قاسي.
1: مالك يا محمد؟ قوي قوي.
0: ردت عليك ايه؟ مالك انت ومينا؟ ساعات بعتوا حاجات غريبه كده.
1: هو دايما كده معانا.
0: معينا معينا. في مين تاني؟ مفيش، كلها بقى حاجات بقى مشوا يارا المعتاد بتاع كل يوم يعني.
1: بس
0: كلها كلها حاجات اللي هي الايدي مامي.
1: مش قادر تنسى انت الايدي مامي. طب جربته؟
0: انا عارفه، عارف طعمه، بغض مش عارف ان اسمه ايدي مامي.
1: لا ما اظنش ان انت عارف طعمه، لان طلع مش الفول الحريتي بتاعك.
0: طلع فول حراتي هو؟
1: مش
0: فول.
1: لا طلع الفول الصويا الاخضر.
0: فول الصويا، انه يقول لك انه
1: فول. انه فول الصويا الاخضر. يا الهي ما هذا؟
0: سعاد.
1: طيب حماده المصري هو الوحيد اللي بعت لنا على الفيسبوك. يقول مساء الجمال عليكم اجمل مروان ويارا، وهلا هلا النهارده الحد ما حدش يكلم حد. ده حقيقه حماده، بنشكرك على المسج الجميله بتاعتك.
0: يعني الحقيقه عرفتنا معلومه ما كناش عارفينها. اسلام دافنشي بقى بيسلم علينا. ده اللي كان عايز حمزه نمره. ومها من الرياض، مساء الفل عليك يا مها، بتسلم علينا وبتوحشونا. انت كمان يا مها، ربنا يخليكي. بس كده. طيب
1: ماشي، هطلعك فاصل. احنا ممكن نرجع بقى نبتدي اخبارنا النهارده.
0: انت ممكن ترجعي.
1: خلاص ما ترجعش، على فكره الحلقه هتبقى احلى من غيرك. انا هرجع انا وهبتدي معاكم الاخبار النهارده. نتكلم فيها مع بعض، ندردش. وهتلاقي ساعتين خلصوا، ولا كانك جيت اصلا، مش موجود، انت صفر. انت ولا حاجه.
0: خلصتي؟ المشهد اللي بعده.
1: 015-5955-1006 facebook.com/nugumfm. نسمع حمائي ونرجع بعديها نبتدي اخبارنا معاكم، وخليكم معانا.

0: شهر ال 40 فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الابلكيشن دلوقتي واطلب ب 1000 جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
1: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: صافمت وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: قولي حاجة بجنيه.
2: خلينا بقى نبتدي بالأخبار اللي معانا النهاردة لغاية ما انت هتبطل، بس عشان انت جاي جري. انا عارفة بتنهج من 3 خطوات. انا عارفة
1: تركتيش على ولا ماتش كاس العالم
2: ولا حاجة؟ لا، ولا الافتتاح
1: ولا الافتتاح
2: ولا حتى شفته على يوتيوب ولا اي حاجة.
1: كان اللي كان وراكي ايه؟
2: نسيت
1: نسيتي العالم كله بيتابع كاس العالم وانت نسيتي؟
2: لا، ما كانش عندي القناة اللي هي عليها، فدورت على يوتيوب ما لقيتهاش برضه.
1: كان ايه؟
2: ما كنتش عارفة اعمل ايه بقى، فخلاص اجيبها.
1: انا قلنا لك الحل، قلت لنا عملت لنا فيها
2: طيب السكة الحديد بتبتدي تشغيل قطارات المصيف والنوم بين القاهرة ومرسى مطروح. الهيئة القومية لسكك حديد مصر ابتدت تشغيل قطارات المصيف على خط القاهرة مرسى مطروح ضمن خطة موسم الصيف 2026 عشان يسهلوا السفر وتوفير رحلات مريحة وأمنة طول الموسم. الهيئة ابتدت فعلا لتشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة رقم 1933 من القاهرة يوميا الساعة 11:10 مساء، بيوصل مرسى مطروح الساعة 7 الصبح، والقطر اللي بيرجع رقم 1935 بيتحرك من مطروح يوميا الساعة 1:40 دقيقة الظهر، وبيوصل القاهرة الساعة 8:55 مساء. وفي بقى قطر النوم والدرجة الأولى والتانية المكيفة، فهتبدأ تشغيل يوم 20 يونيو. رقم القطر 773 هيتحرك من القاهرة الساعة 10:05 بالليل، بيوصل مطروح الساعة 5:00 أو 6:45 الصبح. والقطر الساعة
1: كام بالليل؟
2: 10:05 بالليل.
1: 10:05 يوصل 6:45
2: والقطر العودة رقم 775 بيتحرك من مطروح الساعة 10:30 بالليل، بيوصل القاهرة الساعة 5:30 و5 الصبح. وكمان الهيئة هتضيف قطارات جديدة على الخط بداية من يوم 11 يوليو، وده رقم القطر يعني 939، ده من القاهرة الساعة 6:10 الصبح، بيوصل مطروح الساعة 1:30 و5 الظهر. والقطر رقم 943 بيتحرك من مطروح الساعة 9 بالليل، وبيوصل القاهرة الساعة 4:15 الصبح اليوم الثاني. وأكدت الهيئة استمرار رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب خلال موسم الصيف عشان تلبي الإقبال المتزايد على رحلات الساحل الشمالي ومرسى مطروح. حلو قوي طبعا، كونفينين جدا، مواعيده حلوة كمان. بس
1: طيب خليني أكلمك بقى عن كاس العالم في المجمل في جمل قصيرة.
2: أوكي.
1: عارفه اما تجيبي صاحبك الفنان او صاحبتك الفنانه وانت عازمه عندك في البيت، تقول لها غني لنا حاجه بربع جنيه، يعني مش ما فيش فرقه بقى ولا تخت ولا حاجه، بس يعني
2: وانت قاعده كده
1: دنيني فتقوم عامله. هو ده اللي حصل بالظبط في افتتاح المكسيك.
2: اوكي.
1: شاكيرا كبرت. شاكيرا كانت لابسه لبس وحش قوي. انا بقول رايي كمتفرج بقى، سيبك من الكوره، يعني ما بكلمش على الكوره، بكلم بقى على الافتتاح. افتتاح متواضع، انا شايفه متواضع، كان ممكن يطلع احسن من كده. شاكيرا هم جابوها، ما اعرفش يعني هل هم يعني هي كانت لقطه في كاس العالم 2010 بتاع جنوب افريقيا، وعملت شغل
2: وكا وكا
1: وعملت حاجات خلصنا بقى خلصنا، هي مش مكتوبه على كاس العالم يعني. مع الاحترام للفنانه شاكيرا طبعا وكل حاجه، بس يعني خلصنا. لبس كان وحش، استعرض اي كلام يعني. افتتاح على مقاسهم، كندا عملت برضه افتتاح ماشي حاله، احسن شويه من المكسيك. فالكوره بقى كانت مختلفه تماما. المباراه الافتتاحيه جنوب افريقيا نزلت مرهوقه وخايفه من المكسيك، فخسرت 2-0. واول مباراه افتتاح كاس عالم يطرد فيها 3.
2: اوكي.
1: 3 طردوا في المباراه، 2 من جنوب افريقيا و1 من المكسيك. انا بقول مقتطفات ملهاش علاقه بقى، مش هنتكلم في فنيات والاندفاع الهجومي والحاجات دي. امبارح كنت بتفرج على قطر وسويسرا، اول مباراه لقطر. عصام الشوالي عظيم عصام الشوالي، كل التحيه ليه طبعا، المعلق الكبير، قال لك عشان المباراه عدت منتصف الليل فقال لك قطر اتغلبت امبارح وتعادلت النهارده. هو كانوا مغلوبين طول الماتش وتعادلوا في الدقيقه 92،
2: فكانت عدت الساعه 12
1: اتعادل. ايوه، لان الماتش عدى. فإفيه لطيف يعني، إفيه ظريف لطيف لايق في مكانه. جمهور اقبال مرعب، الاستادات يعني ما فيش استاد، ما تشوفيش استاد فاضي تقريبا. ما اعرفش الماتشات اللي احنا شفناها او اللي انا اتفرجت عليها عشان احكم على انا اتفرجت عليه. انا اتفرجت مثلا على تركيا واستراليا انا توقعت تركيا هتعمل حاجه. استراليا خلصت عليها مع الرأفة 2-0 مع الرأفة 2-0. قطر كانت نازلة خايفة، كان ممكن تعمل المباراة أحسن من كده، ولكن واضح إنه في يعني رهبة، في خوف، في أي حاجة. في إيه مباراة تاني؟ طبعا شفت المكسيك وجنوب أفريقيا في الافتتاح. النهاردة في ماتشات مهمة هنقول لكم برضو عليها. البرازيل والمغرب للأسف لم يسعدني الحظ إن أنا أتفرج، بس بيقولوا ماتش كان حلو. المغرب بتقدم موهبة كروية مرعبة في وسط الملعب، لعيب اسمه أيوب بعدي أو بعدي 18 سنة، حاجة بقى
2: إيه؟
1: لوكس ما شاء الله.
2: أوكي.
1: حاجة لوكس اللوكس. 18 سنة بيلعب كأنه مثلا دي رابع كاس عالم ليه.
2: أوكي.
1: ثقة
2: يعني
1: لياقة. عينه على فتح ملعب كويس، عينه على اللعيبة، ما فيش ما احنا ما بنعكش. احنا بنعكم مباراة حلوة، ده اللي انا شفت هايلايتس كده. فدي مشاهدتي يعني. هنقول لكم النهاردة برضو الماتشات اللي هتقام.
2: هو تقريبا في ايه ماتشات كل يوم؟ ها
1: في في اربع ثلاث واربع ماتشات كل يوم كمان.
2: انا اللي انا شفته اونلاين ان حصل مشاكل كتيره في دخول فرق ودخول ناس لامريكا في الفيز والكلام.
1: في حكم اتمنع،
2: في حكم اتمنع، وهو كان اول مره بيروح، وكان اول كان تقريبا من الصومال تقريبا،
1: الصوماليين.
2: مع انه اوراقه
1: تمام، صومال وموريتانيا
2: لا تقريبا الصومال تقريبا. وما دخلوش، لف ورجع.
1: بس جنوب افريقيا نفسها كان في ناس لعيبه ما خدوش الباسبور، ما خدوش
2: الفيز. وفي مش فاكره كان اي منتخب فتشوهم على الترمك على
1: الترمينال،
2: لا في التارماك بره. تحت الطياره.
1: اوكي.
2: عمالين يقلعوا
1: في جزمهم
2: ويقلعوا مش عارفه ايه وكده. كان
1: فرقه ايه مش عارفه،
2: مش فاكره كان منتخب ايه، بس انا فاكره شفت فيديو للمنظر يعني. حاجه طبعا حصل شويه حاجات كده ما كانتش عليها علامات استفهام كتيره قوي. الناس دي اكيد كلها رايحه معمول حسابها،
1: لا واخدين فيز وتم الاستعلام عنهم وكل حاجه
2: يعني. الموضوع مش اللي هو هوبا يلا نركب الطياره ونسافر يعني.
1: صحيح.
2: فواضح ان حصل مشاكل كتير في دخول بعض الناس اللي ليها علاقه سواء لعيبه او غيرها في دخول هناك. ده اللي انا شفته. طبعا انستجرام جاي له واو فيديوز لل الجولي
1: مشجعات،
2: لا لا لا الحرس اسمه ايه الجول
1: حارس المرمى،
2: حارس المرمى بتاع نيجيريا تقريبا،
1: لا لسه نيجيريا،
2: هو واحد شكله تحفه، واحد لعيب شكله حلو قوي. فكل البنات وانستجرام بقى وتيك توك
1: هو اللي طلع ترند،
2: يجيبوا صوره بقى في حياته كلها بقى، فاهم
1: مين
2: عمال بيطلع كل شويه.
1: طب لو لقيتيه طلعيه. ماشي. نعرف مين حارس المرمى.
2: حارس مرمى واحد من المنتخبات. مش فاكره كان تقريبا ايه.
1: تحيه كبيره طبعا لمشجعات المكسيك. تحيه كبيره حقيقي.
2: انا شفت
1: احسنتم قولا وفعلا جمله وتفصيلا.
2: ايه حاجه على جنب بقى.
1: وبتوع البرازيل برضو حاجه، بس بتوع المكسيك كان في ابداع.
2: اوكي.
1: صراحه يعني برضو الناس تحتفل بالكاس العالم في مكان في بيتهم. فتحيه كبيره يعني.
2: فشفت كده شويه حاجات كده ملهاش دعوه بالماتشات على
1: السوشيال، حاجات تريندينج لكاس العالم.
2: بس فده اللي انا شفته لغايه دلوقتي. بس اللي انا عارفاه انه الناس فعلا الاقبال
1: تاريخي يا فندم على المكتبه،
2: كبير قوي على الماتشات وعلى
1: الاسعار. التذاكر مش رخيصه خالص، مش رخيصه
2: ما خلي
1: خالص.
2: بالك يا مروان في ناس بتبقى قاعده عامله حسابها من سنين قبليها ان دي الطلعه بتاعتها يعني.
1: يا رب من سنين ما بتبقاش محوشة. ايوه انت محوشه مبلغ. وقت ما بتبتدي تحوشي لحد ما الفيفا بتحط اسعار تذاكر كاس العالم. الارقام بتختلف، فانت محوشه مثلا 6000 دولار هتلاقي سعر التذكره 600 دولار، فانت هتجيب لك كم يعني. الاستادات مليانه، مكسيك مليانه، كندا مليانه، امريكا مليانه يعني. مفيش فين وفين لما الكاميرا تيجي على مثلا 6 كراسي فاضيين جنب بعض بالصدفه، وغالبا اصحابهم كانوا في الحمام مثلا حاجه كده.
2: بيشتروا
1: سندوتشات. تليفون. ثانيه واحده اكلمك من بره عشان الدي جي
2: ترمس
1: عشان الدي جي. فيعني لا الارقام.
2: بس انا بشوف ان ده بيحصل مع كل كاس عالم، ان الاسعار دايما غاليه على مدار السنين.
1: هي فسحه حلوه للناس زي ما انت بتقولي. هي الناس بتبقى عامله ترتيبها وعلى فكره مش شباب بس ومش ناس كرويين بس، في ناس بتروح كاس العالم كحاجه رحله ترفيهيه.
2: ايوه ايوه
1: انا هاخد مراتي واولادي وكاس العالم الجاي هنتفرج مثلا على 4 ماتشات بتاع المنتخب لو انا منتخب بلدي متاهل لكاس العالم.
2: فالناس عامله حسابها على ده. طلع لك الحارس المرمى اللي انا بتكلم عنه ده،
1: انا فاكره كانت تقولي طلع لك الحرز الحرز هتسجن على الهواء.
2: 015-5955-1006 facebook.com/nogumfm. هنطلع فاصل، في كمان نشره اخبار بعد شويه صغيره ونرجع لكم على طول بعديها، نبتدي معاكم الساعه الثانيه والاخيره، خليكم معانا.
0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 لـ4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: عندنا خبر حلو بـ5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
5: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
4: أيوة،
5: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
4: أيوة،
5: من غير مصاريف.
4: أيوة،
5: وهتوصل في نفس اليوم
4: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
6: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
7: نعيشها ايه
6: يا تكييف فريش يا معلش.
8: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
9: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم FM على كيفك.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV. تابعونا على x.com/ نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي متقطع واستهدافات لمناطق في قطاع غزة.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع معهد الأورام الجديد بالشيخ زايد.
1: وزير النقل يتفقد أعمال الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع بين أسوان والأقصر.
2: وزيرة الإسكان تتابع ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق.
1: وزير الصحة يتفقد أعمال مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجيا التي تنفذ بتكلفة 12 مليار جنيه بالتعاون مع شركاء الأجانب والمستثمرين.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.
2: وزير الخارجية توجه إلى بلجيكا ولوكسمبورغ لتولي الرئاسات المشتركة لاجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
1: ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يشهد تداول 3700 طن بضائع و257 شاحنة.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن تقديم 28 ألف خدمة توزيع متنوعة ضمن مبادرة فرحة مصر.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده يا مروان ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة.
2: طيب خلينا نقول الماتشات اللي اتلعبت النهاردة واللي هتتلعب بكرة.
1: اوكي.
2: طبعا برازيل والمغرب 1-1، هايتي واسكتلندا، اسكتلندا فازت 1-0، استراليا وتركيا، استراليا كسبت 2-0. بالليل النهارده هيلتقي المانيا وكوراساو الساعه 8، والساعه 11 هولندا واليابان. ماتشين جامدين دول، المانيا وكوراساو وهولندا واليابان، دول هيبقوا ماتشين لطاف. واحد الساعه 8 والتاني الساعه 11. بس
1: اوكي، هتفرج على حاجه منهم؟
2: ايه
1: هتفرج على
2: دي مانشافت الماكينات الألمانية، جرى إيه؟
1: أوكي.
2: جرى إيه؟ واليابان طبعا ملوك الساموراي. سيوف الكتانة المتحركة. لا والله يعني منتخب أنا ما بتضايقش منه، المنتخب الياباني هم فعلا مش يعني كانوا زمان بيتقال عليهم مكان. هم ناس ما كانوش حريفه الكوره وبقوا حريفه الكوره، بيطوروا من نفسهم، بيشتغلوا على نفسهم وعارفين امكانياتهم. كان زمان تتفرج على المنتخب الياباني ده في كؤوس العالم القديمه، يعني هم ما عندهمش مهارات، يعني ما فيش بقى بزي البرازيل والارجنتين والسبعات والترقيصه لا لا، هو جري باصه لمسه ولعبه، لمسه ولعبه، لمسه ولعبه. متمرنين كويس قوي على الشوط من بره، متمرنين كويس قوي على الاوفرات، متمرنين كويس قوي على الكورنرز، يلعبوا كورنر ازاي في حته مظبوطه يعني. فكانوا الماتشات اللي بيكسبوها كانوا بيكسبوها كده. احنا فرقه بلا مهاريين، بلا لعيبه مهاريه. طبعا تطورت الاجيال وبقى فيهم عندهم لعيبه مهاريين، مش بالقدر الكبير بس عندهم برضو، بس هم بأحترم فيهم احترامهم لنفسهم. احنا دي قدراتنا هنشتغل عليها وهنوظفها صح وهنلعب صح، فبقوا بيكسبوا. يكفي ان اليابان كسر العالم اللي فات 2022 في قطر كسبت المانيا. وده دي كانت مباراه كانت مخيبه للامال بالنسبه لي، انا قاعد بتفرج، كان اول ماتش كمان. المانيا منتخبي العزيز، يعني هنكسب 36-4. اتغلبنا. منتخب الالماني اتغلب من اليابان اللي هي فرقه برضو مش اي كلام. يعني
1: هو انت زي ما انت بتقول هم كناس بيعرفوا يطوروا من نفسهم، فهم ما كانوش هيريحوا
2: جداً. احنا ما عندناش لعيبه حريفه، فاحنا هنتمرن على واحد اثنين
1: هنبقى اوكي. طيب مروان مجهز موضوع حابب،
2: هل الكوره مدوره ولا مربعه؟
1: موضوع النهارده ما بقاش يناسبني. ده العنوان.
2: يا سلام على الاداء.
1: يعني مثلا حد اتاخر على الميعاد تقول ولا يهمك، حد يتكلم بطريقه مش لطيفه تعديها، حد يطلب منك خدمه وانت مشغول فتوافق، حد يزعجك او يستغل وقتك فتقول معلش. بس مع الوقت ممكن تلاقي نفسك انه لا لا لا، الكلام ده ما بقاش ياكل معايا، ما بقاش يناسبني خالص، فبقيت تقول لا دي مش هعديها. او بقيت ترد رد مختلف، او بقيت بتتعامل بشكل مختلف. فهي ايه الحاجه اللي كنت بتستحملها زمان وبقيت النهارده تقول عليها لا؟ وايه اللي اتغير فيك؟ يعني ايه الحاجه اللي زمان كنت
2: يعني ليه كنت بتستحملها
1: كنت
2: ودلوقتي
1: كنت بتعديها دلوقتي بالكلام ده ما يناسبنيش؟
2: انت ايه مثلا؟
1: مش التأخير بس، ان انت تبقى متفق على حاجه وتغير وتقول في يعني تقول متأخر. يعني انت دلوقتي اتفقت ان انت هتقابلني فهنتقابل الساعة 6، فتجيلي على الساعة 5:30 تقولي مش هينفع، او تجيلي قبلها بساعة تقولي لا. دي الحاجات دي بقت دلوقتي بتضايقني.
2: بص عايز اقول لكم برضو النهاردة يوم الافشاء الاسرار. يارا يارا كشخصية يعني قد تتمتع بقدر كبير من البلاطة والتناحة، بس فوجئت ان عندها حاجة الحقيقة دايما بتبهرني. يارا عندها نفس الحاجة اللي من ضمن انا عندي حاجات كتيرة بتضايقني طبعا عشان يارا هتزيد في القصة دي. فمن ضمن الحاجات دي الناس اللي ما بتسلمش. يارا بتتحول للجريزلي بير. اي حد يدخل وما يقولش مساء الخير، سلام عليكم، ازيكم، اقعدوا بالعافية، العواف، اي حاجه، يارا مره في الثانيه وتقوم هبشه سلاش هبشاها في الحته دي. ودي كان بالنسبه لي شيء غريب،
1: اصلها قله ذوق جدا.
2: ده حقيقي.
1: انا بشوف انه ما ينفعش تخش مكان حتى لو ما تعرفش الناس اصلا،
2: حتى لو في 500 واحد سلام عليكم،
1: سلام عليكم،
2: مساء الخير،
1: اي حاجه، بس ان انت تخش انا مش بتكلم ان
2: احنا مش داخلين بينكم, انت مش يعني داخل لقيتنا قاعدين في بيتك.
1: فلا انا انا الموضوع ده انا بشوف ان هي قله ذوق بطريقه مش عاديه يعني. وحشه قوي مش مستحملاش.
2: لا في في حاجات كتير
1: انا بمشي في الشارع لو حد قاعد في الشارع بقول سلام عليكم.
2: هو انا برضه
1: يعني بجد
2: لو حد قاعد على باب محل ده حقيقي.
1: فلا ما ينفعش ما ينفعش.
2: ده حقيقي. ايه تاني طيب؟
1: لا هي دي
2: غير المواعيد.
1: هي المواعيد دي
2: بس يعني. لكن لو قال لك الصبح ما فيش مشكله يعني. انت لو عندك ميعاد مع حد
1: او اي حد اداني ميعاد خلاص انا عامله حسابي ان احنا نتقابل, فانا مرتبه اموري على هذا الاساس.
2: ظرف طارئ
1: ظرف طارئ يتعدى, بس لو ما يكون كسلت
2: اللي هي حاجتك يعني اللي هي جملك اللي انت بتقوليها
1: مش جاي الحمد مش جاي معايا مش طالبه معايا مش طالبهني خالص. اصحاب كلهم
2: اصحاب
1: فيهم ثلاثة هم في كلهم فيهم الخصلة دي. هنتقابل 7:30 اوكي يلا 7:15 انا بلبس انا لبست ونازلة. طب استني بس بشرب القهوة وهقوم البس. احنا ربع ساعة وهنتقابل معلش بس هخلص اهو قايمة حالا. طب بتعملوا
2: مواعيد يعني عموما المواعيد ما بتتعداش معاكي. ايه تاني؟
1: والسلام زي ما انت بتقول.
2: والسلام
1: بس انت عارفني غير كده انا بكبر دماغي يعني.
2: بتدعي لي ايه حضرتك؟ ليه مهزساني ان انت
1: غير كده انت عارف يعني مسالمه جدا يعني
2: طيوبه
1: قلبي ابيض بس. فقولوا لنا ايه الحاجه اللي كنتوا يعني مش بتستحملوها يعني بتعدوها دلوقتي خلاص. لا ايه اللي اتغير بقى؟ زي ايه؟ زي الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي كده. ابعتوا لنا 015 5955006 facebook.com/nogoomfm. نسمع بوسي ونرجع على طول.

في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: قلبك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: بنسألكم سؤال، بنقول لكم ايه الحاجة اللي دلوقتي اللي كنتوا بتستحملوها زمان بقيتوا النهاردة تقولوا عليها لا، وايه اللي اتغير فيه؟
2: حمادة المصري بيقول ما بقاش يناسبني طريقة مروان، معانا مكشر طول الوقت في وشنا، ابتسم يا اخي وكمان متنمر.
1: اه عنده حق برضه.
2: هو مين؟
1: حمادة المصري.
2: تمام. انا ما بقيتش مستحملة الناس عموما.

0: كمان محمد رجب، انا بتضايق برضو يا يارا اني ابقى متفق مع حد على يوم مثلا في اخر الاسبوع على الساعه 8 وهنتقابل في هنبقى في المكان، اكلمهم بعدها الاقي اللي يقول لي انا هنزل دلوقتي واللي حبكت معاه ما يعمل مشوار، ما احنا متفقين من بدري قدامك وقت وايام تعمل مشاويرك، والناس اللي مش بتسلم دي انا مش بتخانق معاهم، ببقى زيك يا يارا كده، هم ممكن يوصلوني اني اقطع علاقتي بيهم، والناس لو ما سالتش عليهم ما يسالوش عليك، لو ما سالتش عليهم ما يسالوش عليك. اختلف فيها الناس دي قصه تسال وما تسالش، بس يعني في المطلق انا متفق معاك يا مروان. بمناسبة الحكم الصومالي واللي حصل، الفيفا عوضوا انه هيحكم نهائي السوبر الاوروبي. اصلا اوكي واو، ده
1: اصلا كان لازم يتعمل معاه حاجة، واصلا كمان كان هيبقى في حاجة، كان هو هيبقى اول حكم صومالي يعمل حاجة يوصل لحاجة، مش فاكرة كانت ايه بالظبط، فهم حطموا له كل حاجة فاهم. والراجل رايح ورقه معاه.
0: صحيح. فاطمة مساء الفل، بعتها بتقول هاي. هاي يا فاطمة.
1: هاي.
0: طيب ايه تاني يا يارا غير موضوع المواعيد؟ ايه الحاجات
1: انت ما قلتلناش؟ ايه اللي انت بيضايقك؟
0: دي لسته.
1: انت لستك كتير عامة، بس قول لنا اول اكتر حاجتين توب تو.
0: اقول لك مؤخرا مثلا اخر 3 4 سنين ماشي، ده الجديد، ده الجديد بقى. ايه جديد؟
1: جديدي.
0: داخل اصور حاجات معادي.
1: جديدة.
0: باكل زبادي. الناس اللي ما عندهاش، الناس اللي من جيل معين، اجيال يعني قريبه مننا سنا شكلا او موضوعا، انا وانت. انا وانت
1: انا وانت من جيلين مختلفين خالص.
0: دي 41 سنه،
1: 10 سنين ما بيني وما بينك.
0: 41 سنه. لا لا لا،
1: جيل واحد.
0: 9 سنين.
1: انت يا ابني 41. انا ميلينيال، انت جين اكس.
0: انت دي مامي وانا دي بابي. المهم الناس اللي ما عندهاش نضج، ما عندهاش وعي، نضج اللي هو البسيط العادي، مش بنتكلم في الفلسفه الميتافيزيقيه. أيوة. لا لا لا، النضج العادي، يبقى عندك الحد الادنى من تقييم الاشياء كويس. صح.
1: بس ده قليلين يا مروان،
0: ما تبقيش يعني ماشيه كده في رحاب الرحمن.
1: قليلين الناس دي.
0: لا لا لا لا لا، بقى كتير. نعم كتير. كتير كتير، وفي حاجات حتى بسيطه وفي حاجات مهمه الاثنين. يعني تسمعي حد بيتكلم على حاجه وتلاقيه ايه ده؟ انت حقيقي بتفكر كده؟
1: انت بجد؟
0: انت بجد؟ انت بجد ولا جرافيكس؟ يعني كده حاجات كده. دي الحاجات دي بقت ما بقتش قادر استحملها خلاص.
1: اوكي.
0: كنت زمان بقى بدخل في المعارك دي، بطلت بقى اما بلاقي الناس دي اقوم راجع ورا،
1: ريفرس
0: ورا، داخل بقى ايه، لف في الصينيه وداخل عامل يو تيرم وراجع كده يعني. لانه ما بقاش عندي طعطان وخلق، انا مستحمل نفسي بالعافيه. انا مستحمل نفسي بالعافيه، فمش
1: يعني فهمك. اوكي.
0: ايه تاني؟
1: حاجه
0: ثانيه. قصه السلامات دي زي
1: متضايق برضه؟
0: طبعا. الحد الادنى زي ما كنا بنقول.
1: انت فعلا انت زيي في الموضوع ده.
0: ايه تاني؟ بداية قوي من الناس اللي تقعد معاكي دول، وانت اكيد قابلتيهم، بس هم بيضحكوا قوي. ما بسمعش راديو، عارفه انا يارا شكلك مش غريب عليا. مذيع في النجوم، مش عارف، سوري، ما بسمعش راديو. شغل ايه حضرتك؟ ممثل. ما بسمعش راديو، انت ممثل؟ اسمع ايه؟
1: دول قليلين.
0: لا لا لا لا لا لا، مش كتير، بس هم مثلا 10%. يعني لو الوسط الفني والاعلامي.
1: انت ملهاش
0: علاقه على فكره بالغرور، ان انا ازاي ما تبقاش عارفني.
1: ثانيه واحده، انت هل انت قصدك على اللي يرده يبقى كده وهو بيشتغل في مجال قريب؟
0: المفروض ان يبقوا عارفك. يعني انت مثلا مجازا مالكيش في الافلام العربي، بس ما ينفعش اقول لك اسم ممثل او ممثله تقولي ما اسمهاش، معلش ما اتفرجش على افلام عربي، اكيد عارفه الاسم. فاهم قصدي ايه؟ شفتيه في مسلسل
1: او عارفه الشكل او
0: شفتيه في ايفنت او عارفه شكله. مش لازم تبقي المعجبه اللي شافت ال 76 فيلم اللي عملهم. ما ينفعش اسالك بقى يا رار على الفنان فلان الفلاني، مش متابع الحقيقه، بتفرج على هوليود بس. بلدي
1: هوليود.
0: بلدي هوليود. بلدي منك. دي برضه بتفهم.
1: بس يعني. دي في دايره صغيره شويه اللي انت بتتكلم فيها. يعني.
0: ايوه، ما هو لما تشوفي بقى الحته دي فيها كام شخص؟ 100 واحد؟ 1000 واحد؟ يعني وبعدين تقابلي منهم، انت مثلا تقابلي منهم سته في مدار مثلا 3 شهور. ايه الوحش اللي انت فيها دي؟
1: ايه الوحش يا مروان؟ ما انت برضه خلي بالك، ما مش معروف قوي برضو.
0: هتردك بقى.
1: فاهم؟

0: ما هي ده
1: اللي هو
0: تاخدي شنطه هدومك
1: بيطلع مع يورو فاهم كده
0: كلمه زياده تاخدي شنطه هدومك وتروحي عند مامتك.
1: طيب قولوا لنا بس كده في السريع قبل ما نختم حلقه النهارده ايه الحاجه اللي كنتوا يعني بتعدوها زمان ودلوقتي ما بقتوش، ايه الحاجه اللي كنتوا بتستحملوها زمان وبقيتوا النهارده تقولوا عليها لا، وليه ايه اللي
0: زمان كنت بستحمل يا رب دلوقتي لا.
1: ابعتوا لنا سريعا على 015 595 1006 facebook.com/nogumafm. نطلع فاصل سريع ونرجع على طول.

0: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-74-4 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: اهلا بيكو. ومع استمرار الاثاره في كاس العالم 2026، المنافسه بتسخن يوم بعد يوم، سواء جوه المستطيل الاخضر او حتى في كواليس البطوله. وفي اخبار منتخب مصر، اقترب رامي ربيعه مدافع العين الاماراتي من استعاده مكانه في التشكيل الاساسي للفراعنه خلال مواجهه بلجيكا المرتقبه غدا في كاس العالم 2026. وشهد المران الاخير للمنتخب في مدينه سبوكن قبل التوجه الى سياتل اهتماما خاصا من المدير الفني حسام حسن بالمدافع المخضرم، كما شارك ربيعه في التقسيمه الاساسيه خلال ختام التدريب في إشارة قوية إلى إمكانية الدفع به منذ البداية. وكان ربيعة قد غاب عن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر في مباراتي روسيا والبرازيل الماضيتين، بعدما اعتمد الجهاز الفني على الثلاثي حمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم في الخط الخلفي. وقبل مواجهة مصر وبلجيكا المرتقبة، أعرب كيفين دي بروين قائد منتخب بلجيكا عن سعادته بمواجهة محمد صلاح مجددا، مؤكدا أن علاقته بنجم منتخب مصر تمتد لسنوات طويلة، ووصفه بأنه شخصية رائعة داخل وخارج الملعب. أما داخل معسكر الشياطين الحمر، فأشار المدافع ماكسيم دي كويبر إلى أهمية مباراة مصر، معتبرا أن نتيجتها قد يكون لها تأثير كبير على اختيارات المدرب رودي غارسيا وتشكيل منتخب بلجيكا خلال بقية مشوار كأس العالم. ومن كواليس المونديال، وجه مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم انتقادات للولايات المتحدة واتهمها بعدم الالتزام ببروتوكولات استضافة كأس العالم، مشيرا إلى وجود ملاحظات تتعلق بالتعامل مع الوفد الإيراني ورفع العلم الرسمي للبلاد داخل الملاعب. وفي المعسكر المغربي، أكد محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب أن تألق النجم الشاب أيوب بوعدي أمام البرازيل لم يكن مفاجأة بالنسبة له، مشددا على ثقة الكبيرة في قدرات اللاعب صاحب 18 سنة. كما أوضح وهبي أن طموح أسود الأطلسي في نسخة 2026 يتجاوز إنجاز الوصول إلى نصف النهائي الذي تحقق في مونديال 2022 بعد البداية القوية بالتعادل أمام البرازيل. وبخصوص مستقبله الاحترافي، رفض أيوب بوعدي الانشغال بعروض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، مؤكدا أن تركيزه الكامل حاليا منصب على مشوار منتخب المغرب في كأس العالم. وفي ملف التحكيم، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر صرف المستحقات المالية كاملة للحكم الصومالي عمر أركان رغم عدم مشاركته في البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة. أبرز مباريات اليوم بكأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى مواجهات قوية ضمن منافسات دور المجموعات، حيث يلتقي منتخب ألمانيا مع كوراساو في 8 مساء بتوقيت القاهرة، بينما يواجه منتخب هولندا نظير الياباني في 11 مساء. كما يلتقي منتخب كوتيفوار مع الإكوادور في 2 بعد منتصف الليل فجر الاثنين، قبل أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع تونس والسويد في 5 صباحا بتوقيت القاهرة.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
0: تابعونا على youtube.com

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا سيدي كنتي تفهمي محمد رجب بقى القصة عشان هو فهمها غلط.
2: أوكي.
1: يقول ايه هي شاكيرا ما كانتش عايز تعمل افتتاح كاس العالم وكانت مستبعدة المشوار، بس انا قلت لها معلش بقى عشان العيال ومصاريف البيت وكده.
2: اه هي برضو عندها شوية عيال كده لازم تصرف عليها.
1: آه هسألك سؤال يا محمد ورد عليا ومش هقرا الإجابة. احنا وقفنا جلسات الكهرباء وقفناها ولا ايه؟ رد عليا. مساء الخير اهو اهو السنتر باك بتاعكو مينا. مساء الخير على يارا هانم فخر صناعه المعادي كمان ابو حمزتنا. ماشي يا سيدي الله يخليك.
2: شكرا. مين
1: يقول بصراحه ما عجبنيش حفلي افتتاح المونديال بصراحه، بتوع قطر احلى سواء افتتاح وتنظيم. اكيد طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه والله مينا متفق معاك في الحته دي، بلس انه حته خلاص يعني ليه بنكرر؟ ليه شاكيرا تاني؟ يعني ليه؟ خلاص
2: عشان هي بس ليها هيستوري مع
1: اكيد في ظهر ناس كتير من 2010 يصلحوا ان هم اصل حفله الافتتاح ده بتبقى سيجمنت سريعه.
2: بس هي كان معاها كذا حد
1: مفيش حد يعني بيقف يغني ويجلجل يعني
2: كان معاها كذا حد؟
1: معرفش انا ما شفتش، بس هم يعني اللي طالع على السوشيال ميديا هي شاكيرا. وفي بتاع كندا الولد اسمه ايه؟ البنت ولد كده ولد بيغني اعتقد رابر او حاجه مش عارفه حاجه بوي
2: بيرنا بوي
1: ايوه
2: بيرنا بوي جامد
1: يعني تمام في تنوع. لكن بتاع المكسيك ما كانش فيه اعتقد، انا ما شفتش غير شاكيرا يمكن في حد وانا ما شفتوش، بس يعني انا اتفرجت على ربع ساعه كده سريعا وقلبت يعني. طيب رجوعا لموضوعنا بقى. نبيل حماد مساء الفل عليك يا نبيل. بيقول كنت بستحمل زمان اني اعاتب حد واعرفه ان انا زعلان من ايه، دلوقتي مفيش طاقه لحد، صحتي وراحت بالي اهم بكتير.
2: هو الصراحه عنده حق برضه في دي. انا في
1: بس ساعات لو الناس تفرق معاكي
2: اللي هو انا مش هقدر اوجع دماغي بالحوار ده دلوقتي، مش أوكي. مستاهل فاهم. فاهم
1: جوه عن بركه. صباح الخير. تدخل المقربين في شأني كنت بتكسف منهم احيانا واحيانا بتكسف لهم، دلوقتي بحس ان انا عايز ماشي كلمه مش هينفع اقولها بس ماشي بدون كسوف، بس بكتفي في بعض ببعض كلام الغير برضه ما ينفعش ده محب. ماشي يا محب تمام. وصلت الرساله. في مين تاني؟ مساء الفل على احلى مذيعه يارا الجندي وعلى اجدع مذيع مروان قدري منورين الشاشه. الناس في الايام الحاليه بقت للاسف صعبه بشكل انك تعدي حاجات لهم زي زمان. اعتقد الموضوع مرتبط بالمراحل العمريه للانسان والله اعلم، دي وجهه نظري من كتر ما الواحد قابل في حياته مواقف مختلفه. صديق البرنامج من زمان بتابعكم من جده سعداوي صادق.
2: سعداوي صادق
1: مساء الفل. اتفق معاك تماما يا سعداوي فعلا. والنضج ده بيجي على كبر، بس بصراحه يا سعداوي هقول لك على حاجه، انا بشوف ناس سنها صغير بس دماغها توزن بلد.
2: ده حقيقي. وفي ناس يعني كبيره سنا
1: وتحس ان انت قاعد مع واحد عنده 16 سنه مثلا، مع الاحترام لسن 16 سنه يعني طبعا، بس يعني ملهاش علاقه بالسن. فزمان كانوا ايه اللي يقول لك اللي عنده خبره، ده الناس الكبيره في السن كل ما تكبر كل ما خبرتك ونضجك ومش عارف ايه ومخك يستوعب اكتر دلوقتي لا الموضوع مبقاش كده، بتشوف ناس صغيره في السن تقعد معاهم تلاقي دماغهم 100 موزونه ومظبوطه وتقعد تتكلم معاه يعرف يرد عليك ويفهم انت بتقول ايه يعني. وتلاقي ناس زي يارا. مها بتقول مساء الفل. بتقول على رايك يا مارو الواحد مستحمل نفسه بالعافيه. هتضايقني. خد بعضك وامشي وخد الباب في ايدك. مها من مصر.
2: ده حقيقي.
1: الناس من ضغوط الحياه والاحوال والحر يا ريت كل واحد يخليه في حاله. ده حقيقي.
2: طيب عايز اختم بخبر على كمبيوتر حاسوب خارق بيتنبا بسيناريو مجنون وتاريخي للمونديال 2026 في عالم الرياضيات الالماني. واحد اسمه واكيم كليمت نجح في ان هو يتنبأ بدقة باللي هيحصل في النسخة دي. والراجل ده طور نموذج رقمي جديد بخصوص بطل كاس العالم 2026 والنتيجة كانت صادمة جدا. اوكي الراجل بيتنبأ ان البرازيل هتخرج من الدور ال 16 قدام اليابان. حلو. والبرتغال هتخرج الارجنتين. يعني رونالدو هيتفوق على ميسي في دور الربع النهائي. وقال كمان ان المربع الذهبي هيكون بين هولندا، انجلترا، البرتغال واسبانيا. والنهائي هيكون ما بين البرتغال وهولندا، وفي النهاية هولندا وفي النهاية هولندا هي اللي هتتوج بالبطولة كلها.
1: زيمسنز قالوا البرتغال
2: الحلقة اللي كانت غريبة جدا
1: 83
2: هي حاجة سيمسون زي بروح هنصدقها.
1: قالوا البرتغال.
2: هو النموذج ده بيعتمد على معادلة معقدة بتدمج ما بين المتغيرات الإحصائية الكروية والبيانات الاقتصادية، وكمان في عوامل تانية يعني للدول المشاركة بتقدير كده احتمالات الفوز. وقال ان طبعا الخطأ وارد جدا لان كرة القدم بتعتمد على عناصر كثيرة، لكن النتائج الصحيحة ليه كانت في 2014 و18 و22، فبتخلي ان في ناس يعني صدق. عندها امل ان توقعاته دي ممكن تكون صح. فهو شايف ان هولندا هي اللي هتكسب كاس العالم 2026.
1: بس انا اصدق سيمسونز بصراحة.
2: هم قالوا البرتغال بس اوكي
1: ماشي. لا مش قالوا ده يعني اللقطات جايبة جاية من الحلقة يعني.
2: هنشوف. وبكده يا مروان نقدر
1: ننتهي كاس العالم على ايدينا
2: من برنامج كلام في الزحمه
1: في القاهره. هنبقى ان شاء الله معاكم بكره من 5 لـ7.
2: ان شاء الله يكون يوم جميل عليكم جميعا. دقايق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد 7، وهنشوفكم بكره نفس الميعاد ان شاء الله. باي باي.
0: نجوم شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قسط باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: ترامب يطالب إسرائيل بعدم شن هجمات أخرى في لبنان ويطلب من حزب الله أو أي أطراف أخرى بعدم الرد.
2: ترامب يقول إن الهجوم الذي استهدف بيروت لم يكن ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم حساس نقترب فيه كثيرا من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع معهد الأورام الجديد بالشيخ زايد.
1: وزير النقل يتفقد أعمال الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع بين أسوان والأقصر.
2: وزيرة الإسكان تتابع ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق.
1: وزير الصحة يتفقد أعمال مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجيا التي تنفذ بتكلفة 12 مليار جنيه بالتعاون مع الشركاء الأجانب والمستثمرين.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.
2: وزير الخارجية توجه إلى بلجيكا ولوكسمبورغ لتولي الرئاسات المشتركة لاجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لكل مشاهدينا ومستمعينا كل الناس اللي بيتابعونا في كل مكان. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال, ويا رب تكونوا متابعينا النهاردة زي ما كل يوم بنكون موجودين معاكم على الهواء من الساعة 7 لحد الساعة 8. أغنية حلوة, مزيكا حلوة, نجم مفضل, يعني ساعة إحنا بنحاول إن إحنا نفصل بيها في اليوم, نعمل فيها حاجة بنحبها, نسمع فيها موسيقى لطيفة. فيعني ده الهدف من البرنامج, وإن إحنا كمان نفضل دايما مطلعين على إيه الجديد في الأسواق وإيه الجديد اللي أنتوا حابينه أكتر من التاني. المنافسة ما بين سبع أغنيات هي لهدف توضيحي للجميع, للجمهور, للمستمع, وللصناع الأعمال الفنية الاثنين مع بعض, لأن المستمع يطلع على إيه الجديد من خلال يعني استعراض السبع أغنيات أو من خلال متابعته للبرنامج لأجمد سبعة الساعة سبعة. وصناع العمل نفس الحكاية, ممكن يكونوا بيطلعوا برضو على الجديد, وممكن كمان بيكونوا الأكتر بقى والأهم إن هما بيطلعوا على أذواقه, على ذوق المستمع. يا ترى المستمع من خلال ترتيب الأغنية أو مركز الأغنية, إيه ده دي الأغنية دي ما دخلتش أساسا, إيه ده دي الأغنية دي قاعدة رقم 6 أو ما بتتحركش أساسا, إيه ده دي في أغاني وصلت لرقم 1 وفي أغاني ما وصلتش لرقم 1. لأن زي ما دايما بنقول إن مش كل أغنية بتوصل للمركز الأول, مش كل أغنية من السبع أغنيات, ده أكيد يعني ده أكيد وأنتوا أكيد ملاحظين وعارفين, مش السبع أغنيات بيشاركوا بيفضلوا يتنافسوا اللي بتتراجع واللي بتفضل في نفس مركزها واللي بتتقدم واللي بتخرج خالص, وممكن تدخل وتخرج وما توصلش للمركز المتقدمة وما توصلش رقم 1, وممكن أغنيات ما تدخلش البرنامج أكتر. فمن خلال بقى وجودنا معاكم على الهواء ووجودكم معانا انتوا على الهواء, في كده حوار رايح راجع. الحوار رايح مننا بانه يا جماعة احنا دول سبع اغنيات جداد, فانتوا بتردوا علينا وتقولوا لنا مساء الخير, اهلا وسهلا, احنا متابعين وحابين دي ومش حابين دي, خللنا دي وشيل دي وحط دي وزود دي وشيل من ده على ده والحاجات اللطيفة دي. فحابين ان دايما يكون الحوار ده داير مستمر على طول, خمس أيام في الأسبوع, كل يوم على الهواء, صلة مباشرة ما بين الجمهور وما بين القناة, القناة رقم 1 في الوطن العربي وهي نجوم أف أم, قناة إذاعية كبيرة شاملة عامة لكن مهتمة بالموسيقى طبعا كعمود أساسي من أعمدة هذه المحطة, لأنه الموسيقى هي جزء في حياتنا كلنا, ما فيش حد ما بيسمعش موسيقى, ولأن الموسيقى هي الأغاني اللي احنا بنتسلى يعني وبتكون يعني ما بين حواراتنا وما بين اللينك والتاني, ودايما الأغاني مستمرة على نجوم أف أم 24 ساعة. يعني البرنامج بيخلص, البرنامج مدته ساعة أو ساعتين, فهو بيبدأ في وقت معين وينتهي في وقت معين, لكن الأغنيات لا تنتهي على مدار 24 ساعة. في مزيك على نجوم أف أم على مدار 24 ساعة, في أغنية بتتلعب, في أغنية جديدة, في أغنية انتوا حابينها. في معظم الاحيان بيكونوا انتوا اغنيات انتوا حابينها واغنيات انتوا طالبينها, وفي معظم وبقيه يعني بقيه الاحيان بتكون اغنيات متنوعه عشان نرضي جميع الاذواق. هو السؤال بقى ان انتوا ايه مساهمتكم في الموضوع, مساهمتكم في المحطه في العموم, انه من خلال 24 ساعه دول احنا بنعرف انتوا انهي اغنيات المهتمين بيها فبتتلعب على مدار 24 ساعه, ومن خلال البرنامج بنعرف انهي اغنيات اللي جامده فعلا تستحق انها تنافس وتفضل في منافسه. كلمه منافسه هي مش كلمه قليله خالص, لان لما نقول حاجه بتنافس يعني حاجه قويه, لو ما كانتش قويه هي مش هتنافس, ولو ما كانش في اتنين اقوياء, تلاته اقوياء, اربعه, خمسه, سبعه اقوياء, مش هيبقى في منافسه. ولو ما فيش منافسه فطبعا موضوع بيكون ملوش اي معنى, لو كل الاعمال شبه بعضها, لو كل الاغنيات شبه بعضها, لو اي شيء اي حد بينتج اي حاجه حتى لو منتج بينتج في المصنع كله شبه بعضه, ما يبقاش فيه المنتج الاحسن من المنتج التاني, والاتنين اللي تم انتاجهم على بجوده عاليه بيتنافسوا مع بعض, ونشوف في الاخر مين اللي مستمر ومين الاقوى ومين رقم واحد ومين لا. انا طولت عليكم في الرغي, لكن انا حابدا ان انا يكون في بيننا الحوار المستمر, الحوار المتبادل من خلال اختياركم للأغنية ومتابعتكم للبرنامج واختياركم للأغنية وتشجيعكم ليها. دي حاجة مهمة جدا جدا, لأن دي
بتعرفنا حاجات كتير، بتعرفنا انتوا حابين ايه مش حابين ايه، فبالتالي ايه الاغنيه اللي موجوده في السباق، فبالتالي الاغنيه دي هتبقى رقم واحد ولا لا، فبالتالي صناع الاعمال او صناع الموسيقى يعملوا حاجات بالشبه ده او بالشكل ده او في السكه دي، ولا يفهموا من خلال اختياراتكم انه لا السكه دي مش حلوه مش عاجباكم، او الفنان ده او الاغنيه دي او الموسيقى دي او الكلمات دي او الفكره دي مش هنعملها تاني، فالاغنيه ما بتستمرش وممكن ما تشاركش في البرنامج اساسا. برنامج ايه بقى؟ برنامج اجمد سبعة الساعه 7 على نجوم اف ام، وهو البرنامج المختص بالمزيكا في مصر وفي الوطن العربي. تحياتي ليكم من جديد، معاكم جيهان عبد الله. مساء الخير، يلا بينا نبدا الحلقه. هنبدا باغنيات جديده انضمت لينا النهارده، ودي من اهم اهداف البرنامج ان يكون في اغنيات جديده بتنضم دايما، لان احنا بنطلعكم على احدث الاصدارات ومن الاصدارات الحديثه الجديده اللي ترندنج بقى لها كام يوم، عشان طبعا احنا في الويك اند ما بنكونش شغالين. اغنيه الحقيقه خطيره، حلوه حلوه حلوه حلوه جدا، نعمه ظريفه، لحن، موسيقى، اداء، يعني اصوات المقدمين الاغنيه دي نوردو، ونوردو من العمالقه، ورحمه محسن طبعا صوتها كمان مميز جدا. اغنيه اسمها سر وجعنا، كم واحد فينا بيدور على السر ده، سر السعاده وسر الوجع، يعني الاثنين عندهم اسرار، الحلو قوي فيه اسرار والوحش قوي فيه اسرار. خلونا في الحلو، خلونا نسمع سر وجعنا، ونسمع قد ايه الاغنيه حلوه. بتنضم لينا النهارده لاول مره في اجمد سبعه في المركز السابع.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نجومك أم على التلفزيون.

0: داروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بدينا بأغنية جديدة بتنضم لأول مرة لأجمد سبعة الساعة 7 من الأغنيات القوية جدا ودوتوم ما بين نوردو ورحمة محسن سر وجعنا. يا رب تكون الأغنية عجبتكم، شاركوا زي ما قلنا مهمة جدا رأيكم، حلوة تستمر ولا إيه الظروف وهتبقى مركزها إيه يا ترى في حلقة بكرة. كمان من الأغنيات الجديدة اللي انضمت لينا النهاردة برضو لأول مرة، أنا طبعا أول ما بيذكر اسم سعد المجرد كمية الفانز والمتابعين من شمال أفريقيا ومن المغرب من بلده بيتابعوا معنا الحلقات وبيشاركوا معنا، وأنا بحييكم تحية كبيرة جدا جدا لأن بحيي أي حد مهتم بأهل بلده، مهتم بمزيكة بلده، بنجوم بلده، بالحاجة الحلوة، بيشجع صناعة معينة بتحصل، فده شيء لطيف جدا. تحياتي لكل فانز في البلد في دولة مملكة المغرب الشقيقة. كمان كان في ماتش مهم جدا جدا، أولى ماتشات دولة عربية وهي المغرب امبارح الساعة 1 كان ماتش مغرب المغرب والبرازيل، والاثنين أقوى من بعض. البرازيل اسم عظيم يخوف طبعا، والمغرب هم وحوش طبعا أفريقيا، فكان ماتش جامد جدا جدا. وبحيي المنتخب المغربي انه الماتش خلص بتعادل، ودي كان ماتش ممتع جدا ودي نتيجة هامة جدا ان المغرب تتعادل مع البرازيل، دي نتيجة يعني نتيجة قوية جدا جدا. فعقبال بقى بقية الماتشات لمنتخب المغرب ومنتخبنا الوطني، أكيد بكرة هنقعد نرغي بقى ونتكلم كتير عن ماتش بكرة إن شاء الله في حلقة بكرة. وكل المنتخبات الوطنية بنتمنى لهم حظ سعيد، ومنتخب مصر الفراعنة قدها يا رجالة وإن شاء الله تكسروا الدنيا. أغنية جديدة انضمت لنا النهاردة سعد المجرد ومحمد شاكر، يعني الاثنين أصوات ولا أحلى، وهي القمر ديالي.

القمر ديالي اللي سعد المجرد ومحمد شاكر. انا بس عايز اسال سؤال، هو احنا بتعرفوا الفرق بين صوت محمد شاكر وفضل شاكر؟ بتعرفوا الفرق؟ انا ما بعرفش الفرق يعني، لو سمع اوديو كده او اغنيه وانا مش عارفه طبعا مين اللي بيغنيها لاول مره، مش هبقى عارفه ده فضل شاكر ولا محمد شاكر. انتوا بتعرفوا الفرق بجد؟ لو تعرفوا قولوا لي بتعرفوا الفرق ازاي. جديد اجمد سبعه القمر ديالي، لو عجبكوا شجعوها عشان تستمروا علشان توصل المركز الاول، او ما تشجعوهاش عشان ما تبقاش موجوده معانا. اغنيه رحمه حلوه، اما سعد الكلمات مش قد كده واللحن قديم، ده رايي. في فقره 3 الواحد لرامي جمال، فقره 3 الواحد لانغام، فقرة 3 الواحد لعمرو دياب، وده الوقت اللي بنقول فيه حددوا معانا سريعا مين نجم اليوم فقرة 3 الواحد بدونك لآدم رقم 5.

بدونك رقم 5 بنكمل وبنوصل سريع لرقم 4 تباعا لشيرين في انتظار اختياركم الاخير للنجم فقره 3-1 الفقره اللي هتبدا كمان دقيقتين. فوت لسانت ليفانت وتوليت هما مشاركين معانا في اغنيه نانو هنسمعها كمان شويه. ادم قرار صعب وكيفك انت في 3-1 تامر حسني 3-1 انغام من جديد من احمد حسين ففكروا معانا الاختيارات او الترشيحات دلوقتي معظمها لانغام وتامر رامي جمال كمان ذكر معانا فحابين مين اللي يشارك معانا في الفقره كمان ده.

هنسمع أنغام فقرة 3-1 النهاردة. دلوقتي هنبدأ بأغنية مش حبيبي بس أول أغنية معانا، هيكون باقي معانا أغنيتين تانيين لأنغام. أنهي أغنيتين حابينهم؟ شاركوا بعتوا على 015-595-1006. شجعوا أغنية موجودة معانا في السباق، شجعوا أغنية جديدة على نجوم أف أم، بعتوا فوت وبعتوا أسماءكم، مهم جدا جدا. مجدي تحياتي ليك، بشكرك على المشاركة. وناس كتير مش كاتبة أسماءهم، لكن أكيد إحنا مهتمين ان احنا نعرف اسمكم، وشكرا على اختياراتكم، بيختاروا معانا طبعا النجمة أنغام. نسمع مش حبيبي وراجعين.

0: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: instagram.com/nobumafm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقرة 3 الواحد لأنغام النهاردة, وسمعنا أول أغنية هي مش حبيبي, بس الاختيار للأغنية الثالثة ما بين كذا حاجة الحقيقة, ما بين ستلي قلبي ونفضل نرقص. عايزين ستلي قلبي تكون الثالثة ولا نفضل نرقص؟ في واحدة حد متضايق وزعلان يعني وحاجات كده, وفي واحدة في فرحة وطاقة, وعلى حسب المود, على حسب المود. الاثنين أحلى من بعض بصراحة, الاثنين أحلى من بعض, ولو خيرتوني أنا مش عارف أختار مين فيهم. فإحنا بقى بنخيركم, هنا بقى اللي هو هنا الامتحان الصعب, اختاروا عايزين سبتلي قلبي ولا نفضل نرقص ولا اي اغنيه تانية برضو مختلفه لانغام زي ما انتوا عايزين. فمطلوب طبعا اكتب لك تعهد, حاجه من الخيال, حاجه من فوق الخيال كده. في سيدي وصلك وعمري معاك, في طبعا اختيارات عظيمه كلهم اعظم من بعض, لكن احنا لسه في انتظار الكلام الاخير, الجواب النهائي على بال ما نسمع الاغنيه الثانيه. وهي ايه؟ ايه بقى الاغنيه الثانيه دي؟ فيها مضمون عميق جدا جدا بتحسه بس كل امراه. فانا بعديها لكل ست بتسمعنا دلوقتي الاغنيه دي, وهي خليك معاها. خليك فين؟ معاها هي بقى, خليك معاها كده وان شاء الله تبقى كويس. شاركوا معانا وابعتوا على 015 59 551 006.

احنا ما احنا ما بنكبرش، احنا متفقين على كده وبنفضل نرقص نرقص نرقص على طول. يعني الكلمتين دول لخصوا كل شيء جميل في الدنيا، ما نكبرش ونفضل نرقص. الاغنيه حقيقه رائعه، بعتيها لكل الناس اختاروها معانا، وانتهت فقره 3-1 لانغام. بتمنى الفقره تكون عجبتكم. كنا بنسالكم قبل الفاصل او قبل فقره 3-1، تعرفوا الفرق، ما تعرفوا الفرق ما بين صوت محمد فضل شاكر وما بين صوت فضل شاكر؟ ما حدش جاوب ولا اجابه ولا حد بعت ولا لا احد. فده سؤال كنا بنساله. بنرجع تاني للسباق، وفاضل معانا 3 اغنيات جامدين جدا. توليتو سانت ليفانت نانو رقم 3.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة رحمة محسن ونوردو سر وجعنا. سعد المجرد ومحمد شاكر القمر ديالي وسهران حالي.

شيرين تباعا تباعا. سانت ليفانت نانو. هادي يا ام ذوق العالي غطيتي على

اشوفكم بكره ان شاء الله على خير في حلقه جديده من اجمل 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. واسيبكم مع رقم واحد معانا النهارده شو المطلوب لهيفا وهبي، واكيد بتمنى انتم تتابعوا بقيه برامج نجوم اف ام على مدار 24 ساعه.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: ترامب يطالب إسرائيل بعدم شن هجمات أخرى في لبنان ويطلب من حزب الله أو أي أطراف أخرى بعدم الرد.
2: ترامب يقول إن الهجوم الذي استهدف بيروت لم يكن ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم حساس نقترب فيه كثيرا من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة كرت الخدمات الحكومية الموحد.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع معهد الأورام الجديد بالشيخ زايد.
1: وزير النقل يتفقد أعمال الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع بين أسوان والأقصر.
2: وزيرة الإسكان تتابع ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق.
1: وزير الصحة يتفقد أعمال مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجيا التي تنفذ بتكلفة 12 مليار جنيه بالتعاون مع شركاء الأجانب والمستثمرين.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.
2: وزير الخارجية توجه إلى بلجيكا ولوكسمبورغ لتولي الرئاسة المشتركة لاجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: معاكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في، وحلقه جديده من ديجا فو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعه 8 لسه 10 عشان بنعمل ايه، بنقرا قصص قصيره. ولكن خلينا كده واضحين انه في دايما هيبقى في عندنا طول الوقت، حتى لو مش بنقول ده، يعني في خط موازي كده، في خط بارالل كده ليه علاقه باجواء كاس العالم. اكيد كلنا طبعا يعني متابعين بشكل او باخر، يعني ومش هدعي في نفسي خالص ان انا حد بيتابع كوره بشكل خطير، بس برضه ما اقدرش انكر ان انا امبارح قررت ان انا هتابع كل الماتشات، مش بس ماتشات مصر بصراحه، او بس مش بس ماتشات الدول العربيه، لا يعني انا هتابع، لاني امبارح حصل لي حاله كانت بالنسبه لي غريبه. وانا فاكره اني كنت بتابع كاس العالم من مثلا من وانا في الجامعه كده، وكنت وقتها بقى كان يعني كان في حاله كده ان كل البنات ابتدت قوي تركز بعد كاس الامم، بقى ابتدينا نركز قوي مع الماتشات الجيل بتاعي، يعني بتكلم على الجيل بتاعي. فامبارح بقى حسيت ان انا في الروح دي تاني بعد ما شفت بالليل بصراحه ماتش البرازيل والمغرب، لانه اتبسطت جدا، حسيت انه ان في حاله جميله جدا. يعني مش عايزه اقول كلام فيه كوره عشان لا ابدو فيه، لا ما يبانش فيه شيء من الجهل بصراحه، بس المساحه اللي انا شفتها اقدر اتكلم فيها، في انبساط، في كوره حسيت انها ما بتقفش. يعني زميلي العزيز الاستاذ محمد عبد القادر اللي هو مذيع النشره اللي بتسمعوه كده في النشره في الفاصل، في وقت النشره على راس الساعه، يعني هو طبعا هو مرجعي في الكوره في حاجات كتير بصراحه، فوانا بتكلم معاه حسيت ان احنا لا على ارضيه مشتركه، هو بالنسبه لي بصراحه مرجع، فحسيت ان انا ايه لا ماشيه صح يعني. فاعتقد ان كتير مننا اتبسط امبارح في الماتش بالليل، واتمنى يا رب يعني ربنا كل التوفيق يبقى معانا بكره ان شاء الله في ماتش مصر، وان شاء الله كده نبقى يعني يبقى شهر في روح لطيفة، والحوارات أو الكلام فيه بقى أقل من الكلام عن كورة حلوة وعن أحداث تبقى وقعها علينا كلنا حلو بإذن الله. خليني بقى أقول إن إحنا بنعمل إيه في ديجا فو؟ إحنا بنعمل إن إحنا بنقرأ قصص قصيرة على الهواء. النهاردة معانا قصة، أنا بصراحة حاسة إن بطل القصة ده زي ما بيحصل كده من وقت للتاني في القصص، إن بيكون في بطل بحس إن هو إيه، هو مين فينا ما كانش مصطفى، او مين فينا ما قابلش مصطفى، او مين فينا لحد اللحظه دي هو مصطفى ومش عارف يخرج من الشرنقه بتاعه مصطفى، لان مصطفى هو بطل القصه. القصه اللي معانا النهارده اسمها المنزل رقم 8. قصه اقول يعني لا مش هقول ادعي يعني اتمنى، خلي اتمنى دي اللفظ الادق، يعني هي قصه للاديب والكاتب المصري محمد عبد الحليم عبد الله. احنا قرينا له اكتر من مره، قرينا له تقريبا 3 مرات. الكتابه عند محمد عبد الحليم عبد الله، بكتشف بقى حاجة لما أقرأ للكاتب كذا مرة، وبالتالي بكون أصلاً قريت قصص تانية غير اللي أنا بختارها على الهوا. يعني بكتشف بقى تفصيلة إن كل كاتب في تيمة كده بيبتدي من عندها طرف خيط الحكي، بعيدا عن ان هو كتاباته السينمائيه جدا، لانه طبعا زي ما دايما بقول لما الكاتب بيكون عنده افلام سينما احب جدا اعمل لها منشن. يعني هو طبعا مؤلف الليله الموعوده، غصن الزيتون، عاشت الحب اللي هو فيلم عن قصه شجره الابلاب اللي هي اصلا القصه بتاعته برده. لكن لفت نظري غير اللغة السينمائية والتوصيفات اللي حتى في سطور من القصة لو ما قلتهاش بنصها، وانا هقرأ معاكم القصة هقولها لكم بعد كده عشان تشوفوا ازاي في تكوين لغة، ازاي اللغة بتتكون حتى لو في الكتابة الحديثة مش دي المفردات، بس هي لفتة ذكية، لفتة تبقى مستمتع بيها. وانت بقى في حكم جيلك ووقتك والزمن اللي احنا فيه اكتب بالطريقة بتاعتك بقى بتاعت ايامك يعني. بس اكتشفت ان هو بيعتمد فكرة الفلاش باك، ان انت طول الوقت او اغلب القصص اللي قريتها هي فيها مشهد البطل فيه بيسترجع حكاية وبيرجعنا تاني للوقت الحاضر وبيقول لنا البطل فين من الحكاية. فحتة الفلاش باك أو تكنيك الفلاش باك هو قائم عنده في قصص كتير. خلينا نقول قبل ما نقرأ قصتنا النهاردة المنزل رقم 8، نسأل سؤال زي ما بقول دايما كده، بنسأل سؤال في الواسع وبعد ما بنقرأ القصة بقى إيه بنخش أكتر في السؤال. السؤال هو إمتى التأخير في اتخاذ قرار خسرك حاجة كبيرة جدا، كبيرة قوي. التأخير هنا مش التأني بقى، والتأخير اللي هو ايه ابتدى معاك بنية التأني وراح ان انت خسرت لان انت فضلت بتأخر بتأخر بتأخر لحد ما كانت النتيجة خسارة كبيرة. تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006 وتقولولي امتى عشتوا حالة زي كده، او سمعتوا قصة عن حد عاش حاجة كبيرة جدا بيحكيها كده في كل قعدة وحابين ان انتوا تنقلوا التجربة دي، فممكن جدا نعمل كده لحد ما نقرأ القصة مع بعض ونشوف حكاية مصطفى كده ونشوف احنا فين منين من قصة مصطفى، مصطفى وسهام كمان، لأنه ممكن حد يعني سهام دي هنقعد شوية كده نشوف يعني يا ترى هي اتصرفت صح، اتصرفت بطريقة فيها إيه يعني. بس خلينا إيه ما نسبقش الأحداث، لكن هنسمع دلوقتي حسين الجسمي بالبنط العريض، ونرجع على طول بعد الفاصل كده نقرأ القصة اللي معانا النهاردة ونتبادل فيها كده أطراف الحديث ونتناقش في المورال مع بعض، وإن شاء الله القصة تعجبكم. تجاوبوني على السؤال وتبعتولي على الواتساب على 015-595-1006 وتقولولي إمتى التأخير خسركم حاجة كبيرة.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ودلوقتي كده جه ميعاد ايه حكي الحدوته اللي معانا النهارده او القصه القصيره اللي معانا النهارده، قصه المنزل رقم 9 للكاتب والاديب المصري محمد عبد الحليم عبد الله. وزي ما قلت كده انه هي ايه يعني القصه النهارده، لو كل قصه بنقعد نقول احنا الغرض منها ان احنا نطور او نفكر او نشوف دوافع الابطال، هنا هيبقى عندنا اكتر من حاجه. بس بشكل اساسي احنا هنحس اعتقد يعني اصل كتير مننا عايش فكره التاخير في اتخاذ قرارات والخسائر دي يعني. فهنشوف احنا قد ايه في بيننا وبين مصطفى خطوط تماس بطل القصه، او هنتعاطف مع سهام، هنشوف انه يعني هناخد مواقف كده من الابطال. فخلينا نقرا القصه ونشوف ايه شكل المواقف اللي ايه اللي هناخدها. لازم اتنحنح كده الاول بس قبل ما نبتدي نقرا. صعب قوي على الانسان انه يفتكر غلطه غلطها زمان ايا كان السبب بقى، ويلاقي نفسه وهو بيفتكر بعد سنين انه واقف في نفس الحته وتقريبا بيغلط نفس الغلطه تاني، وكانه ما اتعلمش، ما فهمش، ما استوعبش. النتيجه انه بيكتشف انه واقف مكانه، لا اتطور ولا اتغير. احساس صعب جدا. اعتقد ده كان إحساس مصطفى، أو وارد يكون حس حاجة تانية، أنا معرفش. أنا لما سمعت القصة فكرت، اسمعوها أنتوا كمان بقى بلسان مصطفى وفكروا معايا، يا ترى مصطفى حس بإيه؟ مصطفى بيقول الواحد بيكبر، بيفتكر إنه كبر وتغير لحد ما يتخبط في حاجة شبه اللي حصل معاه زمان أو شبه اللي حصل معاه قبل كده. اتخبط في البيت رقم 8 ولقيتني واقف قدامه. رجعت في اللحظة دي 10 سنين لورا. وقتها كنت بشوف إن قلبي ده نموذج فريد ملوش مثيل، إني مركز مخطط لكل حاجة وبحلل كل التفاصيل وباخد وقتي في التفكير. طبيعي واحد زيي يدور على شريكة عندها نفس المواصفات. دماغي كانت دماغ مهندس، أسباب تؤدي إلى نتائج، مع إني مش مهندس. وكنت عكس أبناء سني بقى في أوائل العشرينات وقتها يعني، اللي كان قلبهم سابق عقلهم. أنا بقى كنت العكس، اللي هو أنتوا إزاي يا جماعة، يعني أنتوا إزاي تنيموا عقلكوا قدام شوية مشاعر بتروح وتيجي. والخناقة بقى الدايرة بتاعت جمال الروح ولا جمال الشكل. أنا كنت شايف إنه ليه أختار يدايا ده، طالما أكيد في إنسانة على وجه الأرض ممكن يبقى فيها الحاجتين، حلوة وروحها أحلى. أنا ما كنتش ملاك، عرفت بنات كتير وكنت بدور على نموذج مناسب ليه، وشايف إن ده من حقي، ما هو دي الإنسانة اللي هعيش معاها باقي عمري. يمكن أغلب التجارب اللي أنا دخلتها نسيتها إلا تجربة واحدة، وهي اللي موقفاني دلوقتي قدام البيت رقم 8. وسط بقى استغراب وتساؤلات من الولاد اللي بتلعب كورة قدام البيت، مستغربين مين عمه ده اللي واقف سرحان بقاله شوية، وجوم يسألوني هو حضرتك بتدور على حاجة، عايز عنوان معين مثلا، خصوصا إني معايا أوراق وملفات. وتلاقيهم فاكرين ان انا تبع شركة الكهرباء ولا المية، يعني هم ما بعدوش كتير. المهم رديت عليهم وقلت لا يا حبيبي مش بدور على حاجة، وكملت سرحان وبفتكر مشهد ورا التاني، مشاهد كلها بطولة سهام، الخطيبة السابقة او اللي كان في بيننا مشروع خطوبة وما تمش. كنا متفاهمين جداً، ذكية، شعلة نشاط، حيوية يعني متجسدة في إنسانة. كنت مبهور بطبيعتها النارية اللي كلها إقدام وشقاوة وحسن تصرف. عندها قدرة عجيبة إنها تحول أبشع المواقف لكوميديا سودة، وتحول يعني منتهى الحزن لقصة مضحكة. نفس الوقت عندها قدرة على العكس، تقدر تعيشك لحظات من الشجن والتأثر وهي بتحكي لك عن موقف إنساني عدت بيه. فتشوف فيها بقى الإنسانة والطفلة والأم والصديقة، تركيبة كده صعبة تتكرر أو أصلاً تتوجد في إنسان واحد. الجميل كمان إن أنا معرفش سيام على كبر، لأ أعرفها وأعرف أهلها من زمان، بتربطني بيهم صداقة قديمة ما بين والدي ووالدها. أي نعم الأيام بعدتنا عن بعض، لكن الحب جمعنا من تاني. لما الصدف جمعتني مع سهام وبقيت بروح أزورهم من وقت للتاني، وطبعا ظاهريا أنا صديق قديم ظهر من جديد، ضمنيا بقى الأسرة في انتظار أني أنطق وأتقدم لخطوبة سهام. سهام اللي ملهاش مثيل في الانطلاق والذكاء والحيوية، بس ممكن تكونوا خدتوا بالكم من حاجة مهمة، يعني كل الصفات اللي قلتها عن سهام تخليك تتوقع انها بنت جميلة، ملامحها رقيقة، عينيها واسعة وبتلمع. لكن للأسف انا ما جبت سيرة الجمال ولا الحلاوة، لانها صفات ابعد ما تكون عن سهام. سهام صاحبة ملامح عادية، عادية جدا كمان، يمكن بقول عادية عشان مش عايز استخدم ألفاظ تانية، لكن هكتفي اني اقول لما كنا بنقعد ونتكلم انا وهي كنت بسرح في ملامحها واقول يعني لو بس كانت اجمل شويه، مناخيرها اصغر، سنانها اظبط، الى اخره بقى من ملامح ما كانتش مريحه بالنسبه لي. بس بصراحه اول ما كانت تتكلم تتناقش معايا في موضوع، من كتر ما كانت طاغيه ومؤثره كنت تسرح في جمال روحها وانسانيتها في التعامل مع الناس والاحداث. ده غير الصراحة بقى، عندها قدرة على الصراحة المهذبة كده، إنها تقول بيها كل الحقيقة من غير ما تحرجك ولا تزعلك. واستمرت بقى علاقتنا بعنوان جمال الروح، بروح أزورهم في البيت من وقت للتاني، وما بين كل كام زيارة كنت أكون خلاص هطلب إيد سهام، وتحصل حاجة تخليني أتراجع ومعملش كده. سهام كانت متأكدة أن قراري ده هيتحسم في يوم ما، لكن أنا كنت شايف أني طالما مش عارف أحسم قراري يبقى أخد وقتي، أستعجلش ولا أتسربع. وفضلت في الحيرة دي سنة كاملة، أزورهم يرحبوا بي، أختفي يسألوا علي، لكن عرفت وقتها أن الأيام مش بتقف مع الواقفين والحوادث مش بتقعد مع القاعدين. وعرفت كده لما كنت عندهم مرة والباب خبط ودخل راجل طويل عريض ريحته مميزة جدا. راحت سهام تفتح الباب بابتسامة واضحة، اتوترت جدا وبان عليا، واللي المفروض كانت هتبقى حماتي والدة سهام حسمت التوتر وقالت بلوم كده: ايه يا مصطفى مالك، ده مدرس، مدرس يا مصطفى، جايبينه المحمود اخو سهام عشان ضعيف شوية في الانجليزي. مش عارف ليه ارتحت لما تقلي كده،

إنه بعد 10 سنين أبقى واقف دلوقتي نفس الوقفة، بس لازم أطلع عشان أشوف شغلي كموظف في الإحصاء، مسؤول عن التعداد في المنطقة. وخبطت على الباب الراحة، سمعت صوت ست كبيرة بتقول: مين؟ قلت: افتحي يا حاجة، أنا مندوب مصلحة الإحصاء. وفتحت الست وعرفتني في ثواني وقالت: مصطفى ازيك يا ابني، اتفضل. رحبت وسلمت وعملت قهوة وقعدتني في نفس المكان اللي كنت بقعد فيه زمان من 10 سنين. كان زمانها حماتي لولا ان حسم قراري طول شويتين من وجهة نظرهم طبعا. وسألتني في فضول منطقي: ما اتجوزتش يا مصطفى؟ قلت لها: لا ما اتجوزتش. شربت من فنجان القهوة وخدت نفس طويل وحطت رجل على رجل وبأداء ما يخلاش من الشماتة ومعاه شوية عتاب، قالت: سهام اتجوزت ومعاها ولدين دلوقتي. قلت بصوت مكتوم: ربنا يحفظه. حطت فنجان القهوة على الترابيزة وقالت: إيه اللي منعك يا مصطفى؟ إيه اللي منعك إنك تتكلم؟ الزمن عدى وفات، بس ليه اتأخرت كده؟ الستات تحب القطر اللي يجي على طول يا مصطفى، مش زي الرجالة يعدوا قطر ورا التاني. وضحكت وسكتت. طلعت الورق وبدأت أشوف شغلي، بس جرس الباب رن. قامت والدة سهام تفتح الباب، وحصل الموقف المتوقع قبل ما أشوف مين. شميت ريحة مميزة شمتها في البيت ده قبل كده، ريحة مدرس الإنجليزي. جوزته سهام. وفي اللحظة دي أنا والدتها كنا بنبص لبعض بصات فارغة خاوية من أي حاجة إلا معنى واحد، معنى العجب. وخلصت القصة. خلصت القصة، ومش هخبي عليكم إن هي فيها كام سطر أنا بقى كنت محتارة أقولهم ولا استنى وإحنا بنتكلم في المرالك أقولهم، لأن هما بصراحة في مشهد كده هو اتكتب حلو قوي، وانا من كتر ما مكتوب حلو ما حبيتش العب فيه خالص يعني بصراحه. يعني زي ما بقول دايما، اللي بيجرى في القصص ان هي لما بتتنقل من وسيط لوسيط تاني هي بتبقى قصه مقروءه، فانا بنقلها لوسيط اذاعي زي ما انتم سامعين دلوقتي، فبالتالي بيبقى في شيء من المعالجه في القصه، مش تغيير فيها اطلاقا، ولكن معالجه ان انا اغير توصيف حرف جر حاجات بس عشان الاختزال والتكثيف يبقى بشكل في القراءه افضل يعني. لكن المشهد ده انا حسيته بصراحه عبقري كده، لانه بس هو محتاج يتقري، عارفين الحاجات اللي هو اقراها من غير اي تظبيطات فيها، لان هو مشهد فيه ان سهام لما جت البيت وقفت ورا حيطه، وهو فضل معتقد ان هي واقفه ورا الحيطه دي متاثره وبتعيط، كان عنده احساس ان هي كمان حست بوجوده جوه وهي بتعيط، مع انه الاوقع ان هي واقفه ورا الحيطه حس برضو نفس الاحساس المزدوج اللي جاله، انها واقفه عشان بينها وبينه حيطه وحاجز هي مش عايزاه يتخطاه ولا هي تتخطاه ابدا يعني. وان هو لما خد بعضه ونزل سمع صوت ابنها وهو بينادي عليها وبيقول يا ماما يعني، وفي اللحظه دي هو كان ماشي وعلى لسانه فكره اللي هو ما تبقى من المشهد هو العجب يعني. وانا اتبسطت قوي من كلمه العجب دي، لان دي واحده من مفرداتي بصراحه، انا لما بيكون في مشاهد بالنسبه لي عبثيه كده بشوف اللي هو يا للعجب يعني، ده شيء عجب بالعجاب يعني، ان الناس توصل نفسها للحظه تكرار المشاهد بالطريقه دي، وتلاقي نفسك بعد سنين انت عندك نفس، مش عايز اقول الروح الانهزاميه لانه السياق هنا مش فيهوش فكره الروح الانهزاميه، بس عندك نفس طبيعه التصرف، فبتقف قدام ده اللي هو ليه، بتلاقي الاجابه ان هو عارفين عم حزنبول كده، ليه يا عم حزن اصلهم هم كده، ليه يا عم حزنبول اصلهم هم كده، سيبه يقول لي حكايه البلبل يعني. فهي الحكايه بتاعتنا هتخبطك في نوع بني ادم، يا الا يكون انت في لحظه من اللحظات انك خسرت بحال شبه قصه مصطفى، وانك للاسف ما تمناش انه بعد سنين، بس دايما متعوده منكم على الصراحه يعني، لو حد عنده قصه صريحه الاذاعه مجال عظيم وخصب انك تتكلم بصراحه وما حدش شايفك، قول اللي انت عايزه يعني. فانه يكون حد بعد سنين اكتشف ان هو بيكرر نفس الاخطاء بنفس الطريقه ما تغيرش، انه الحاجه اللي خسرها من 10 سنين بتكنيك معين هو بعد 10 سنين خسرها بنفس التكنيك بنفس الطريقه بنفس ردود الفعل، بتبقى حاجه فيها شيء من الحزن على حاجات كتير يعني. الواحد والله مش بيزايد على اي حد، وانا لا اساسني نفسي، ودايما بقول كده يعني، اي حاجه بوصف بيها الابطال او بوصف بيها واقع القصص لا اساسني نفسي اطلاقا، انا كمان بمر

وغباءات البشر عادي يعني، كلنا ايه بني ادمين وبنجتهد في الدنيا. فتكلموني على 3-8-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-5955-1006 وتقولوا لي في رايكم تركيبه شخصيه مصطفى، رد فعل سهام، العيله اللي فضلت صبره كتير جدا انها مستنيه الراجل ده يقول حاجه، كلها تركيبه كده ايه في بيوت شفناها كتير يعني. ممكن من كل حد مننا يكون اتخبط في نموذج بقى من النماذج ايه اللي في القصة. فانتوا تكلموني وتقولوا لي او تجاوبوني كمان على السؤال الاعم، ابعد بقى من الشخصيات اللي في القصة او مع الاجابة على دوافع شخصيات القصة يعني. هل انتوا في مرة من مرات حياتكو كده خسرتوا حاجة يعني بدافع ان انتوا ترددتوا كتير، ما حسمتوش امركو، قعدتوا كتير جدا لحد ما تاخدوا قرار؟ وارد جدا ده يكون حصل في قصتكو يعني، والتأخير في اتخاذ القرار ده ودانا في ايه بقى؟ ودانا ان احنا ما نعملش زي توليت كده اللي هو الحب جاني والراجل دخل على طول بكل جوارحه يعني. تعالوا نسمع توليت ونرجع ايه نكمل كلام.

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: على x.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: وهتفضل دايما المكالمة اللي صاحبها بيقول ان هو اول مرة يتكلم مكالمة قريبة كده، بتحسي فيها انه ايه، ان اللي اتقال لفت نظر حد فعايز ايه يعني يتكلم او يتناقش فيه او نقعد نحكي في حاجة كانت نقطة لمسته كده في الكلام. فمعينا بقى دلوقتي على التليفون مالك لاول مرة. الو
3: الو،
2: ازيك يا مالك؟
3: الحمد لله.
2: عامل ايه؟ كله كويس؟
3: كله تمام.
2: احساسك ايه وانت صوتك كده على الهواء والناس كلها بتسمعه؟ اولا كده طالما الاول مره تعمل كده.
3: والله انا مش عارف، مصدق ان انا عملت كده اصلا.
2: لا ليه، دي حاجه. انت عارف ان برضه انا قبل ما اكون مذيعه كنت بفضل مستغربه هي الناس ايه ده بتتكلم ازاي ومش عارفه ايه، بس ده وانا اصغر. لكن بعد كده كان نفسي مثلا اكلم ناس كتير في الاذاعه، فبالعكس انت وصلت، انت الف مبروك، انت معانا كده.
3: حاسس ان الموضوع عامل زي التشالنج كده اللي انت ممكن تاخده فيجرأك ان انت تعمل حاجه اكبر واكبر.
2: صح، على فكره برافو عليك والله انك بصص لها كده، لانه في ناس على فكره، وانت مش اول حد يقول كده، ناس كتير كان بيبقى بالنسبه لها هو حاسس بكسوف او حاجه، مع انه على فكره في كريدت حلو جدا في فكره المكالمه دي، انك انت براحتك. يعني دي ميزه في مزايا الاذاعه، انت ما حد شايفك، فانت بتقدر تقول الكلام، طبعا كلام جائز ومشروع وكل حاجه، بس تقدر تقول كلام في جرأه ما تقدرش تقولها وانت متشاف. يعني ساعات الواحد وهو مش متشاف بيبقى فيه مساحة جرأة في الكلام اكتر، يعني جرأة حميدة طبعا. قولي بقى ايه اللي لفت نظرك في الستوري، او انت ايه النقطة اللي خليتك بتتكلم دلوقتي؟
3: اللي لفت نظري في الستوري اللي انت حكيتيها النهاردة ان انا نفس الموقف ده حصل لي بالضبط، مش طبعا نفس الحاجة بالضبط، بس يعني نفس الفكرة حصلت لي. فكرة برضو ان انا جيت عند بوينت معينة ولقيت نفسي بعيد من نفس الـ يعني بقرر نفس الفعل. نفس الفعل اللي عملته من زمان عملته هو من غير ما اتعلم منه اي حاجة.
2: الفعل ده اللي هو كان ايه بقى؟ كان انسحاب؟ كان ايه؟ كان حاجة شبه ايه؟
3: الفعل ده كان ان انا كنت مرتبط ببنت وكنت خطيبها وحصل مشكلة جامدة جدا بين العائلتين، وانا زي ما بيقولوا كده وقفت مكاني.
2: ما عرفتش
3: اخد اي خطوه، وفي نفس الوقت هي كنت بعيد عن مين غلطان او مش غلطان، بس هي كانت بتقولي الحقني. يعني بمعنى الكلمه اللي هو يعني عايز تقولي الحقني، اتصرف، اعمل حاجه، الحق الموضوع. وانا اندرجت مع اللي حصل، يعني سبت الموضوع يمشي زي ما هو ماشي كده، اللي هو في مشاكل ولا مش هينفع، ما حاولتش اتصرف.
2: ده الكلام ده في تاني مره ولا اول مره؟
3: ده اول مره.
2: وبعدها حصل ان الدنيا ظبطت،
3: وبعد 5 سنين بعد 5 سنين حصل لي نفس الموقف تاني
2: مع نفس الانسانه ولا مع حد تاني؟
3: لا، مع حد تاني. كان المشهد بيعيد نفسه بنفس الفكره، بنفس التفكير، بنفس الكلام اللي بيتقال.
2: كان every single detail هي بتحصل،
3: كان بيجيبوه بجد، بيجيبوه بكأني حاسس انا يا جماعه انا عشت الموقف ده قد كده، انا متاكد ان انا عشت الموقف ده قد كده.
2: بس ولقيت نفسك بتتصرف بنفس الطريقه،
3: لقيت نفسي برضو بس كنت ساكت، ما باخدش اي رد فعل، ما باخدش اي اكشن. وده كان كنت مستغربه، يعني انت بتعمل ليه كده؟ انت لازم تتصرف.
2: طب هي القصه الاخيره دي اللي عملت فيها نفس رد الفعل ده من قد ايه؟ من وقت زمني قد ايه؟
3: من وقت زمني مثلا حوالي 8 شهور او 9 شهور.
2: طب انت وانت قاعد مع نفسك ما وصلتش لاجابات؟ يعني ما بقتش مثلا بتقول ان ده نتاج ان مثلا انت في علاقتك باهلك قويه زياده عن اللزوم اللي بيقولوه ما بتعرفش تتناقش معاهم فيه، ولا ايه؟ ما وصلتش لحاجه وانت قاعد مع نفسك يعني؟
3: وصلت لحاجات كتير، بس في نفس الوقت حاجات انت مش هينفع، يعني دول اهلك، حاجات بعيده عن الثقافه عامله ازاي او التربيه عامله ازاي او whatever انت كنت طالع من بيئه عامله ازاي، بس دينك وحاجات تانية، يعني حاجات بتبقى داخله كلها ببعضها، ان الدين بيقول ان الاهل ولازم تسمع كلامهم، وفي نفس الوقت انت شايف مصلحتك في مكان تاني، فبتبقى محتار، مش عارف المفروض تعمل ايه. انت واقف في بوينت كده مش عارف تتصرف عندها، مش لاقي تصرف، دماغك مليانة أفكار، وفي نفس الوقت خايف إن أنت تروح مكان وتخسر المكان التاني.
2: بس انت ليه حاطط المساله ان هي ليه ما فيش حلول وسط ان احنا نتناقش ونوصل لارض مشتركه؟
3: حاولت ان انا افكر في حلول بس دايما كنت بقف في اللي هو في البوينت دي، بقف ان بلاقي نفسي بقيت قدام اختيار لازم اختار.
2: واسباب الرفض كل مره كانت بتبقى واحده، يعني مثلا ان انت
3: واحده نفس الحاجه. انا بقول لك انا مريت بنفس الموقف، كنت حاسس ان انا اكني بحلم نفس الحلم بنفس الاشخاص اللي معايا.
2: ان دايما كان بيتقال لك مثلا ان انت بتعرف ناس مش شبهنا.
3: بالظبط يعني ده بالظبط، يعني هو ده اللي حصل بالظبط.
2: في حاجه عشان حتى على فكره في حاجه دايما بتحصل في البرنامج، عشان انت اول مره تسمعنا، بس دايما لما بيكون في اتصال في حد بيحكي عن حاجه الناس ساعات بترد عليه في المسجز. فانا عايز اوضح معلومه عن مالك. اول حاجه خدتوا بالكم طبعا اكيد الفوناتكس، انه باين في صوته هو مش متربي هنا، هو متربي في انجلترا ومن 10 سنين هو موجود في مصر. فيمكن اصلا الحاله دي التويست ده هو اللي عامل انه طول الوقت انت مش ما عندكش ارضيه ثابته كده، انت منين بالظبط؟ يعني انت مصري بس في نفس الوقت التربيه في مكان مختلف لفتره طويله، اللي هي طول ما انت طفل ومراهق لحد سن 20 سنه، صح كده؟
3: بالظبط.
2: فده يمكن اللي مخلي ان طول الوقت انت اصلا معرفتك بنفسك فيها مش عايز اقول مشكله، بس فيها لسه تساؤلات ما فيهاش اجابه.
3: بالظبط.
2: يعني مش عارف انا مين، عارف
3: الحقيقه انا لحد دلوقتي بحس ان انا بكتشف فيا حاجات كتيره، او يمكن اختلاف الثقافات والاراء اللي حصل لي، او الشغل اللي حصل لما جيت من هناك لهنا، ده خلاني ان انا ما بقتش عارف المفروض انت تتعامل باي طريقه. وفي نفس الوقت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تتعامل بنفسك انت وباسلوبك، فمش كل الناس بتقبل ده.
2: طب عندك دايرة أصحاب، عندك دايرة أصدقاء، عندك في دوائر شبهك في الثقافة؟
3: عندي بالظبط، عندي وبالعكس كمان مش نفس التربية قوي، بس قدروا يفهموني. وده كانت حاجة أنا كنت حاببها جدا، إن هم فهموا شخصيتي وفهموا إزاي يقدروا يتعاملوا معايا وسهلوا لي إن أنا أتعامل معاهم إزاي.
2: بص انا فهمك جدا.
3: حاسس كان دايما في جاب يعني في التعامل، لان دايما كان الاهل شايفين الحاله بشيء مختلف او بطريقه او بشكل مختلف، وفي نفس الوقت انا ممكن ابقى شايفها بشكل تاني. بس دايما كان بيعمل ما بيننا زي دروب كده، زي مشكله كنت بحاول على قد ما اقدر طبعا ان انا احلها وكده. بس طبعا ده خلاني اخسر حاجات مع الايام ومع الوقت كنت نفسي ابقى فيها. يعني
2: بص انا فهماك تماما، بس هو ودي يمكن عارف احنا كل حد كده بيعيش حدوته بتاعته، يعني قصته هو اتولد فين، راح فين، مين اهله، اتربى في وسط اجتماعي عامل ازاي، كل دي بتشكل احنا مين. انت برضو لازم تبقى عارف ان انت عشت في ظرف يخليك تبقى بتاخد وقت شوية، خصوصا انك جيت واستقريت هنا، بتاخد وقت شوية لحد ما تبقى فاهم مين مالك، يعني هو مين. واصلا عشان برضو ما تخشش تجارب تبقى انت مندفع فيها بقلبك وبعواطفك، واهلك بخبرتهم الاكتر منك تبقى شايفة ان فيها شيء من الاستغلال، ان فيها شيء ان الناس دي طمعانة في حاجة. انا بحاول بفكر بصوت عالي، مش بقول الحاجات سبيسيفيك يعني، بس بحاول فاهم اتكلم معاك بشكل واسع، واحساسي ان دي حاجات شبه اللي اتقالت، احساسي يعني ان هي دي جمل.
3: هي طبعا هي يعني هي دي طبعا الحاجات من ضمن الحاجات اللي اتقالت.
2: فاللي اقصده ان انت محتاج شويه من حقك، من حق كل انسان يبقى في حياته في حد بيشاركه مشاعره. ودلوقتي انت عندك 30 سنه.
3: انا دايما في فكره الارتباط دايما ببص على الانسان.
2: اكيد طبعا.
3: بس لما اكتشفت لما جيت هنا ان لا، يعني دايما بحس ان الناس بتفكر فكره ان الحب لوحده مش بيبقى كفايه، يعني لا، في حاجات كتير، في حاجات زي العيله مين، والناس اللي احنا هنبقى معاهم مين.
2: بص هقول لك حاجه، هو بس
3: الباك جراوند بتاع الحياه عامل،
2: وعلى فكره ده كلام سليم الى حد كبير، يعني طول الوقت برضو الحياه مش الحب حاجه حلوه وحاجه بتدور العربيه، لكن العربيه اللي عشان تمشي محتاجه حاجات كتير تبقى فيها مظبوطه عشان نعرف نكمل، عشان ده طريق هنبقى فيه مع بعض. فاللي اقصده بس ان انت غصب عنك كنت جاي عشان برضو جاي من سفر وجاي من تربية في مكان مختلف تماما، فكنت جاي بتدور على حد يعيش معاك مشاعر، وده حقك تماما. بس اللي حصل وتتطور وتبقى مرتبط، وواضح ان انت رحت الارتباط الجاد في كل علاقة فيهم يعني، بس اللي حصل ان انت كان لازم شوية تاخد وقت تبقى بتشوف مشكلتك مع مالك، يعني تبقى بتتكلم مع نفسك انت، وبتبتدي تخش في مجتمعات تخليك اكتر تاخد خبرات مختلفة، عشان لما تدخل بيوت ناس تبقى انت عندك point of view تعرف من خلالها تحكم، ما تبقاش رايح مندفع بمشاعرك. تقدر تعمل ده من ان انت تشترك في حاجات ممكن خيرية، تخش في مجموعات بتعمل حاجات، بتعلم ناس حاجات، لو بتعلم ناس لغة بتعمل حاجة انشطة تخليك انت كمالك تكتشف نفسك مع مجتمع مختلف عن اللي انت تربيت فيه. فاهم قصدي؟
3: فاهم.
2: هنا بقى لما انت هتوصل للنقطة دي ساعتها هتقدر ان انت تبقى بتختار بوجهة نظرك انت مش بمشاعرك تماما. اللي هي ما هو برضو احنا بنكبر وبنكتشف ان قلوبنا كتير لما بتمشي لوحدها تماما كده من غير اي تفكير ساعات بتأذينا. مش معنى كده ان انت كنت غلط، انت كنت مش مكتشف نفسك، يعني ما كنتش عارف
3: بس
2: نفسك.
3: بس كنت اتمنى ان انا اكتشف الغلط ده بنفسي عشان اتعلم منه، لكن لحد دلوقتي حاسس برضو ان انا ما اتعلمتش يعني 100%. أيوة. اكبر دليل ان انا لما اتحطيت في نفس الموقف تاني برضو ما عرفتش اتصرف.
2: ايوه صح انت صح على فكره. هو برضو ده في جزء من المسؤوليه على اهلك اكيد طبعا، يعني في مسؤوليه ان هو كان المفروض الامور ما تتخدش بشكل حاد، يعني كان يبقى فيها مناقشه، يبقى فيها طريقه في التعامل تخلينا نقدر نقول ان احنا رافضين ده لاسباب منطقيه، مش رافضينه عشان هو ما ينفعش.
3: في نفس الوقت ده بيعمل مشاكل، لان كمان المكان اللي انا تربيت فيه هو مكان عباره عن ان هو انت الحريه عندك فيها، يعني انت بتبتدي ان انت تستارت ان انت بتاخد قراراتك بنفسك من وانت صغير، خلاص تخطط وترسم حياتك لنفسك خلاص. يعني الكونسبت بتاع الراي المرغم اللي هو لازم ان انت لازم تعمل ده، ده الافضل او ده الانسب علشان انا عندي وجهه نظر مثلا، او
2: ده انت اصلا ما تربيتش عليه يعني.
3: بالظبط.
2: يجوز يكون برضو ان اهلك نفسهم لما جم واستقروا في مصر هما خوفهم عليك خلاهم يكونوا بيتكلموا بطريقه غير اللي انت اتربيت بيها، يعني انت نفسك حاسب بلخبطه اللي هو انتم
3: خبره، انا خبره اكتر. انا اعرف اكتر، فانا الفيجن بتاعتي او وجهه أيوة النظر او انا شايف اكتر. فده مخليني ذات نفسي لا انا مش قابل حاجه زي دي، لاني انا لازم انا ارسم طريقي ايا كان هو صح ولا غلط.
2: فاهم قصدك. صح طبعا لازم الواحد يتعلم من اخطائه هو نفسه، يعني مهما اتقال لك كلام اخطاء. واقول لك حاجه، تعالى حول الحاجات اللي حصلت دي لدروس مستفاده، اللي هو يعني خلاص هي حصل تجارب انا فيها ممكن اكون بغصب عني اذيت ناس، وطبعا ده مش عذر يعني، بس هو تفسير. احنا بنفسر ده حصل ليه، ان حاجه كانت برغم عنك انت ما كنتش بكامل معرفتك بنفسك، يعني كنت اصغر ما كنتش ناضج كفايه ما كنتش عارف حاجه، لحين ما انت بس تقعد مع نفسك شويه تشوف قصتك معاك. حاول تعمل ده من خلال دخول في حاجات كتير تتعرف فيها على نفسك وعلى ناس، وان شاء الله بإذن الله يعني ده يكون بداية ان الخطوة اللي تاخدها مرة تالتة بقى تبقى خطوة انت فيها عارف تدافع عن اللي انت بتختاره. يجوز برضو انت ما كنتش عارف تدافع، بس هو انا عايز اقولك حاجة بجد يعني، ودي حاجة ممكن تكون برة شوية الموضوع، بس انا مبسوطة جدا ان انت كلمتني النهاردة جدا بجد. ويمكن
3: انا كمان مبسوطة جدا والله. انا عايز اقولك ان انا لسه راجع من السفر من ساعة، يعني انا كنت اصلا مسافر، انا لسه وصل مصر من
2: ده صبح. يعني انت سبحان الله نزلت من المطار على صلاح سالم على ربنا يكرمك.
3: اخدت عربيتي اشتري حاجة سمعت الراديو، انا لسه واصل حالا
2: ربنا يعني. بص والله يا مالك انا مبسوطة جدا بالمكالمة دي، وفي مكالمات كده بتبقى ايه ضروري انها تبقى طويلة، وضروري انها تبقى لانه ده انت كمستمع كمان اقول لك بقى كلام شويه ليه علاقه بالشغلانه، يعني واجب عليا ان حد بيتكلم لاول مره ان هو ياخد وقته ويبقى ياخد يكسر الحاجز اللي بينه وبين حاجه عشان يعملها تاني وتالت، يعني يجوز دي تبقى بدايه خطوات تاخد فيها قرارات شبه كده ان شاء الله.
3: شكرا.
2: انت كمان بتعلي الراديو دي بقى، ده اول بقى درس مصري احب اقوله لك بقى، وانت بتسمع الراديو ما تعليهوش. وانت بص اقول لك حاجه، مش انت راجع خلاص انت في مصر الحمد لله على السلامه، بكره ان شاء الله الاعاده بتاعت البرنامج ده هو موجود على التي في، يعني انت بنسمع دلوقتي ناس بتسمع على الراديو بيجي على التي في على قناه نجوم اف ام تي في، الاعاده الساعه 1 الظهر ممكن بقى تسمع بقى وتشوف وتعمل كل حاجه، تجيب صحابك بقى وتقعدوا كلكم وخليك معانا بقى لاخر الحلقه ان شاء الله، هتلاقي كمان اكيد في ناس بترد على كلامك ده او بتتناقش معاك في كلامك ده.
3: متشكر جدا، ثانك يو سو ماتش الوقت.
2: ربنا يخليك يا مالك، وربنا يا رب كده يعني يخليك في حياتك تقابل حاجات كتير تخليك تبقى عارف تدافع عن اللي انت بتعوزه اكتر، وان انت كمان تبقى مكتشف نفسك اكتر. دي من اجمل الحاجات الواحد بيعملها في حياته يعني.
3: شكرا جدا،
2: وشكرا ليك جدا. باي باي، مع السلامه.
3: باي باي.
2: مكالمة مالك كانت طويلة ولكنها كانت مهمة، فخلينا نروح نسمع سعد المجرد وهنرجع بقى بعد النشرة بدقيقة كده دقيقتين ونكمل كلامنا في القصة، واعتقد ان في ناس كتير هتكون بتتكلم او بترد على الكلام اللي قاله مالك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصا.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم, تحديث, تصنيف.
2: عرفت فاهم.
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على youtube.com/@نجوم FM. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إيران واتصالات من وسطاء إقليميين لمنعها من الرد على إسرائيل.
2: الكابينات الإسرائيلية يعقد اجتماعا لبحث أي تداعيات محتملة لاستهداف إيران لإسرائيل الليلة.
1: ترامب يطالب إسرائيل بعدم شن هجمات أخرى في لبنان ويطلب من حزب الله أو أي طرف آخر بعدم الرد.
2: ترامب يقول إن الهجوم الذي استهدف بيروت لم يكن ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم حساس نقترب فيه كثيرا من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع معهد الأورام الجديد بالشيخ زايد.
1: وزير النقل يتفقد أعمال الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع بين أسوان والأقصر.
2: وزيرة الإسكان تتابع ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق.
1: وزير الصحة يتفقد أعمال مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجيا التي تنفذ بتكلفة 12 مليار جنيه بالتعاون مع شركاء الأجانب والمستثمرين.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: للسماع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه بنكمل كلامنا انطلاقا من القصة اللي قريناها النهاردة، قصة المنزل رقم 8 للكاتب محمد عبد الحليم عبد الله. وسعيدة جدا طبعا بمكالمة مالك، وزي ما بتوقع لما بيكون في مكالمة فيها مناقشة عن موضوع يخص إنسان وبيلمس ناس تانية، الناس بيبقى ردود الفعل اللي ليها علاقة بالمكالمة دي. يعني وفعلا يعني مريم بتقول، معلش يا مريم بس هستأذنك قبل ما اقرا المسج بتاعتك، هقرا اسراء عشان اسراء قالت حاجه انا طول ما انا بكلمه في بالي اللي انت بتقوليه، بس انا قلت يا ربي هو اصلا يعني هو انا قبل الهوا قلت له بس لو سمحت ايه يعني هنتكلم عربي، فيعني قلت بدل ما ادخله في حته المسلسلات فايتوه مني اكتر، فعشان كده ما قلتلوش ان هو فعلا فكرني بطارق، فكرني جدا بطارق والهام. فيا ورده على ورده على فولو ياسمين، كلامك سليم يعني. فاسراء بتقول مساء الفل يا ايه، وحشتيني وحشني قوي المشاركه معاكي، انت كمان وحشتيني، اول اصلا ما شفت المسج قلت فينك يا اسراء. عجبني قوي في شخصيه وكلام مالك انه بجد نسخه من مسلسل ورد على فولو ياسمين طارق والهام، مع فرق كل حاجه طبعا طبعا، مع فرق تفاصيل اللي انا علمها يعني، بس الحاله بتاعه انه الابن اللي الاهل شايفين ان هم اضرب مصلحته وشايفين مصلحته، ففهماكي جدا يعني. عجبني جدا ان المسلسل بيلمس مع حكايات حقيقيه وموجوده، لانه دي عقل الناس بيفكر الحاجات دي مش موجوده وانها بس مسلسلات للاسف. فعلا صح، يعني العنف اللي قوبل بيه المسلسل في فكره انه ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، ماشي يا جماعه بالراحه يعني. اللقطه او الطلعه اللي طلعت في الاول، طبعا المسلسل فيه شبه اجماع ان الناس كلها مبسوطه بيه وعاجبها، بس الحاله اللي كانت ليها علاقه بانه ازاي وما ينفعش ومش عارفه ايه، انا فاكره ان في جمله يعني قلتها لحد من صناع المسلسل، قلت له يعني التيمه الاساسيه او الفكره الاساسيه، فكرة انه يعني انه اي انسان ينفع يحب اي انسان، بعد كده نتكلم يعني المشاعر انها تتحرك دي مش عليها سلطان، لكن بعيدا بقى ان ده حتى موضوع حواليه نقاش كتير، لكن بعد كده ال- ال- ال- ال- المشاعر دي هتروح فين، هتكلل بقى بجواز بايه، ده موضوع تاني، بس انه اصلا ان الانسان يحب انسان ده شيء ما عليهوش سيطرة زي ما احنا معتقدين يعني، إلا أكيد ما فيش إجماع، في ناس بتعرف إنها تنشف قلوبها كده تجاه أي تحرك ناحية مشاعر تجاه حد، بس أقصد يعني إنه الحالة الأساسية أو الفكرة الأساسية يعني إنه طبعا الحاجات بتحصل، وطبعا كل القصص يعني لو زي ما بنقول في بداية البرنامج حتى هنا في ديجافو، إنه لو بيتقال إن الدراما فيها 36 تيمة وحوالين الرقم كلام، أصلا الحياة فيها مئات التيمات الإنسانية، ملايين من التيمات الإنسانية، إحنا يعني ملايين حرفيا، إحنا مهما قابلت مش هتكون قابلت الحاجات اللي ممكن عقلك ما يتصورهاش، يعني لو شفتها في السينما ما تتصورهاش بس هي تحصل في الحقيقة، لو شفتها في دراما ما تتصورهاش بس هي بتحصل في الحقيقة وبيحصل أكتر منها، لدرجة إنه الكلمة اللي إحنا بنقولها اللي هو ده ولا كأنه فيلم، لأن إحنا فعلا الواقع بقى فيه حاجات أصعب وأعقد من الأفلام يعني. فأنا معاكي جدا جدا في المسج بتاعتك يا إسراء، كل حاجة من لحم ودم في المسلسل موجودة، دي حقيقة، فكرة التحكم وفكرة أنه لازم الإنسان يختبر أو يختبر كل حاجة علشان يعرف الصح ومن الصح والغلط، معاكي أتفق معاكي جدا، وعشان كده بقولك كنت واقفة عند حتة أن أنا أقول له المسلسل وأقول له، بس حسيت أن لا إيه خليه هو ماشي في تراك كلام كده يكمل على أساسه ويكمل بيه. أنتوا بقى تقدروا تكلموني على 38-35-022 أو تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006 وتقولوا لي إمتى تأخرتوا عن قرار معين وللأسف الخسارة كانت كبيرة، تأخرتوا أنكم تحسموا قرار شبه مصطفى كده اللي لسه حدواتي ما كلمناش عنه على فكرة، مصطفى بطل القصة يعني. ويا مريم أنا مش ناسياكي طبعا، هقرأ المسج بتاعتك لأنها مهمة جدا، هتناقش معاكي في الصيغة بتاعت السؤال اللي انت بتكلمي فيها، لا هتكلم معاكي في ده، بس نسمع عمرو دياب يتعلم ونرجع ايه نكمل كلامنا.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب يا جماعة، والله أنا كل ما أكون هتكلم على مصطفى بطل القصة حقيقي، يعني عذرا، كل ما أكون هتكلم عن مصطفى وأشوف إن مصطفى ده تركيبة كده تستحق إن إحنا نتكلم عنها، وإن كتير مننا في منه في من مصطفى ومن تفاصيل التأخير اللي بناء عليه يعني خسرنا حاجات كتير، يحصل أو يجي مكالمة حس إنها لا ما ينفعش نفوتها. بس في حاجة مهمة قبل ما أقول المكالمة، هقرا المسج بتاعت مريم، لأن المسج بتاعت مريم ليها علاقة بالكلام اللي هيقوله المتصل اللي معنا. مريم بتقول: ليه كده يا آية؟ ليه السؤال سلبي؟ هو أنا بحسابات الدنيا والمجتمع اتأخرت في حاجات كتير، وأجبرهم أني اتأخرت في دخولي الكلية واتأخرت في أني أخس، لكن ده بحسابات الدنيا. بحسابات ربنا كل حاجة في حياتي بتحصل وهتحصل بتبقى بتوقيت هو أعلم بيه، وبصراحة مفيش أحلى من توقيتاته. انا عايز اقول بقى ان ليه ابتديت بالمسج بتاعت مريم قبل ما رد على سعيد كده معانا على التليفون، عشان هو كمان خدني في نفس التراك، لانه اتطرق يتكلم في فكرة التأخير من زاوية ان احنا لا احيانا بنتأخر في حاجات كانت هتضرنا مش هتفيدنا. الو الو الو
3: الو
2: يا
3: ألو.
2: استاذ سعيد، ازيك؟
3: اول
2: ايوه، عامل ايه؟
3: ايه الاخبار؟ كله حلو؟
2: كله تحت السيطرة؟
3: كله تحت السيطرة
2: يا رب دايما. انا مبسوطة جدا يا سعيد بصوتك، على فكرة صوتك لايق على اسمك كده.
3: تسلمي، كلك ذوق،
2: ربنا يكرمك يا رب.
3: بصي انا هقول لك على حاجة، بس عشان انا اول مرة اتصل اصلا اعمل مداخلة في حياتي.
2: ده النهاردة انت المتسابق رقم 2. ايوه
3: بجد بأمانة. بصراحة كان التارجت عندي ان انا اوصل لأسامة منير مثلا اتكلم معاه، بحب الراجل ده جدا.
2: طبعا
3: الموضوع صعب جدا.
2: لا مش صعب ولا حاجة، ان شاء الله تقدر توصل. مش صعب ان شاء الله توصل.
3: بس عايز اقولك بقى على حاجة، طبعا ان انا بأذك جدا جدا جدا.
2: ربنا يخليك يا سعيد.
3: اعرفك شخصيا، تمام؟
2: ربنا يخليك.
3: انا كنت عايز اتكلم في حاجة، ان ممكن ان نكون احنا بنتأخر في القرار الصح. مش كل تأخير بيبقى غلط او كده، ومش كل تأخير بيبقى صح. مش يعني فاهمة فكرة؟
2: انا فاهمك
3: عموما.
2: انه كمل عشان كلامك هيبان وهو واضح من الاستهلال كده انه رايح في حتة جميلة. اتفضل.
3: يعني فكرة التعميم عموما، ان احنا نقول يا جماعة لا ما نتأخرش، لا، هو ممكن ساعات التأخير يبقى ايجابي، ساعات التأخير يبقى سلبي.
2: صح طبعا.
3: انا كنت باخد واخد السؤال الحلقة او كده في حتة معينة، الا وهي ايه؟ ان احنا مثلا انا هبقى في علاقة مؤذية، عايز امشي. ما انا اصل احنا خلاص عرفنا بعض. لا، ما فيش حاجة اسمها كده. اصل انا لسه هبدأ تاني من الاول. اصل بعد وقت هتحس ان اصل دي عملت لك حفره كبيره.
2: صح، بتغرز، عمال تغرز مش عارف تطلع. كمان صح،
3: تمام. انا دايما مقتنع ان اللي جاب ده ربنا فقادر يجيب لنا احسن منه 100 مره.
2: ايوه مظبوط، صح طبعا.
3: في ناس كتير بتفضل مكمله في الشغل، خلاص بقى ما اصل انا عرفت الناس وعرفت السيستم.
2: صح، لسه هنبدا من الاول.
3: فكرة البداية، أنا دايما بابايا قال لي حاجة وأنا صغير، قال لي لو فضلت باصص على الجبل مش هتطلعه.
2: صح،
3: أول ما تبدأ يعني البداية دايما بتبقى نص الطريق. فمقصدي من كلام، لو أنتوا في حاجة مش مريحة أو كده، يا جماعة احنا هنعيش مرة واحدة.
2: والله انت عارف، انا فهمك جدا وكلامك سليم، بس خلينا نقول حاجه. غالبا الواحد ما بيوصلش لده غير ما بيكون وقع في حفره قبل كده، يعني ما بيبقاش عنده هذه الحكمه غير ما بيبقى اتقرص، ما يبقى حصل له التجربه. واللي هو عارف كده، في اغنيه لجورج وسوف حلوه قوي قوي، المطلع بتاعها بالنسبه لي عبقري: انا مش قادر ادلك لكن قادر اقول لك. ده بالنسبه لي خلاصه الحكمه. انا ما اقدرش اقول لك تعمل ايه بالظبط، ما اقدرش ادلك، سوري، ما اقدرش ادلك تمشي ازاي وتعمل ايه، بس اقدر اقول لك تجربتي. اسمعها
3: بالظبط،
2: عرفت نور لك حاجه، تمام. ما عرفتش خلاص انا قلت، لكني ما دلتكش.
3: عايز اقول لك على حاجه،
2: اتفضل.
3: انا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما اقوله لاي حد بيسمعني.
2: صح طبعا.
3: على فكره انا عايز اقول لك ان انا في علاقه مؤذيه جدا جدا جدا جدا جدا.
2: ده حاليا
3: انا حاليا في علاقه مؤذيه جدا جدا، ومش عارف امشي. مش عارف همشي.
2: باب النجار مخلع يعني الراجل.
3: حقيقة. ولكن بدأت ان انا انا ليه بقول لك كده وليه ايه اللي خلاني اكلمك ان انا اخد خطوه ان لا لازم اتكلم. مش عايز حد يحصل له نفس الجعب اللي حصل في حياتي ان انا فجاه الاقي نفسي بعد 3 4 سنين مش عارف اعمل حاجه. طب ليه؟
2: فاهمه.
3: وانا عمري فيه كام 3 4 سنين عشان
2: صح
3: بيحصل.
2: طبعا صح صح جدا.
3: انت ان انا اخد خطوات ان هو لا انا مش هكمل في السيركل دي خلاص انا لازم اطلع منها. الموف اون صعب يا جماعه من اي حاجه, من شغل, من صحاب, من حبايب, من
2: ايوه طبعا صح. خصوصا صعب على الناس اللي هي بتتعلق زياده وبتبقى حقيقيه قوي وبتبقى بتدي بجوارحها يعني.
3: الناس الايموشنال قوي
2: بالظبط ده بيبقى تقيل عليها يعني. فالواحد والله انا مبسوطه ان انت بتحكي تجربه مش من باب اللي بيقول لنا خلاصه تجربه, لا ده انت جوه التجربه وكانك بتقول بصوت عالي يعني.
3: انا لسه جوه وحقيقه حقيقه الموضوع صعب. هو السهل مش زي ما اللي هو الناس اللي بتقول لك لا يعني ايه المشكله ما نموف اون
2: لا طبعا لا خالص الايده في الميه يعني
3: كبيره
2: طبعا طبعا غير اللي جوه اي حاجه صح. والواحد غصب عنه برضه اصل انت في فكره الموف اون انت مش بتحارب, او فكره التخطي من علاقه او الخروج انت مش بتحارب الحدوته دي, انت بتحارب سعيد بكل حكايته, بتربيته, ببيته, بدنيته, باحتياجاته, بنظرته لنفسه, بثقته في نفسه, بتحارب حدوته كبيره يعني. انت مش مجرد القصه دي عايز تخرج منها, لا لا لا, انت لو خرجت منها هترجع تاني تقف قدام نفسك في نقط ضعف فيك وفي حاجات فيك فيها مشاكل. فالواحد ساعات بيحط الحاجات دي تحت السجاده ويقول ادينا مكملين بقى لحد ما حد فينا ايه يعني يخلص على التاني.
3: حاجه تانيه يعني ناس حاجه برضو تانيه الناس مش واخده بالها منها دايما الناس بتبص للذكرى الوحشه انها متعبه ابدا اللي اكتر منها الذكرى الكويسه.
2: قادر افهم وجهه نظرك يعني, فاهمه تقصد ايه, بس هي مش يعني اصل انا عندي حد من صحابي دي كلمته دايما هي بتحبش الذكريات في المطلق, هي تقول لي الذكرى الكويسه لما بتحصل وترجع تستدعيها بتبقى حاسه بالم انها انتهت وشايفه انه يا ريتها ما كانت حصلت اصلا يعني.
3: بس عارفه اللي هو برضو انا ببص للموضوع بنظره ايه, طيب ما انا كنت مبسوط في اللحظه دي فاهم قصدي, بس ستيل برضو بتبقي احنا دايما احنا عموما البني ادمين عموما بترتاح اكتر بتحب ان الواحد يبقى مبسوط
2: اكيد طبعا.
3: طب تفضلي في دماغك هو طب ليه الفرحه دي ما كملتش ما فضلتش ما فاهمه حاجه
2: فاهمك. بس انا هقول لك حاجه يمكن هي مش بدقه قوي في اللي انت بتقوله, بس فكره ان انت في كده حاجة هي مش حل بس هو طريقة للتعامل مع الانبساط بتاع اللحظات اللي هو احنا غصبا عننا عارف من اعتاد القلق ظن الطمأنينة فخ يعني طول اللي واخد دايما ان في قلق بيحس ان لو جه حد ظهر كويس انت فين بقى هيا امتى بقى أيوة امتى بقى هتخبطني في وشي امتى اللي هو في دايما حاجة هتجرى. فانت في كتاب حلو قوي كده اسمه قوة الآن اللي هو انت بتعيش دلوقتي اللي احنا مش عارفين اصلا اللحظه الجايه هيحصل فيها ايه, مش عارفين اللي هي جايه هيحصل فيها ايه, مش عارفين, فخلاص نعيش اللحظه اللي احنا فيه.

0: نفسي.
1: أيوه
0: انا ساعات كنت في العلاقه دي مكمل علشان اللي هو لا انا هموت من غير الشخصيه دي. لا لا مفيش حاجه اسمها كده،
1: لا محدش بيموت من غير حد، دي حقيقة يعني.
0: بالضبط.
1: صح، لا دي حقيقة فعلا يعني. بس هو برضو هنرجع ونقول عشان ما نبقاش لنا ولا انت بننظر على الهوا كده، او بننظر واحنا قاعدين انت على كرسيك وانا هنا على قدام المايك، انه طول الوقت هي الكلام سهل لكن التنفيذ صعب. فنحترم ان الناس بتاخد وقت عقبال ما تنفذ الحاجات. فانا مبسوطة ان انت اتكلمت على فكرة التأخير من زاوية تانية، ان ساعات بقى بنتأخر مش عشان ناخد القرارات الحلوة اللي هتودينا في حتة حلوة، لا ده احنا هناخد قرار قاسي علينا بس هو في مصلحة ان احنا نمشي من حاجة يعني، بس هي ده شيء في مصلحتنا وفي صالحنا يعني.
0: اي قرار صح بيبقى صعب في الاول.
1: صح طبعا، اتفق معاك طبعا. اي حاجة صعبة او الجرح بيبقى صعب في اوله على رأي فضل شيك. انا دايما تلاقيني هروح لك كده ان في كلام اثر معايا يعني، لكن بعد كده كله بيعدي يعني. شكرا جدا، شكرا جدا أنا جدا أنا يا سعيد.
0: انا عايز اقولك ان انا سوري ان انا طولت عليكي، بس
1: لا
0: حقيقي حقيقي انا انبسطت جدا ان انا كلمتك.
1: ربنا يخليك يا رب. انت انا مصدقه صوتك على فكره، وحتى تدافع في كلامك مخليني عايز اسمعك يعني. انا اللي بشكرك جدا يعني.
0: تسلمي، تعيشي تعيشي.
1: ربنا يخليك وشكرا على صدق مشاعرك وعلى كل الكلام الجميل اللي انت قلته لي حتى قبل الهوا. شكرا ليك جدا. ربنا يخليك. اسمعنا على طول بقى.
0: ده كده كده انا خلاص
1: يعني، لانه اصلا كمان في تفصيله مهمه لازم اقولها والله، ان هو اصلا عرفني من صوتي يعني، هو كان سمعني قبل كده ومن الصوت عرفني فاتكلم، فده في حد ذاته شيء بسطني قوي بصراحه. فعلى طول بقى ايه، احنا كل يوم حد موجودين الساعه 8، فتعالى على طول بقى.
0: ده كده كده انا هكلمك بقى على طول.
1: خلاص انا مستنياك على طول والله يا سعيد بجد. ماشي، مع الف سلامه. باي باي
0: باي باي.
1: والله اتأثرت جدا، لأنه في الأول قال لي أنا عرفتك من الصوت وقلت هكلمك، فحسيت أنه يا الله. قصدي حاجات بحس أن أنا يعني هي فعلا بتتقال لأستاذ أسامة وبتتقال لأستاذ يوسف، يعني الناس اللي بتتعرف من الصوت. حتى لما ده بيحصل لي في الشارع ببقى مبسوطة جدا، بحس أنا ربيض يعني، هو بحس أن الحمد لله رب على كل حاجة، بس بحس أن أنا هونا في حد يعرفني من صوتي، فبلاقي أن ده بيجرى، فده شيء يعني جميل قوي. شكرا جدا جدا. عايزة بقى أكمل كمان المسج بتاعت مريم كده قبل ما نطلع نسمع عسيلي. إن مريم بتقول، تتكلم على مالك بقى، بتقول مالك معرفش يتصرف للمرة التانية عشان لسه ما قعدش مع نفسه لسه. يا مالك اقعد مع نفسك الداخلية شوية والدنيا كلها هتختلف صدقني. دي حقيقة زي ما كنا بنقوله، فعلا كلامك سليم برضو يا مريم، اللي هو فكرة انه يعني مفيش بد ولا خلاف ان الواحد قبل ما يبتدي، عارفين كده الجملة بتاعت قبل ما تدخل حد في حياتك عشان حياتك تستقر انت نفسك تكون مستقر. يعني دي جملة كليشية اتقالت في مليون سياق يعني، او مش مستقر، عشان برضو نبقى منصفين على فكرة. لان فكرة ان الانسان في ظرف عام ملخبط يبقى مستقر تمام الاستقرار، دي ده طلب صعب شويتين، بس او نتمنى يكون الانسان كده. بس في مساحة ما بين الاستقرار وما بين ان انت مش معانا على الخريطة. هي مساحة ايه؟ مساحة عبقرية كده اسمها الطفو، ان انت يبقى عندك المقدرة على الطفو، ان احنا ايه مش عايزين نغرق مع بعض، احنا الاتنين هنطفو، هنطلع كده على المية وان ايه نزق في الدنيا كده عشان الحياة صعبة على الجميع. فمرحلة الطفو ان احنا هنساعد بعض، ان كل حد مننا عنده مشاكله، عنده ظروفه، عنده احتياجاته، وهيحاول بقدر الامكان ان هو يكون خفيف على الطرف التاني على قدر المستطاع يعني. لن استطيع ان اغفل ان احنا كل ده يعني ما اتكلمناش عن مصطفى، بس انا اول ما هنرجع على طول هقرا المسجز اللي بتحكي. هو طبعا خصب او شخص مصطفى ده اللي هو بطل القصة، هو يعني مفسر نفسه يعني انسان بيعاني مع الحسم، بيعاني مع ان هو ياخد قرار. ففكره النموذج ده هو نموذج ما كانش محتاج تحليل قد ما هو محتاج بس ان انت ايه تبقى رفقا بيه، لان احنا كتير بنكون شبهه، عشان بس نكون عندنا شيء من الرحمه يعني. عايزه اقرا مسج هبه، بس مش عارفه هبه راحت فين. هبه نزلت لتحت، هي ومحمود نزلوا لتحت جامد، فلو سمعني ابعتوا ورده، دبدوب، اي حاجه، بس بحس ان ايه اول ما ارجع اعرف اقرا المسج على طول. تعالوا بقى نسمع عسيلي ونرجع نكمل كلامنا، ولسه في وقت تكلموني على 3-8-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-5955-1006 وتقولوا لي بالمنطق كمان المختلف دلوقتي اللي دخله لنا سعيد كده في المكالمه، انه امتى اتاخرتوا على عمل حاجه خسرتكم حاجه كبيره. وحتى اللي قاله سعيد يليق عليه الصياغه دي، لان انت لما هتتاخر عن انك تمشي من حاجه وحشه فانت بتخسر وقت، بتخسر صحه، بتخسر كهرباء، بتخسر نور، بتخسر غاز، بتخسر طاقه، طاقه جواك عماله تهدر يعني عشان برضو ما حسمتش زيك زي مين، زي مصطفى كده بطل القصه. اسمع محمود العسيلي ونرجع نكمل.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في أكس أو على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: أكس أو مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: على facebook.com/nogoumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: على اعتبار ان الوقت قرب يخلص، بس انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا يعني، ومش بس اقول حاجه مهمه، ارد على هبه قبل مره المسج بتاع هبه، لان هبه دايما بتكون وهي بتتكلم بتقول وجهه نظرها في القصه، بتشتغل على حته تطوير القصه كمان. عايزه بقى اقول لك يا هبه، انت خصيصا كده وكل الناس اللي سمعت القصه، يعني في سطر كان مكتوب في القصه كده، حتى والله كتبته على جنب لوحده كده، على اعتبار ان احنا بنقف عند سطور كده وهبه كمان واقفه عند تفصيله في القصه. بس هو بيقول ايه بقى مصطفى بلسانه وبالنص اللي مكتوب في القصه، لما كان بيوصف المدرس اللي هو الجو السهام، قال ايه بقى؟ ده يفتح لنا جبهة تانية من رؤية مصطفى ده. قال عنه انه من عينة الرجال اللي الاقدام في طليعة مزاياهم، ناس لا يطيلون التجارب الى المدى البعيد. يعني هو شايف يعني انه في نوع رجالة هو او نوع تصرف من بني ادمين هو معجب بيه، ولكنه بعيد كل البعد عن تكوينه وعن صفاته هو. يعني هو شايف انه ايه، ان ده نوع من الرجال الاقدام في طليعة مزاياهم. الاقدام في طليعة المزايا، انت طبعا اصلا الكلمة بالنسبة لي انا جميلة اوي، لان انا بحب الحاجات اللي شبه كده يعني، وانا بحب الاشخاص اللي عندها اقدام عموما يعني. فعجبتني جدا يعني تكوينها. حط مع ده برضو الجملة بتاعة الام اللي هي ستات تفضل القطر اللي يجي بدري مش زي الرجالة اللي بيفوتوا قطر ورا التاني. مصطفى لما شرح في الآخر زي ما قلت التوصيف بتاعنيها، فضلت واقفة ورا الحيطة وكأنها قصدة يكون في فاصل بينها وبيني، وهو حس إنها ممكن تكون بتعيط أو ندمانة أو حس إن هي إيه كانت نفسها فرصة معايا يعني. طبعا ده اللي هو الحاجة اللي نفسه فيها، مش الحاجة الحقيقية اللي حصلت، لأنه بالعكس التوصيف في القصة كان بيودينا إن هي واخدة قرار ومقتنعة بإن هي يعني مهم شايفاه أصلا يعني. هو بالنسبة لها إنسان ما خدش خطوة، إنسان ما عملش أي حاجة عشانها، إنسان فضل مش عايز أقول معلقها، لأن هما برضو هما طرف كأسرة يعني. ده اللي يخليني بقى أروح للمسج بتاعت هبة وهي بتقول: ازيك يا آية، عاملة إيه؟ أنا واقفة عند مصطفى، حسيت إن هو مش حاسس بالندم. أتفق معاكي طبعا، مش حاسس بالندم على الإطلاق، وإنه مرتاح مع فكرة التردد. هو مش عايز يتحمل مسؤولية ومش عايز ياخد قرار، أو يمكن محب السهام أصلا للدرجة اللي تخليه يخرج من منطقة راحته عشان هو بس انبهر بيها وأعجب بيها، وتحجج بموضوع الجمال ده عشان يبرر التباطؤ في اتخاذ أي خطوة للارتباط. لفت نظري جملة اتأخرت من وجهة نظرهم، معاكي جدا. أنا كمان برضو لفتت نظري وهي متقالة كده بالظبط، على فكرة مش متقالة مرة واحدة، ده أنا قلتها مرة واحدة، لكن هي كل شوية كان بيقدم فكرة ان هو انتوا ليه شايفيني اتأخرت، ليه شايفيني بجي. يعني هو دايما شايف ان الغلطة عند الاخر هو المسؤول يعني. بس لو لفت نظري او جملة اتأخرت من وجهة نظرهم دي كوميديا سودة في حد ذاتها، بس لو هنحكي قصة ونعمل لها فيلم زي ما بنعمل كده، احنا هنبدأ من عند مامة سهام. انا والله طنط مامة سهام فعلا، شخصيتها ملفتة جدا، لفتة جدا يعني. حابة اعلق كمان على مكالمة مالك، ايوه فعلا فكرني بطارق وحاسه بيه جدا، ويا رب يفضل دايما يحاول انه يكتشف نفسه بالصبر يعني والاصرار، يعني هيعرف انه ان شاء الله يتعامل مع المجتمع اللي حواليه سواء المقربين او البعاد. احب اشكرك جدا على القصه كالعاده وصياغه المقدمه الجميله، واشكرك جدا واتمنى ربنا يخليك يا هبه. دي امنيه يعني، امنيه انا يعني، انت مش غريبه بقى، مش غريبه بقى، وايه ده سر بيني وبينك اقوله لك على الهوا كده، وان شاء الله ده يحصل قريب. اللي انت بتتمنيه ده باذن الله، باذن الله يحصل قريب، وانت من اوائل الناس اللي هكون بقول لها ده يعني، بقول لها ده بشكل او باخر، لانك انت تستحقي دايما كمان، لاني بشوف فيكي انت شخصيا، بشوفك شخص برضو يعني يبقى عنده المنتج بتاعه او يبقى عنده الحاجه بتاعته يعني، بعيدا ان حتى تخصصك او دراستك او دنيتك في حته تانية، بس انت لبقلك ده جدا يعني، فشكرا ليكي جدا جدا. في بقى كمان مين؟ مساء الخير يا آية، ازيك عامله ايه؟ اترددت كتير اكتب لي خلال حلقه النهارده عشان تجربتي مع التأخير مختلفة شوية. أنا كنت بتأخر عن مواعيد قطارات، قطارات ضغط العين، والنتيجة أن ضغط العين علي وعمل لي ضمور في العصب البصري، والنتيجة أني خسرت العين الوحيدة اللي بشوف بيها، وكتبتلك عشان الناس تخلي بالها. سارة محمد: يا حبيبتي يا سارة، أنا فهماكي جدا جدا، وده بقى ده يعني ده والله يعني نهاية للحلقة كده فيها نشكر سارة ونتمنى لها كلنا من كل قلبنا ان يكون في يعني اي شيء ينفع. انا اتمنى، انا دايما براهن بالذات على فكره لان انا حد احتك كتير بدكاتره عيون، فدايما براهن انه العالم ده في كتير دايما من المستجدات يعني، بس مع تمنياتي ليكي بان ده يحصل يا رب يا رب، ويحصل شيء يعني يحسن من الوضع اللي انت فيه. بس انا بشكرك ان انت لمستي تفصيله مهمه جدا، حتى القطرات على فكرة اللي هي بتاعت الجفاف، يعني كتير مننا وبالذات الجيل كلنا بنبص على الموبايل كتير وقدام الشاشات بنهمل تفاصيل صغيرة وبتتفاقم وبتكبر فعلا، فده تأخير، ده معنى من التأخير. مش عايز أقول والله أهم من كل المعاني اتكلمنا فيها، بس هو أهم، عارفين ليه؟ لأنه بيضرب في الصحة، والإنسان قدام أي ضعف في صحته بيبقى مش قادر على أي حاجة. يعني أصلا أعتقد الناس اللي مش أصحاء، اللي ما عندهاش صحة جيدة، صحة نفسية وصحة جسدية، هي مش هتقدر تقدم اصلا على خطوات فيها مشاعر ولا حب ولا حاجه يعني. فاشكرك جدا يا ساره، واتمنى لك من كل قلبي يا حبيبتي ان ربنا يا رب يا رب يعني يكتب لك الخير كده ويوفقك، ويعني يرزقك بحد يكون يشوف الحاله دي من منظور فيه اي تطور يا رب. يعني ما اقدرش اقول كلام اكتر من كده لاني طبعا لا افقه تفاصيل ضيقه، بس اتمنى لك ده من كل قلبي. اشكرك جدا جدا، اشجعك من كل قلبي يا حبيبتي يا هبه، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليكي، شكرا جدا لذوقك. كنت عايزة أقرأ مسج محمود بس طارت، وفي مسجز نزلت تحت كده. شكرا شكرا قوي مصطفى، كمان مصطفى محمود بعت مسج جميلة جدا، أنا أسفة قريتها متأخر كده، بس شكرا قوي يا مصطفى، ربنا يخليك يعني أن أنت عندك المشاعر الجميلة دي، يا رب أكون قدها يعني وأهل ليها. عايزة أقول بقى حاجة أخيرة مهمة كده، أن احنا حتى إيه نختم بيها بشيء من الرفق على أعصابنا وعلى نفسنا. في متلازمة، متلازمة متعارف عليها يعني، اسمها إيه؟ متلازمة إجهاد اتخاذ القرار. الكلام ده ما ينطبقش على مصطفى، لان مصطفى شخص قعد 10 سنين، ولا دي ناس عندها مشكله اكبر من متلازمه اجهاد اتخاذ القرار، لكن كلنا بشكل او باخر عندنا المتلازمه دي. عارفين ان هما بيتكلموا حتى على فكره اختيار الاكل، عارفين ان احنا عندنا مشكله لما بيجي حد يقولك تاكل ايه، بتقول اي حاجه اي حته، يعني ده في حد ذاته دماغك بتحاول تفضي مساحات لقرارات تانية او لحاجات اصعب او حاجات صعبه في الدنيا، فبتفضي الحته دي. فانا متخيله جدا يعني ان ده حاجه كلنا هنكون حاسين بيها يعني بشكل او ايه او باخر يعني، وان ليها اعراض عندنا كلنا، الشعور بالارهاق، انك طول الوقت حاسس انك مرهق، عايز حد ياخد القرار عنك، عايز حد يحسم الامر عنك، ضبابيه التفكير، ان طول الوقت حاسس ان في غمامة كده على الأفكار بتاعتك، مفيش قدرة على التركيز. مين مننا ما عندوش الأعراض دي؟ بنفتكرها بقى نقص فيتامينز وكده، بس في حقيقة الأمر هي من كتر ما الدنيا والزحمة بقى فيها قرارات يومية كتير قوي مذهلة في تنوعها واختلافها يعني. الحلقة للأسف خلصت، وللأسف كان في مسجز جميلة قوي يعني، في مسجز زي ما انتوا عارفين بكثف أقراها، في مسج جميلة في الموضوع راحت بعيد وعمالة بحاول أجيبها، بس مش هلحق للأسف يعني. بس أنا بشكركم جدا على كل المعاني الجميلة، بس في حاجة بقى مهمة قوي قوي قوي، لأن زي ما بقول دايما لو الإذاعة من أدوارها العظيمة إنك أنت تعبر عن مشاعرك وحبك، فأنا من حقي أنا كمان أعبر عن مشاعري وحبي لأصحابي الجمال جدا جدا، صحابي الصغيرين الجمال ليلى وفريدة، وما دلوقتي بيسمعوني ولاد هبة ورفيق صحابي، وهم بيسمعوني دلوقتي وما بيسمعوني من الوقت للتاني يعني، بس أنا مبسوطة قوي هم بيسمعوني دلوقتي، وحابة أقول لليلى بشكل مباشر كده، يا ليلى أخبار سارة في الطريق إليكي، وأنت فاهمة بقى يا ليلى، طالما بقول كده يبقى انت فاهمه. فيا رب كده دايما تكونوا امارات زي ما انتوا يعني، وربنا يفرح يفرح كابو، يفرح طبعا هبه عشان هي صاحبتي، هبه كابو، ربنا يفرح هبه ورفيق بيكم على طول، ويشوفوكم من احسن الناس يا رب. والدعوه دي على فكره لكل الناس اللي عندها اولاد وعندها ناس فرحانه ليها وعشانها، يعني نفس الكلام كده ممكن اقول لاسر اخويا مبروك عشان نجح، بس طب انت مين عشان اقول له ان انت بتقوله مبروك؟ لكن في رساله حد بيقول عايز اقول لاسر اخويا مبروك عشان نجح، فالف مبروك لاسر، وان شاء الله كده دايما المسجز تبقى ما بين الناس فيها تبادل ود ومشاعر جميله جدا. بشكركم على كل المسجز الحلوه، بشكركم على كل الكلام العظيم، بشكر طبعا مالك وسعيد على المكالمات النهارده اللي كانت بالنسبه لي اجمل كلمه بتتقال، فكره انا اول مره اتكلم ويبقى اصلا قلقان انه يتكلم على الراديو ويتكلم ويبقى بالنسبه له، وياما ناس كانت كلمتني لاول مره وبقينا بعد كده اصحاب وبقوا يتكلموا كتير. فاشكركم على وافر الود ده يعني، يا رب دايما كده المعزه والغلاوه والاحترام قبل اي حاجه طبعا يكون ما بيننا. شكرا جدا ليكم. خلصت حلقتنا النهارده بعد ما قرينا قصه المنزل رقم 8 لمحمد عبد الحليم عبد الله، وإن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي مع حلقة جديدة ونكون بنقرأ قصة جديدة ونتناقش في المورال بتاعها. وكان في مسج راحت قدامي بس كان حد بيقول لي أنا ما اتجوزتش ووصلت 35 سنة ومسؤول عن إخواتي ومسؤول عن ناس كتير ودلوقتي مش بفكر في كده. طبعا المسج دي راحت بقى تماما يعني دي نزلت تحت قوي فمش عارفة أجيبها. بس أنا ليه كنت عايزة أقرأ المسج دي عشان قبل ما أختم أقولك إنه بنسبة كبيرة جدا الأسبوع الجاي هنقرأ قصة اسمها تقريبا مش أنا ممكن أقولها من دلوقتي والله ما فيش مشكلة يعني بس نسبة كبيرة هنقرأ القصة دي أو قصة لنجيب محفوظ هي تقريبا بتحكي حكايتك تقريبا بتحكي حكايتك بلاش أقول هي إيه بدل ما تقروها قبل ما نقراها على هوا بس هي تقريبا بتحكي الحكاية دي فإن شاء الله بإذن الله كده نقراها الأسبوع الجاي. فأتمنى لو أنت لسه سمعني إن أنت إيه يعني تكون معانا الأسبوع الجاي. وطبعا نفس الكلام لكل الناس اللي بتسمعنا وأنا عن نفسي أي عبد العاطي كنت معاكم على الهوا لمدة ساعتين أشكركم جدا جدا وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بألف خير. باي باي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرص، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرص والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم FM.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: زحمة. عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

O Rafa

هاشتاج مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي إيماعاتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ صباح الفل على كل الناس اللي بتنضم لنا دلوقتي لمده ساعتين. معاكم يوسف بركات، ان شاء الله الحلقه تبقى خفيفه وجميله على قلوبكم كده، وتبقى كده ايه حلقه نطلع منها في الاخر بان احنا قضينا وقت لطيف مع بعضينا. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وبجد السؤال ده ببدا بيه كل حلقه، لان فعلا بفتقدكم من حلقه للتانيه، لان بدا يتكون عيله الحمد لله كبيره لهذا البرنامج. ناس كتيرة بدأت تستنى البرنامج، ناس كتيرة بدأت تبقى بتتكلم وتتفاعل نظرا للمواضيع اللي الحمد لله الواحد بيقدمها كل حلقة يعني. وعشان كده لازم تعرف ان البرنامج قائم بنسبة تكاد تكون 80-90% على مشاركتكم. ليه؟ لان احنا بنتناقش مع بعض. انا مش جاي هنا اقول لك كلمتين واجري والحاجات دي، لا خالص. البرنامج ده ليه بعض القواعد كده الضمنية اللي احنا بنبقى متفقين مع بعض فيها كل حلقة، لو هي رايح ظهرك شوف لو في اي مشروب جميل بتحبه جهزه، او لو في اي سناك كده معينه بتحب تاكلها جهزها. ليه؟ لان احنا هنبقى قاعدين مع بعض لمده ساعتين. هنتكلم عن ايه النهارده؟ هتكلم معاك في مثل دايما بنسمعه من واحنا صغيرين، الا وهو اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. وعايزين على قد ما نقدر نبقى بنتكلم مع بعضينا في مبدا زي فكره ان انت بتعمل حساب لمين في الدنيا. طيب هتكلم بقى وكلامي موجه شويتين لمين، الا وهو للاجيال اللي ممكن تكون أصغر شويتين، أجيال الألفية الجديدة، جين زي والأجيال اللي بعد كده جين ألفا والحاجات الجميلة دي. هكلم معاك في إيه؟ هكلم معاك في جوانب مختلفة كتير. الفكرة وهي جاية في دماغي مش عارف أحط إيدي على حاجة معينة في الموضوع، ولكن بنسبة كبيرة جاي أتكلم معاك وإنت شاب ممكن تكون جين زي، أو لو إنت جين ألفا، أو جاي أتكلم معاك حتى لو إنت في أجيال أكبر من كده، في مبدأ ألا وهو فكرة إن إحنا دايما لازم بنكون بنحترم الشخص الكبير، بنحترم دايما البني آدم اللي قدامنا. طب هل في شوية معايير ممكن تكون موجودة لأي لاحترام البني آدم اللي قدامك؟ ممكن يجي الوهلة الأولى في تفكيرك فكرة إن أي بني آدم لازم يتم احترامه، ولازم يكون في دايما أدب في التعامل، وأدب حتى في وإنت بتستقبل أي معلومة أو كلام مع حد يكون أكبر منك. ولكن مش عايز اجعلص الامور معاك نظرا ان انت اخر اليوم ولسه بدايه الاسبوع بدأ معاك النهارده الحد، فلسه بتبدا اسبوعك الجميل وبتاع. لا ما تقلقش، مفيش اي كلكعه خالص في الموضوع اللي هنتكلم فيه، ولكن تعالى نشوف ممكن تكون ظاهره على قد ما نقدر نكون بنشوفها في اوقات كتيره، في ايام كتيره، في حاجات كده. فخليني اكمل معاك دردشه في مقدمه هذه الحلقه يعني، واتكلم معاك في معيار الا وهو معيار الادب والاحترام بيننا وبين بعضينا. انا هنا لست المعلم خالص، ولست الشخص اللي مش عارف ايه، ولكن بتكلم معاك في مبدا ان دايما بسمع كلمه بتضايقني شويتين نظرا لان انا برضو من الجيل الجديد، ولكن دايما بتحس ان في مبدا كده اللي هو ايه ده، العيال الجديده دي بيكونوا ما بيحترموش اللي قدامهم، مش عاملين حساب خالص لان هم مش عارف ايه. تبص تلاقي الواد بيرمي عليك كده وهو سايق، تحسه مش حاسس بقيمه الفلوس ابوه جايب له العربيه ولا مش عارف ايه. تبص دايما تلاقي دايما يقعد يقول لك ده بص شويه الشباب اللي هناك دول جيل كبير ممكن يكون بيقلق ويفكر مرتين قبل ما يتكلم مع اي شاب. زمان كنت تبص واحنا بنلعب كره في الشارع الناس الكبيره وهم معديين ولا طالعين الجيران يجي يقول لك ايه، انت يا ابني انت وهو الصوت ومش عارف ايه، وما تلعبوش كره هنا وعايزين ننام وعندنا شغل وبتاع مش عارف ايه. كنتش بتلاقي حد بيرد بشكل بشع، ما كنتش بتلاقي حد يرد بشكل مهين. ما تبصش ده اللي قدامك عنده استحقاقيه، فهي دي برضو حاجة هندردش فيها. ألا وهي إيه؟ ألا وهي فكرة الاستحقاقية. منين أنت جايب هذه الـ الـ الـ الـ الـ الغشامة في الرد؟ وإن أنت تبقى طول الوقت تلاقي نفسك راكب ميكروباص ولا حاجة، تلاقي الواد قاعد ماسك التليفون. ما هي بتتقال بقى بالصيغة دي يعني، مش أنا اللي بقول يعني، مش قصدي أنا طبعا الاحترام لكل الناس اللي بتسمعني، ومش قصدي أكون بتكلم بشكل فج يعني، ولكن بقول لك لسان حال البني آدم يعني لما بيواجه موقف زي ده. ألا وهو بص تلاقي الواد ماسك التليفون كده وفتح لي التيك توك ولا فتح لي ايا كان الابلكيشن وصوت التليفون عالي جدا في المش عارف. تبص تلاقي الواد مش عارف يعدي الراجل الكبير من قدامه لسه مولع السيجاره ومش عارف. تبص تلاقي البنات وهم ماشيين في الشارع خايفين جدا لحسن الواد يجي يتكلم، والواد بقى بيتكلم بيبص بقى بيتحرك كده بعينه ويبص على المش عارف. فبتبص تلاقي ان في امثله ممكن تكون مش الطف حاجه تخليك تفكر مرتين قبل ما تفكر تروح تتكلم مع البني ادم وتعرفه حاجة مستفزة جدا، ألا وهي البيزك المبدأ الطبيعي اللي هو إيه؟ ممكن ما تبصش على إخواتك اللي ماشيين في الشارع دول، ممكن لما الراجل الكبير وهو بيتكلم تسمعه مش عارف ايه، فتحس ان انت بتتكلم في ايه، فبتدن في ملطة زي ما بتقال، اللي هو ده ألف به يعني، يعني اللي هو انت ألف به لازم تكون على قد ما تقدر بتتكلم مع اللي قدامك بصوت هادي جدا، لازم تكون عامل له احترام ومبدأ كده اللي هو لا انا ما ينفعش اعمل كذا، حتى لو هو ضدك، حتى لو هو مختلف عنك، ولكن عادي يعني ايه المشكلة. فليه بقى بيوصل من حاجات تافهة جدا الاخر يعني، ليه بقى بيوصل من حاجات تافهة جدا زي ان انت صوتك عالي جدا، اه متضايق من صوتك يعني، اه متضايق جدا من صوتك عشان صوتك عالي جدا وانت في الميكروباص ومش عامل حساب للناس اللي حواليك، هو متضايق جدا لما لا بص الاقيك لحد الساعه 3 الفجر ولا 4 الفجر واقف في الشارع وفي ناس المفروض نايمه وبتاع وصوتك عالي وبتاع، يا ريتك بتتكلم عادي، ده في شتيمه وفي غشامه جدا وبتاع، تيجي تبص تلاقي شاب عنده 16 سنه و15 سنه، اه لا لا الموضوع مستفز، اه الموضوع يخليك تبقى قاعد كده مش طايق نفسك، لا انت انت مش مختل يا باشا لو انت متضايق ولا انت عندك اي مشكله خالص، لا اللي قدامك ده مش منطقي، فعلا عندك حق. طب تعالى بقى نخش على الخطوه اللي بعدها الا وهي ايه، الصوت يا شباب بعد اذنكم، استغفر الله العظيم يا رب. ماشي يا عم، ماشي يا عم ايه، ماشي يا عم ايه، او ايه اللي ماشي يا عم، فبتحس طول الوقت اللي هو انا يا ابني بتكلم معاك في حاجه منطقيه جدا وحاجات كده. فكلامي انا موجه لو انت عندك اخ لسه بي بي بي بيكبر يعني وفي ريعان مراهقته وشبابه، او لو انت عندك ابن، او لو انت عندك مش عارف ايه وبتاع، دايما بتلاقي في مبدا كده بيجي من الابهات، وانا مثلا واحد من الناس اللي هو لا ابني لو كبر هو في المدرسه هعلمه ازاي يعتمد على نفسه، ولا لو هو في النادي اعرفه ازاي ياخد حقه وبتاع. ممكن يكون في ناس بتسرح في الخيال ده، وان هو عايز يربي ابنه وبيعرف ياخد حقه نظرا ان هو هيتعامل في عالم في المستقبل، فالحياه مش سهله، فيلا بينا نخليه عنده شخصيه والحاجات دي. عمر ما كانت الشخصيه ليها علاقه بان انت تبقى قليل الذوق يعني، عمر ما كانت ان انت تعرف تاخد حقك بطريقه فيها فجاجه يعني. فكلامي النهارده بقى موجه لاكتر من حد، احنا هندردش مع بعضينا. لو انت جين زي كلمني وقول لي ايه رايك في اللي ممكن يكون بيتقال. طبعا يعني طبعا طبعا طبعا في قاعده برضو هنا ضمنيه كده منورين عليه بنتكلم بيها دايما، الا وهي مفيش اي تعميم اطلاقا في اي حاجه، مفيش حاجه اسمها كل البنات مش عارف ايه، مفيش حاجه اسمها كل الازواج بيعملوا مش عارف، مفيش اي تعميم خالص واحنا بنتكلم، ولكن تعال نفكر مع بعضينا انا وانت في مبدا الا وهو لا انت لازم لو انت شاب في جيل لسه صغير وبتاع لازم تعرف اهميه ان انت وسط مجتمع، وسط بشر، وسط ناس ممكن يكون وانت بتعمل حاجه فكر فيها مرتين وثلاثه. الحريه عمرها ما كانت معناها ان انت تبقى بتيجي على اللي قدامك خالص حتى لو كانت بحاجات بسيطه. لا انا واقف عادي بتكلم مع اصحابي وبتاع. فلو فضلنا نكمل في المقدمه هنلاقي كلام كتير يتقال، ولكن خليني افصل كده الكلام واطلع فاصل نسمع مزيكا، نسمع اغاني، اختار الاغاني اللي انت عايزها. دايما عايزك تعرف ان المشاركه هنا في هذا البرنامج قائمه على او تبعت لي يعني على 015 59 55 1006، او لو هتكلمني على التليفون هتكلمني على 02 38 35 022. تسمع يوسف بركات. لو انت اول مره تسمع فاهلا بيك يا معلم، لو انت بتسمعني على طول بس بتتكسف او مش عايز تتكلم في التليفون او حاجات كده يا باشا صباح الفل، يلا بينا ناخد هذه التجربه مع بعضينا، اعمل مكالمه جميله او ابعت لي على الواتساب. لسه معاكم يوسف بركات، لسه بنبدا حلقتنا، نطلع فاصل. ما تنساش لو عايز تعمل بقى اهداء، عايز تكلم مش عارف مين وحركات كده، احنا موجودين هنا مع بعض لمده ساعتين على الهواء ايه مباشره. نطلع فاصل ونرجع تاني، اسيبكم لمده كده سكه 3 4 5 دقايق، يلا بينا.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: بوي انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: انتوا لسه معانا.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، ولسه بنبدا مع بعض حلقتنا. لو فاتك اي لو انت لسه واصل يعني، فحب اقول لك ان انت ما فاتكش كتير قوي. احنا النهارده هنتكلم عن مثل وبناء عليه هنتسحل بقى في الحلقه مع بعض. مثل اللي ملوش كبير هل بيشتري له فعلا كبير ولا لا؟ طيب لو هنتكلم مع بعض في المثل ده ونخوض ان احنا نفكر في المثل ده، هنلاقي نفسنا بنفكر فيه من وجهة نظر ان انت بتبقى دايما عايز حد. تعالى ما نتكلمش عن القدوة، ولكن تعالى نتكلم مع بعض عن المثل ده من ناحية ان انت بتبقى محتاج حد اكبر منك، من حيث ان انت تستفيد منه من خبرته، وكمان ممكن تكون بتستفيد من الشخص اللي قدامك ده ان هو بيبص على الامور من وجهة نظر مختلفة خالص، نظرا لتجارب كتيرة هو مر بيها. ممكن يكون من ضمن التجارب دي تجربة الموقف اللي بيحصل لك دلوقتي. ممكن تتحط في الموقف ده من حيث ان انت بتعمل تقدير للشخص اللي انت بيبان لك زي ما تقول كده احترامك للاكبر منك، وان انت تختار ان انت يكون ليك كبير في الدنيا ديت، سواء لو اهل لو والدك ربنا يخليه لك، او لو كان اخ كبير، او لو كان قريب كبير، شخص عليه معايير ان هو شخص فعلا كبير يقرر يعني ويتخذ رايه في حاجات كده كتير. فدايما بيكون عند البني ادم مبدا كده في عقله الباطن، الا وهو ان اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. معنى كده ان انت لو ليك كبير دي حاجه ترفع من شانك وتكبرك وتخليك الناس تحترمك جدا. فبتلاقي في الموقف ده انت طول الوقت بتبقى محتاج يكون عندك مرجع، يكون عندك شخص. في مواقف كتيره ممكن انت تكون بحيث ان انت بتشتغل بتتحرك بتروح وبتيجي في الحياه، بتلاقي نفسك عارف وقادر تختار حاجات كتيره، شغلانات معينه، تخوض تجارب بنفسك. دي مش حاجه وحشه خالص، مش معناها ان انت بعيد عن ان انت يبقى ليك كبير او بعيد عنه او حاجات كده، لكن بيكون في دايما موقف بيحصل لك كل شهرين مره، ولا موقف ممكن يحصل لك في سنه ان انت لا انا بابا بقول لك ايه، انا عايز اعرف رايك في 1 2 3. هتيجي كده تمام. لما تيجي تبص لها من وجهه نظر ثانيه ليها علاقه بالشباب، بما اننا النهارده بنتكلم مع بعض، وهذا البرنامج قائم على فكره مواقف كتيره ممكن تكون الشباب مظلومين جدا فيها، لان ناس كتيره ممكن تكون بيبقى في العموم كده لا ده الشباب الجديد ده مش محترم خالص حد، مش شايف اللي قدامه، مش عارف ايه وحاجات كده. بنحاول على قد ما نقدر نتكلم مع بعض كشباب. فلا يا معلم خد بالك، لازم يتحط معيار مهم جدا في تفكيرك، ولا هو ان انت جزء من مجتمع، جزء من كيان بلد كاملة فيها بشر ليهم وجهات نظر وليهم اهواء وافكار وحاجات كتيرة جدا جدا. فانت لازم تعرف ان انت مش لوحدك. مش هينفع تبقى ماشي بتعلي المزيكا جدا، مش هينفع تبقى ماشي بتزعق جدا وبتتكلم مش عارف ايه للدرجة دي. زي ما بتقال كده في جملة ممكن تكون في شباب كتيرة قوي من الشباب الجديدة ما عرفهاش، الا وهي ان الشارع لاحترامه. ممكن تكون كلمة زي دي ما عدتش على ودان حد اصلا، ان انت لازم تبقى عارف ان حتى الشارع ليه احترامه، مش اللي هو ايه البيت ليه احترامه والمسجد ليه احترامه والكنيسه ليه احترامها والشغل ليه احترامه، وان احنا هنا في المكان في الشغل ليه احترامه والحاجات دي، لا الشارع كمان ليه احترامه، قعدتك في الميكروباص ليها احترامها، قعدتك بص حتى بص تفاصيل اللي هو يا معلم دي تفاصيل بسيطه خالص، ولكن قسما بالله مهمه جدا. يعني انت فاهم وصل لدرجه ايه؟ وصل ان هي دي اللي بتكوننا اصلا. يعني انا لو راكب ميكروباص جدا وقاعد كده وبتاع وقاعد مش فارق لي اللي جنبي وقاعد عامل كده وحركات وبتاع، باشا صباح الفل، يعني انت مش لوحدك في الدنيا. فلازم تفكر ان انت بتتكلم مع ناس كتيره. وبرده كلامي موجه للاجيال اللي اكبر، اللي نقدر نقول، وبالمناسبه الاجيال اللي اكبر سنا ماشي، وفي نفس الوقت مبدا. يعني انت ممكن تكون جينزي وبتبعت لي رساله دلوقتي او بتكلمني في التليفون، ولكن مش شايف ان دي حاجه صح فعلا، وشايف ان لا لازم نحترم بعض وحاجات كده، يا باشا انت كده على المظبوط يعني زي ما بيتقال. فخليني اسلم على الناس اللي بعتت لي على الواتساب على رقم 015 5955006، او في مكالمه هتجيلنا طبعا، وعايزين النهارده على قد ما نقدر نستقبل مكالمات كتيره على 38 35 022، وده موضوع الحلقه يا باشا. فخليني اسلم على الناس، واحب اقول لكم برضو قبل ما اجيب اول رساله ان هذا البرنامج قائم على مشاركتكم. ليه؟ لان هو برنامج في جمله بحب اقولها كده بشكل هزلي، ولكن هي فعلا حقيقه يعني، بس بحب اقولها كيفين، اللي هو ايه فكره ان هذا البرنامج منكم واليكم وبكم وكل الحاجات الجميله دي. فخلينا نقرا اول رساله. السلام عليكم يا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا فرح، حابه تدعوا لي ربنا يوفقني لاني مسافره اتعالج بره، وكمان حابه انك تقرا الرساله دي. مبدئيا الف سلامه عليك يا فرح، ان شاء الله تروحي كده وترجعي بالسلامه، وربنا ربنا يوفقك يعني يا رب في العلاج ده يعني، وتعدي على خير. تقول لي زمان لما كنت بشوف حد منزل ستوري حزينه او حاله يعني على الواتساب او الحاجات دي، ان كان انت بتقولها ازاي، او بوست حزين، كنت بكلم نفسي واقول ايه ده، انا مش لسه شايفه كان بيضحك وعايش حياته عادي، ايه اللي خلاه ينزل بوست زي كده؟ وكنت احكم باللي شايفاه قدامي.
لكن اكتشفت بعدين مع الوقت ان كل واحد جواه حكايات واسرار ربنا وحده اللي يعلم بيها. واحد ممكن يكون قاعد مبسوط وزي الفل، وممكن كلمة او موقف او حتى حركة ترجع او ترجع ذكريات الماضي بحلوها ومرها وتخليه يتغير 180 درجة. نفس الدرجة دي في العادة مش بتظهر تفاصيل كفيلة انها تدخله حالة اكتئاب او لو استسلم ليها. فياريت نحس ببعض ونهون على بعض. الواحد مننا ساعات بيبقى في عرض كلمة حلوة تبر بخاطره وتريح قلبه من هم الدنيا، لو في النهاية مناش وفي الاخر في النهاية مناش غير ربنا. وشكرا يا جو، تسلمي لي فرح والله، رسالتك جميلة واقدر فعلا اطوعها كده واخليها في من ضمن الحلقة، الا وهي فكرة ان فعلا فعلا فعلا لما يجي راجل بتاع السوبر ماركت وانا نزل اشتري منه الحاجة لذيذ جدا وبيتكلم واللي هو اتفضل وبيبتسم وراجل جميل، والله بتفرق جدا. لو جينا نركب مواصلات معينة وجينا لقينا نفسنا داخلين ومش عارف ايه، الراجل

0: بيك يا محمد بيه، اتفضل لو عايز تشارك معانا منور الدنيا. طيب اهلا مساء على احلى جنرال، منور يا ملك المواضيع، تسلمي له والله مها، بنستمتع معاكم بنستفيد جدا والله. الواحد بينتظر الساعتين اللي يخففوا علينا ملل اليوم وفقدان الشغف. احلى مساء على برنس الاذاعه، وسلم على اسره مش عادي يا صاحب برنامج مش عادي. تسلمي لي يا مها والله، ما تحرمش منك انت ومصطلحاتك كده الجميله اللي بتقوليها لي دايما. انا جينزي، انا حاله عندي 15 سنه، الوحيده تقريبا في الجيل بتاعي اللي بتفرج على نجوم اف ام. لا خالص على فكره، انتوا كتير ودي حاجه بتفرحني جدا، ان انا لقيت جينزي كتير قوي بقوا موجودين في البرنامج، اتلموا كده حواليا كلهم وبنتكلم مع بعضنا دايما. فانتي اهلا بيكي من ضمن جينزي اللي موجود يا حاله، 15 سنه. كنت مره في ثالثه اعدادي في مدرسه غير مدرستي بمتحن فيها امتحانات اخر السنه، الاولاد كانوا بيتخانقوا مع بعض، خناقه بشعه جدا جدا جدا. بصي يا حاله، موقف زي ده انت اكيد شفتيه فاتضايقتي جدا وحركات كده صح؟ بصي هي دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، اللي هو ايه اللي يوصل بني ادم ان هو يبقى عنده الاستحقاقيه ان هو يتخانق خناقات بالشكل ده. فاحنا على قد ما نقدر بنحاول نتكلم ان ده مش عادي، ان طول الوقت نبقى كده. تصدقوا لسه واخد بالي ان هي تحسها ببين الايدنتيتي، بس لا هو بجد دي حاجه مش عاديه خالص. طيب نكمل نقرا الرسائل. مساء الخير يا جو، بسلم عليك وبدايه اسبوع موفقه. تسلمي يا مرات، يومك ويكون يومك عدل على خير الحمد لله. موضوع فعلا مهم، ان انا بلاقي في المواصلات والمترو الام معها اطفال بيكونوا قاعدين وناس كبيره في السن واقفه، فانا بشوف التربيه هي الاساس. الام ديت معاده اولادها الصغيرين يعني، وهي اللي بتعلم الجيل المبادئ وازاي يحترم الكبير ويشوف ان الاهالي دلوقتي غير زمان، مفيش وقت من كتر الشغل وضغوط الحياه يهتموا بتفاصيل التربيه. بصي هرجع تاني يا مرات للجمله اللي انا كنت بتكلم فيها في الحلقه اللي فاتت بتاعت، وكان برضو احمد عاشور لو سمعنا دلوقتي كان بعت لنا الرساله بيقول يا يوسف هو ليه كل شويه بنقول زمان زمان زمان زمان زمان. فهقول لك نفس الجمله بتاعت، احنا بنفتكر الحلو في زمان او بنفتكر الوحش بالمناسبه، يعني على حسب زمان مرتبط ايه في دماغك، فالمومنت او اللحظه اللي انت بترجع لها بمخك بتكون هي دي. ولكن زمان كان في نفس كل الضغوطات عادي، وكان فيها نفس المشاكل، وكان فيها نفس مشاكل الراجل اللي مش راضي يقوم في المترو، وفيها نفس كل الحاجات، بس احنا عشان بننسى متهيئ لنا. بس اللي انا قصدي عليه ان هي حاجات حياتيه، برغم بسبب ان احنا بنحتك ببعض طول اليوم وطول اليوم في تعاملات، فهنفضل طول الوقت ان هي مشاكل حياتيه يعني، فاهم قصدي؟ ملهاش علاقه بزمان ودلوقتي على قد ما هي هتفضل تحصل يعني، غلط طبعا وبنحاول نقللها، ولكن قصدي ان هي وارد تحصل يعني. طيب هلو يا يوسف، عامل ايه؟ يا رب يكون يومك كان حلو. تسلمي لي يا نعمه والله، وبدايه اسبوع جميل عليكي انت كمان. ماشي انت كده فهمتي يا نعمه موضوع الحلقه، عشان كده بتسالني انا لسه فاتحه من شويه. فتمام، انا احمد خلف بحب البرنامج قوي، احلى صباح عليك. صباح الخير يا عم جو، انا متابع من بدري بس اول مره ابعت لك، عايز احلى تحيه منك. لا تسلم لي يا ابو حميد. احمد خلف صباح الفل عليك يا كبير، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره تبعت لنا، وعايزك تشارك معايا بقى في اي موضوع. طلع الحاله بتاعت الرغي دي، طلعها معايا. ليه؟ لان يلا بينا نعمل كده. صباح الخير يا يوسف، انا ياسمين من الجيزه، عندي 34 سنه، عندي بنت اختي عندها 13 سنه بترد وبتتكلم وبتبجح، وعن ولما بنصحها واقول لها انت بتتكلمي كده ليه وتتكلمي بطريقه كويسه عشان اللي قدامك ما يفهمكيش غلط، تقول لي انت مالك خالته، دي حياتي وانا حره فيها، انا كبرت خلاص. مامتها فين؟ اختك بقى، دي بنت اختك، مامتها فين في القصه دي، في هذا النقاش يا ياسمين؟ بتقول ايه وبتعمل ايه يعني؟ رد، لازم دي حاجه لازم نسال عليها. طيب ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ انا اسمي مريم. فعلا في ناس ردهم ما بيبقاش لطيف معانا، ومع اني بقابلهم بعيننا بنقابلهم بالابتسامه الحلوه. ممكن اغنيه بي تي اس؟ لا مش ممكن بصراحه. بص بقى الصراحه هتكلم معاك بكل صراحه يا مريم، مش هشغل انجلش، احنا هنا بنشغل عربي. عايزه بقى اللي انت عايزاه عمرو دياب بقى الحركات، ودي معايا يا مريومه. طيب مين تاني؟ ازيك يا جو، عامل ايه؟ عبد الرحمن عويس، صباح الفل عليك. طيب هكمل قرايه رسائل، بس استنوا ايه، لان معانا مكالمه ونقول الو. يا شهد يا شهد.
1: الو.
0: ايوه يا شهد، وطي صوت التلفزيون.
1: الو
0: سامعني؟
1: معلش
0: لا عادي، على الهادي خالص، يلا وطي. ايوه الصوت خالص، لا وطي اكتر، ماشي براحتك خالص. يلا يا شهد، في ايه ده؟ ده الريموت كده، وطي الصوت بس بتاع اللي حواليك.
1: حاضر.
0: عشان هو لسه عالي. انا سامعك كويس بس مش عارف اسمعك من التلفزيون.
1: انا كتمت الصوت خالص.
0: جدعه، ايوه اسمعيني من التليفون كده وانت بتكلميني. عامله ايه مبدئيا؟
1: الحمد لله. ازيك يا جو؟
0: انا الحمد لله. هيبقى عندنا كده سؤال في المكالمات اللي هنستقبلها النهارده، تقولي لي سنك في بدايه المكالمه، قولي لي عندك كام سنه؟
1: انا سني
0: 22 سنه. 22 سنه، العمر كله يا رب. قولي لي يا شهد، عايزه تتكلمي في ايه معانا؟
1: أنا

0: عندي مشكلة ومستحلها صراحة.
1: اتفضلي.
0: أنا عندي
1: مستني. طب معلش انا اسف ان انا هقاطعك، بس خلينا في البدايه عشان نسمعك براحتنا يا جماعه. المشكله ايا كان هي بتبعت ايه او بتقول ايه، يعني احنا كلنا بنشارك مع بعض حل هذه المشكله اللي هتجيلنا. ليه؟ عشان يعني ما يبانش ان الواحد قاعد فلحوصه هنا ماسك المايك وبتاع. لا، هيبقى عندي وجهه نظر اكيد هقولها، ولكن انتوا معايا على الواتساب 015 59 55006، شاركوا معانا هذه ايه الحل، يعني ايا كان اللي عنده فكره، لان نستفيد كلنا بعقولنا، كلنا واحد يفكر اكيد مش احسن من ان الناس كتيره تفكر. اتفضلي يا استاذ شهد، معك الحديده.
0: ماشي. انا
1: اتفضل.
0: في سن 17 سنه بابايا اتوفى.
1: الله يرحمه.
0: بس معلش، مامتي اتوفت.
1: يعني دي حاجه بننساها فعلا من وقت للتاني كده.
0: انا
1: قوليلي،
0: بابايا اتجوز واحده تانية.
1: مامتك توفت الله يرحمها، وباباك يتجوز واحده تانية.
0: انا
1: ماشي
0: عندي اخواتي الاثنين، انا اللي مربيهم.
1: ماشي. عندهم
0: تمام.
1: كم؟
0: عندي كيان ورحيم.
1: ربنا يخليهم لك. ماشي.
0: تمام. انا بابايا ساب لي ورث حلو.
1: مامتك سابت
0: تمام.
1: لك ورث حلو.
0: معلش، انا اول مره ادخل
1: لا
0: المكالمه.
1: لا عادي خالص، انا بس بربطها معانا. لا براحتك خالص، اتكلمي براحتك.
0: ماشي. مامتي سابت لي ورث حلو،
1: ماشي.
0: فهي بعد ما بابا اتجوز المره دي الست
1: الست
0: دي،
1: التانية دي.
0: بعدها بسنتين اتوفى.
1: عشان كده انت فهمت، الله يرحمه. ماشي
0: تمام. هي بقى انا مربيه اخواتي صغيرين،
1: كويس.
0: فهي الورث اللي سابتهولي بابا وماما هي عادي تاخده مني.
1: ماشي.
0: تمام. فهي انا مش عارفه اعمل ايه، يعني هي عماله تاخد مني الفلوس. انا في جامعه وبشتغل،
1: ماشي.
0: ويعني شايله مصاريف اخواتي، هي مش شايله اي حاجه.
1: عايز تاخد الفلوس ازاي؟ بتقول لك ايه يعني؟
0: يعني هي بص، انا شايله فلوسي في اوضتي.
1: ماشي خلاص، مش بنقول الاماكن دي خالص يعني، كملي عادي اشرحي عموما في المطلق.
0: تمام.
1: يعني هي قالت لك ايه؟
0: هي قالت لي، بتقول لي هاتي فلوسي انا كلها اللي معاكي،
1: بحجة ايه؟
0: بحجة ان هي بتقول انا هربيكي انت واخواتك، وهي اساسا قاعده النهار كله في اوضتها، لا اما في الصاله، ما بتعملش اي حاجه. انا بصحى الصبح قبل ما اروح الجامعه بتاعتي، بعمل كل حاجة وبفطر اخواتي وبعملهم الاكل وحطهم في التلاجة، وهي النهار كله نايمة
1: ماشي.
0: ما بتعملش اي حاجة. في مرة كانت هي مزنوقة في فلوس، كانت عايزة حاجة، كانت عايزة فلوس، فبتقول لي انا عايزة منك كذا.
1: ماشي.
0: لا لا، دي فلوسي وفلوس اخواتي.
1: عايزة تستلف منك يعني. ماشي.
0: هي سلفت مني، انا ممكن اديها بس هي بتاخد ما بتديش.
1: يعني انت جربتي قبل كده تسلفيها لو قالت لك وما
0: عادتها.
1: بترجعش الفلوس؟
0: انا عديت على مبلغ كبير. تمام.
1: اوكي
0: قلت ايه، خلاص عشان خاطر بابا ما يزعلش منه، هو مش
1: فاهم.
0: هديها.
1: ماشي.
0: تمام. من يومين حبست اخويا الصغير في الاوضه وانا ما كنتش موجوده في البيت، كنت في الشغل.
1: حبسته ليه؟
0: حبسته ليه؟ بسبب ان هو بيقول لها يا ماما، بيقول لها يا ماما، بيقول لها يا ماما انا عايزه اكل. تمام. هي بتقول لي ما تيجي اختك، مش تيجي اختك والكلام ده.
1: لما تيجي اختك هي اللي تعمل لك الاكل يعني.
0: هو جعان، هو يعني انا
1: فاهم.
0: معرفش، هو ما فيهوش موبايل عشان يرن عليا.
1: فاهم فاهم.
0: روحت البيت لقيت اخويا في الاوضه بعمل لي صرخ وعمال يعيط، واختي الصغيره الثانيه يعني هي سنها حوالي 9 سنين،
1: وهو كام الطفل ده؟
0: الطفل ده 6 سنين. تمام.
1: طيب.
0: فأنا
1: طب
0: يعني هي
1: هسألك سؤال، طب هسألك سؤال، هو انت ما عندكيش حد في العيلة يعني خال او عم يكون بيسلم عليكو كل فترة كده بيطمن عليكو؟
0: أنا بابا الله يرحمه قبل ما يتوفى بحوالي شهرين ثلاثة كان مش شابط مع عمي، عامل أخوه الوحيد.
1: فالعلاقة باظت فما بقاش بيسأل عليكو. طب وخالك ناحية مامتك؟
0: خالي مش أنا مامتي مش من هنا، مش من أصول،
1: مش من أسيوط. ماشي. من محافظة تانية، بس برضو يكلموك ويجوا يطمنوا عليكم.
0: هم بيكلموا بيرنوا عليا وبيطمنوا عليا، بس انا مش عايزه ادمجهم من ناحيتي.
1: مش عايزه تشغليهم بيكي، عايزه طول الوقت تحس ان انت مش عايزه تبقي عبء عليهم يعني.
0: ايوه.
1: بس هم كويسين بيطمنوا عليكم وبيبقوا عايزين يتأكدوا يعني انت
0: معايا.
1: بتحبيهم.
0: عيلة ماما انا معتبرها مش عيلتي، ده هي كل حياتي.
1: طب حلو، لقينا نقطة حلوة.
0: بس عيلة
1: كلمتيهم؟
0: ماما
1: كلمتيهم قبل كده عن موضوع مرات باباكي دي؟
0: لا.
1: طب ما هقول لك بقى على حاجه مهمه برضو يا جماعه على الواتساب. يعني ناس مركزة معايا في المكالمة بيبعتولي على الواتساب اهو بيتكلموا في اللي انا لسه هقوله ده. طب بصي هقولك على حاجة، ان انت تحلي لوحدك كل المشاكل اللي في الدنيا مبدئيا كده انت جدعة جدا، يعني عايز اقولك هنا من هذا من المكالمة دي يعني ان انت جدعة جدا وشاطرة جدا وربنا يوفقك دايما ويحميك، ان انت طول الوقت مهتمة باخواتك وبتربيهم وبتحاولي على قد ما تقدري تعملي لهم حياة كويسة. انت شاطره جدا مع ان سنك صغير، ولكن انت جدعه جدا جدا جدا يا شهد. بس في حاجه مهمه يا شهد، في مواقف كتيره حتى لو راجل كبير جدا وبصي قد ايه وبيعرف يحل كل الامور اللي في الدنيا، ممكن يكون اخر اليوم بيكلم مراته وياخد رايها في حاجات. طول الوقت الناس بتاخد راي بعض في حاجات كتيره. مهم جدا يا شهد مبدئيا كده انت خلاص عندك الحكمه، انت ما شاء الله حكيمه، يعني ان انت من البدايه بتبقي عارفه ان الست ديت ما بترجعش فلوس، وحاولتي قبل كده تديها فلوس ورج، يعني عارفه تدير الامور الاجتماعيه دي. بس حاجه مهمه جدا الا وهي انت واحده واحده تدردشي مع حد عائل من عيله مامتك بيكلمك بيطمن عليكي، تكوني بتتكلمي معاه مش من باب تخليه يعني يخاف او يتفزع لحسن يفتكر ان هو ان انتوا متبهدلين قوي، يعني عشان ما يجيش بحكم المشاعر. انت دردشي مع حد من قرايبك من عيلة مامتك يعني معايا، صح؟ سمعاني جدع، اسمعي بقى، حاولي تكلمي حد فيهم انت بتشوفي ان هو حد جدع مع ماماكي مع باباكي ومامتك، يعني يكون كان كويس جدا ومعروف ان هو حد ذكي. قولي له دلوقتي احنا حصل واحد اتنين تلاتة اربعة والحاجات بقى برضو التفاصيل على قد ما تقدر. قولي له انا ما عنديش اي مشاكل مع الست دي، بس مشكلتي معاها ان هي انا حاسة طول الوقت ان انا خايفة على الفلوس او خايفة على اللي معيشه بيه اخواتي وعايشه بيه انا وطول الوقت وحاجات كده. تاني حاجه عرفيه ان ان ان الست دي عملت موقف بشع جدا، زي ان هي حبست الطفل الصغير عشان مكسله تقوم تعمل اكل او ان كان مرادها ايه يعني، او كان السبب اللي هي ما عملتش بيه الاكل ده. ولكن حاولي على قد ما تقدري تخلي حد يظهر يكون كبير يتسمع له ويكون حكيم عشان يجي يتكلم ويجي يزوركوا ويجي يطمن عليكوا وحاجات كده.
0: لا قطع كلامك يا يوسف،
1: لا لا قولي قولي، انا ده بس اللي كنت عايزك تحطيه في دماغك لو ما كنتش حطيتيه.
0: قطع كلامك معلش، انا عندي عمي جه عندي هنا قبل كده وضربني وضرب اخواتي الصغيرين،
1: ليه؟
0: وهي كانت واقفه ما بتعملش اي حاجه.
1: هو عمل كده ليه؟
0: هو ما انا جايه لك في الكلام، هو بيقول لي لو ما جبتيش الفلوس اللي معاكي دي اساسا فلوسي واخوك ابوك خدها مني، بس هو اساسا هما الاثنين كانوا شركاء في مصنع حشر.
1: ماشي
0: تمام. هي بيقول لو كلمت حد من الاهل من الاهل مامتك انا هسحب منك التليفون وهسحب منك اخواتك الصغيرين مش هطلعك من البيت. وهو بيقول لي لو يكتشف كان عايز ياخد مني الفلوس والكلام ده، انا خالي مصطفى محامي
1: ماشي
0: اتكلمت معاه زي ما انت بتقول، اتكلمت معاه كل حاجة، بس هو بيقول لي انت مش في سن القانون،
1: انت 22 سنة انت كبرتي.
0: ما انا الكلام ده قلت له وانا
1: في وانت اصغر
0: 21 سنة.
1: ايوه وانت اصغر،
0: انا عندي 21 سنة.
1: ماشي
0: تمام. انا مش عارفة اعمل ايه، انا
1: انت ما كنتيش في سن قانوني عشان تبقى الفلوس دي في يعني تقدري تتحكمي فيها يعني، صح حاجة كده؟
0: بابا بس
1: أيه.
0: هي وسط بابا انا بنتي الكبيره الوحيده.
1: ايوه
0: تمام. فهي انا عايزه امشيها من البيت، انا مرات بابا ده انا عايزه امشيها من البيت مش عارفه اعمل ايه.
1: ما هو فعليا هو بيتها برضه، خدي بالك، ما احنا بقى دي الفكره.
0: بابا وسط،
1: لا ما فيش حاجه اسمها كده، مش كانت مش توافقه وهي على ذمته؟ لا ما هي دي قصه بقى هفهمك يعني. لا بالعقل الست دي ده بيتها برضه، لان دي كانت مراته وقانونا وشرعا وكل الحاجات الجميله دي، فانت لازم تعرفي ان ده بيتها. ما تفكريش في ان انت تمشيها، فكري ان انت تحل الامور بحيث ان انتوا تعرفوا تعيشوا مع بعض. ما عرفناش نعيش مع بعض، فكري في فكره ان اهلك ممكن يكونوا اللي هو من ناحيه منطق يبداوا يتدخلوا وهم يبداوا يحكموا، تعيشي بقى معاهم، تعيشي بطريقه معينه، حاجات شبه كده. بس لازم حد كبير يدخل يا شهد. انا وانتي لو فضلنا 32 الف سنه بنفكر في الموضوع ده، لازم حد من عيلتك عارفكو وعارف طباعكو، واحد منكو، الحاجات دي بتفرق جدا. لازم هو اللي يتدخل ويتكلم معاكو، واعملي كده، حاولي على قد ما تقدري. بالنسبه لعمك والتهديد اللي عمله وحاجات شبه كده وبتاع، فيعني مع احترامي لهذا الشخص ولا كانه قال اي حاجه، اتكلمي مع الشخص اللي هتكلمي.
0: انا مظبوط اصلا
1: يعني احنا كده كده بنحترم كل الناس، ولكن اللي هو بيعمله ده مش منطقي اطلاقا. وفكره ان هو مدي ايده على اطفال صغيرين اهليهم مش موجودين، لا يعني الله يرحمهم. كلمي حد من عيله مامتك قريب، حاولي على قد ما تقدري تكوني بتتكلمي مع الشخص ده بحيث ان انتوا يحل معاكوا. اتكلمي مكالمه، تاكدي ان الشخص ده خالك او خالتك او ايا كان يكون فاضي. اسمعني انا محتاج اتكلم معاك في حاجات مهمه، خليك المحامي ده مفروض يكون في حكمه اكتر من كده، مش عارف حاسه قال كلمه وجري، بس برضه مش هينفع اخد اي انطباعات يعني من بس وجهه نظرك لوحدك يعني. بس اتكلمي مع قريبك، اتكلمي مع خالك، اتكلمي مع حد يكون ثقه في العيله، ده مهم جدا وبسرعه يعني قريب، اخر الاسبوع كمان يومين حاجات كده.
0: المشكله يوسف ان هي بتتحكم في كل حاجه حتى في اصحابي.
1: ما احنا بقى كده كده اللي جاي، ما هو البيز عندنا هنا احنا بنبني على في حاجه وحشه يعني. الست برضو مش حكيمه بنسبه كبيره، فانت كده كده اي حاجه هتيجي طبعا هتبقى وحشه، يبقى في تحكم في الاكل وتحكم في اللبس وتحكم في مش عارف ايه
0: وكل حاجه.
1: بالظبط، عفوا. بالظبط بالظبط بالظبط،
0: اتردوا من بره البيت
1: بالظبط، فالدنيا هتبقى رايحه معانا في حته مش كويسه خالص. فايا كان
0: رايح اكلم خاله،
1: من رايي كلمي خالك ايوه، او الشخص يعني اللي انت شايفه كبير في العيله ليه كلمه وليه شخصيه ومعروف ان هو حد كده ذكي، كلميه ودردشي معاه مكالمه تكون قولي له انت فاضي، انا لازم اتكلم معاك في حاجات كتيره قوي مهمه، حاجات ليها علاقه بالبيت، حاجات ليها علاقه باخواتي الصغيرين، حاجات شبه كده. قولي له عايزك تسمعني، انا مش بقول لك كده عشان الموضوع بسيط، لا ده انت لازم تيجي ويحصل حاجات. احكي له كل حاجه زي ما انت حكيتي لي كده.
0: مش عارفه اشكرك ازاي والله.
1: لا بجد يا شهد العفو على ايه، ولا اي حاجه، ده انا يعني اخوكي يعني بجد، وعايزك طول الوقت ده مش كلام خالص، انا بقول لك الكلام ده حتى مش بيني وبينك يعني وخلاص، انا بقول لك على هوا اهو. ابعتي لي بعد كده على الواتساب او اتصلي بيا نشوف الدنيا وصلت لايه وبتاع، وان شاء الله خير. ما تخافيش يعني سهل.
0: انا والله متابعك من اول حلقه في المكالمه. تسلمي. في البرنامج.
1: تسلمي لي يا شهد والله، ما تحرمش منك، وطول الوقت كده تبقي كويسه ومبسوطه، والابتسامه كده عليكي انت واخواتك ان شاء الله تبقوا كويسين.
0: هي بقى الحلقه دي بتتعاد الساعه كام؟
1: البرنامج مش بيتعاد، ولكن هو موجود على سبوتيفاي، برنامج على التليفون بتاع اغاني وحركات بيبقى موجود عليه البرنامج، بتكتبي مش عادي هتلاقي جواها المحطه بتاعت نجوم اف ام التشانل القناه يعني، وهتلاقي مش عادي، هتلاقي بقى كل الحلقات اللي انا ببقى طلعتها على الهوا دي فيها مكالماتك وفيها كل حاجه، بتكون تقدري تسمعيها بس من غير صوره يعني اللي هو
0: ان شاء الله بودكاست. ان شاء الله بكره اول ما هصحى من النوم هرن على خالد.
1: كلميه وانت كده رايقه وهو رايق، وقولي له انت فاضي انا لازم اتكلم معاك، وتبقى مكالمه قويه يعني مهمه. اتفقنا؟
0: يلا. شكرا جدا.
1: العفو العفو. سلام يا شهد.
0: وبرضه في الجمهور برضه في حد عنده
1: ما انا هقول بقى الرسائل بتاعه الناس، هقول لك الرسائل بتاعه الناس قالوا ايه.
0: ماشي
1: يلا باي
0: باي
1: باي. ربنا يوفقك والله يا شهد، ويوفق كل الناس ان هم يعيشوا حياه كريمه وكويسه وحاجات كده. ماشي نطلع فاصل، تعالوا نطلع فاصل. كان حد طلب مني اغنيه نقاوت عيني بتاعت حماقي الجديده دي، فا قالوا لي شغل اي حاجه حماقي الجديده، وهنرجع بعد الفاصل نقرا بقى الناس قالت ايه وحركات كده ونكمل مع بعض. تروحوش في اي حته، لسه تسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تقدروا تشوفوا الحلقه وتقدروا كمان تدخلوا على الويب سايت نجوم اف ام دوت نت، هتقدروا تشوفوا برضو الحلقه، او تقدر تسمعنا على الموبايل ابلكيشن سواء انت اندرويد او اي او اس. تقدر تكتب نجوم اف ام هتلاقي الابلكيشن في الحلقه صوت. واهلا بكم مره تانية بعد الفاصل. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون 38350022. ولسه مكملين مع بعض في موضوع الحلقه، فهتفهم مني موضوع الحلقه دلوقتي وانا بقرا الرسائل. طيب مسا مسا يا جو، مسي على نفسك وعلى كل مستمعينك، ومسي على ايمان اختي من لولو ولاء هشام. بالنسبه لي اللي مالوش كبير يشتري له كبير، لازم الواحد يكون كبير نفسه. الكلام ده لجين زي ممكن، لكن جيل الثمانينات ده هو كبير نفسه. بصي طول الوقت يا استني اسمك راح فين. ماشي، بتقول لي من لولو ولاء هشام، تقريبا اسمك ولاء هشام. ماشي، صباح الفل يا ولاء. مبدئيا بحس ان طول الوقت لازم يكون في مرجع لينا في الحياة، سواء كان حد كبير، سواء ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نثقف نفسنا من باب ان احنا ازاي نبقى بني ادمين اصلا، فلازم نقرا على قد ما نقدر ازاي نتعامل مع البشر. فكبير نفسك في مواقف كتيرة، ولكن عارفه انت بتلاقي نفسك بتقدري تشوفي لك كبير في موقف معين. تبان الكلمة كبيرة قوي وأعم وأشمل من حاجات كتيرة، ولكن بتتقسم دايما على حسب المواقف. في أوقات ممكن تكلمي واحدة صاحبتك تقولي لها بقولك أنا عطلانة في موضوع معين، فقولي لي رأيك إيه. الحاجات دي برضو أنت بتشوفي لك حد عاقل فاهم، فهي في نفس السكة، فاهمة قصدي؟ فسواء جيل التمانينات أو جيل جين زي أو الأجيال الأصغر، فكلها بتبقى محتاجة للشخص اللي يبقى طول الوقت عندنا مواقف في حياتنا، فمحتاجين نسأل بعض ونتطور وناخد آراء بعض، يعني فاهم قصدي. طيب مساء الفل او صباح الفل يا استاذ يوسف، انا اسماء من المنيا، بحب البرنامج بتاعك جدا وتابعك على طول، وده شرف ليا. ده شرف ليا انا والله يا اسماء، منوره انت واهل المنيا كلهم، صباح الفل عليكي. ماشي مش عادي. السلام عليكم. حقيقي مش عادي. الاحترام القدوه قيم عاليه جدا، اللي ملوش كبير هيفضل صغير وعمره ما هيكبر في اعين الاخرين من ناحيه القيم والاحترام. يا ريت اغنيه زي ما انت لعمرو دياب. ده حسام فاروق، صباح الفل يا حسام، منور الدنيا. طيب مساء الفل يا جو، انا محمد الجوكر، كنت عايز منك طلب من فرح. ماشي، تفضل جنبي عشان ماليش غيرها. ماشي يا محمد، يا فرح خليكي جنبه يا فرح عشان ملوش غيرك. هتكون الرساله وصلت يا محمد. طيب مساء مساء يا جو، كان عندي امتحان النهارده ولسه عندي بكره تاني، قاعد بذاكر دلوقتي. سلم لي على نوره من المنصوره، هي بتحب تسمع الراديو جدا. احلى مساء عليك من اسكندريه، صباح الفل يا محمد، يا سمير، يا كنفاني، انت وكل اهالي اسكندريه الكرام. وصباح الفل عليك، ربنا يوفقك في امتحاناتك انت وكل اللي بيسمعونا وعندهم امتحانات. ربنا معاكوا يا شباب، ان شاء الله فتره كده بسيطه وهتعدي وتخلص يعني. طيب صباح الفل يا جو، انا في فرح، انا في فرح بس عارفه ميعاد البرنامج طبعا. ماشي فهمت. هي دي ماجي بتقول لي صباح الفل يا جو، انا في فرح بس عارفه ميعاد البرنامج طبعا، ما خلصنيش مشاركش معاك. وصبح عليكم وعقبال عندكم جميعا. الغائبه الحاضره ماجي، فين منى وفين الاء يا ماجي؟ صباح الفل عليكم جميعا. بالنسبه للجيل اللي مفروض صغير في السن بس كبير جدا عقلا ويقدر يميز الصح والغلط، والانسان لو في البيت بيحترم الكبير اكيد هيحترمه في الشارع، بس دلوقتي الموبايل بقى اقرب من الاب والام وبقى هو اللي بيربي. صح، ده يوسف احمد، صباح الفل عليك يا جو، منور الدنيا. اول مره تبعت لي ولكن ان شاء الله ما تبقاش اخر مره. للاسف بقى في حاجات كتيره بيتاخد منها القيم والتربيه غير المصدر المفروض الامن والاقرب هو الاهل. بقت السوشيال ميديا بناخد افكار بعض من بعض وبنربي بعض بشكل معين، فعندك حق 100%. طيب كميه بساطه وطهاره في المكالمه مرعبه. ده سلامه، صباح الفل يا سلامه، عامل ايه؟ ده بالنسبه للمكالمه اللي جت من شهد. عندك حق، البنت كانت بتتكلم بهدوء جدا، وهدوء قصدي بتتكلم في موضوع كبير عندها، فاهم قصدي؟ فعندك حق. عامل ايه يا جو؟ موضوع الحلقه مهم جدا، ان الانسان لازم يحترم كل الناس، الغريب قبل القريب. مشكلة كبيرة يا جو ان اغلبية الناس مش كويسين، يعني كل ما اتعامل مع حد بطريقة محترمة الاقي معاملته مش محترمة من غير سبب. ده عبد الفتاح ابراهيم، صباح الفل عبد الفتاح، عامل ايه؟ بيبقى في ناس قلة الذوق تحسها بلت ان كده، يعني في ناس ايا كان انت تتعامل معاهم ازاي قلة ذوق فعلا، فدول بنتجنبهم على قد ما نقدر. خلاص بقى، يعني ده مصلحة ان هو ظهر ان هو قليل الذوق من غير ما اخد قوي تجارب معاه في الحياة، ظهر لي من بره كده، فيا باشا اتكل على الله، فاهم؟ فماشي، صباح الفل يا جو، اجمل مذيع، ربنا يكرمك والله يا رب، يكون كان يومك جميل زيك دايما، منور ومكسر الدنيا. شكرا يا نوره، دي نوره سامي. موضوع الحلقه حلو قوي فعلا، الواحد بيشوف حاجات غريبه في الشارع وفي المواصلات بالنسبه للاولاد والبنات بتوع اليومين دول،
بس برضو مش عايز اعمم لان في برضو ناس كويسه، لكن بجد الوحشين وحشين بطريقه ما حدش يتخيلها. تلاقيهم بيهزروا بطريقه مش كويسه، يقولوا الفاظ ما ينفعش تتقال لا في الشارع ولا في البيت. البنات بتلاقيهم بيهزروا وبيضحكوا تحسهم اولاد بجد، ربنا يهدينا جميعا. ده بالنسبه لموضوع الحلقه. نوره بقى سامي بتكمل وبتقول مشكله شهد ما ينفعش تبقى فيها لوحدها، لازم حد كبير يتدخل في الموضوع ولازم يوضع يحط حل لموضوع مرات باباها، حتى لو امكن يكون في محامي كويس ابن حلال يكون موجود، ولو مرات باباها ليها اي حقوق تاخدها وتبعد عن شهد واخواتها عشان تعرف تعيش في استقرار وتهتم باخواتها الصغيرين، لانها لو فضلت على الحاله دي ممكن مرات باباها تعمل حاجه مش كويسه في المستقبل. وبالنسبه لموضوع الفلوس المفروض تحطهم في بنك، لان وجود الفلوس في البيت مش امان. يعني دي فكره برضو شهد سمعانا، هي كانت بتقول لي يا يوسف قول لي الناس بتقول ايه، فده رايي اهو يا شهد. اسمعي خلود، ازيك يا يوسف عامل ايه؟ وحشني جدا، زعلانه منك. ليه يا خلود زعلانه مني؟ ليه اللي حصل؟ طيب عفوا يا جماعه. طيب بص يا جو، حوار الشارع وكده رايي زمان كانت الحياه احسن، بس ده بالنسبه لنا احنا مش بالنسبه لاهالينا، لاننا بنختصر باختصار كنا صغيرين مش فاهمين حاجه، فكانت الدنيا حلوه بالنسبه لنا، بس برضو الدنيا كانت صعبه برضو. ده عبد الرحمن عويس. طيب لسه مكملين مع بعض على الهواء مباشره، لسه بنتكلم مع بعض، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم الواتساب هو 015 59 55 1006. نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. تقدروا تشوفوا الحلقه. رقم الواتساب هو 0155955006. ام رقم التليفون هو 3835022. فنكمل ونقرا الرسائل. طيب خلينا ناخد برضو كومنتات الفيسبوك. استنيها واحده. ماشي. عندنا كومنت على زمان كان الصغير بيحترم الكبير وبيعمل له حساب. دلوقتي على ما اعتقد الموضوع اختلف بالنسبة للجيل الجديد. بس برضو مش عايزة أعمم عشان في ناس لسه كويسة. دي نورة. صباح الفل عليك يا نورة. ده كومنت بوست الفيسبوك. ماشي. خلينا نشوف لو في برضو ايه كومنتات تانية جت نبقى نكمل ونقراها. طيب بالنسبة للمكالمة دي خلاص خالك المحامي ده يحكي له كل حاجة بالتفاصيل وهو يدخل يتكلم زي ما انت زي ما انت قلت يا جو. وانت دلوقتي خلاص وصلتي للسن القانوني. ده رد عبد الرحمن عويس على مكالمة شهد. فديني برضو بقول لك يا شهد هو ايه الرسائل اللي جت. طيب مريم. صباح الفل يا جو. انا عندي رأي كده بخصوص قصة شهد. اولا ربنا يعينها ويقويها. ثانيا المفروض ان مرات ابوها بيبقى ليها حق في البيت اللي هم عايشين فيه. فهي بما ان خالها محامي تكلمه تفهم منه هي حقها قد ايه من البيت وتاخده. ولو هي معاها فلوس ولو مش معاها ممكن تبيع البيت وهي تاخد حقها وشهد تاخد شقة هي واخواتها لو ينفع يعني. لان واضح ان مرات ابوها مش من النوع اللي ممكن تلين وتحن عليهم بالكلام. دي وجهة نظر تانية بس دي محتاجة التدخل والقرار يكون من برضو الشخص اللي هو في عائلتها اللي ان شاء الله هي هتكلمه يعني. بس هي فكرة فعلا كويسة يا مريم. طيب والله حاسة ان المثل ده واقعي جدا. انا فعلا بقى في موضوع مهم. هتلاقوا الدنيا عندنا ايه داخلة في موضوعين بس منهم موضوع شهد ومنهم موضوع بتاع الحلقة. فانت لو سمعت حاجتين مختلفتين عن بعض اسمع للاخر هتفهم احنا فين يعني. طيب نعمة بتقول لي حاسة ان المثل ده واقعي جدا اللي هو مثل اللي ملوش كبير يشتري له كبير يعني. تقول لي اخدت قرار لازم اشارك القرار ده مع حد اكبر مني او بثق فيه. لا استنى نقرا من الاول بقى. حاسه ان المثل ده واقعي جدا. انا فعلا لما بقى في موضوع مهم واخدت قرار لازم اشارك القرار ده مع حد اكبر مني او بثق في رايه اخد من خبرته في الحياه ويمكن ينبهني لحاجه انا مش واخده بالي منها. بس في نفس الوقت حاسه ان الموضوع مش بالسن بس لان احيانا ببقى بتكلم مع حد اكبر مني والاقي طريقه تفكيري او روايتي او رؤيتي للموقف اوضح شويه يعني. ممكن احل موضوع حد كبير يحتار فيه. عشان كده بالنسبة لي الكبير مش شرط سن. ممكن يكون خبرة وحكمة وفهم للحياة. ممكن حاجة بقى لمجد المهندس. ولو مش متاح يبقى عمرو دياب اي حاجة بقى على ذوقك. حاضر يا نعمة. وكان حسام فاروق قال لنا اصلا اختار معنا الاغنية الجاية اللي هي زي ما انتي لعمرو دياب فدي هنشغلها بما انك برضو كنت عايز تسمع عمرو دياب. طيب مين تاني؟ يحيى محمد. صباح الفل عليك يا يحيى. عامل ايه؟ ثانية واحدة يحيى الرسالة تظهر بس. ماشي. يحيى بيقول لي بما ان انضممت لعائله برنامج مش عادي فاسمح لي اقول لك مساء الفل عليك يا جو. ازيك؟ انا رايي في موضوع اللي حضرتك تناولته النهارده. بما اني من جيل زد انا لازم احترم الراجل الكبير اللي ماشي في الشارع لان ممكن يكون والدي او جدي. وكمان انت كمان لازم تعرف ان الشارع ده مش مكان للعب. لو انت شاب بتلعب كوره في الشارع او لو انت هتقف مع اصحابك في الشارع لازم توطي صوتك عشان الناس الكبيره ممكن تكون نايمه او بتقرا او ايا كان. لازم نحس بكل ده. وانت في الباص او في المترو لازم لو انت شفت راجل كبير لازم يقعد او ست كبيره. بس على فكره ده مش لازم. والدك او والدتك تقول لك احترم الكبير. المفروض علينا ان احنا كجيل جديد او كاجيال جديده لازم نحس باللي حوالينا. واحب احييك على تناولك للموضوع ده عشان في شباب بصراحه مش بيحترم الناس الكبيره. انا اسف على الرساله الطويله بس الموضوع محتاج نقاش طويل. انا نفسي اسمع تيجي نتراهن لتامر عاشور وبعد سلام لامي تاج راسي. شكرا جدا ليك يا جو حبيبي يحيى مبدئيا ومنور الدنيا واهلا بيك في هذه العائله الكريمه يعني. طيب بالنسبه لموضوع الجيل الكبير وانك جين زي والحاجات دي فكل اللي انت قلته صح 100%. كنت عايز اقول على حاجه في النص مش فاكر راحت فين. حالين احب احييك. تناولي للموضوع. والله بص انا مش بتكلم لوحدي انتوا كلكم بتتكلموا. فلو الحلقه دي حلوه فتاكد ان هي حلوه بسبب ان انتوا كلكم بتحاولوا تخلوها حلوه معايا. فدي حاجه عشان كده دايما في اي حلقه بقول لكم ان انتوا فعلا الحلقه يعني. ان كان انا ممكن يكون في فكره جت في دماغي بتستفزني جدا فباجي اتناقش معاكم فيها يعني. هي دي بتبقى طريقه تفكيري في المواضيع بتاعت الحلقه. من حاجات بنعيشها حاجات بشوفها في يومي حاجات بشوفها وانا بتعامل مع البشر حاجات دي. فدي بتبقى دايما فكره حلقات البرنامج مش عادي معاكم على نجوم اف ام. بس دايما الحلقات بتبقى حلوه الحمد لله من كلامكم يعني. ان انتوا بتقولوا ان هي حلوه ده بسببكم برضه. فاهم قصدي؟ وده بجد مش كلام كليشيه يعني ده حقيقي. طيب ضحى بتقولي يوسف ايه الاخبار؟ انا تمام يا ضحى. انت عامله ايه؟ بتقولي جايه متاخر النهارده فمش عارفه اتكلم على ايه. بس لما بتكلم في مواضيع مختلفه احب اقول لك ان الكلمه الحلوه فعلا بتفرق. ممكن جمله بسيطه تقولها لحد تغير يومه كله وهو ما يعرفش. فبلاش نبخل على بعض بالذوق والابتسامة والكلمة الحلوة. نفسي انه نورمالايز الحوار ده بجد، نخليه عادي يعني، لاننا بقينا بنقابل ناس غريبة على الصبح. والله اتفق معاكي 100%. ضحى، صباح الفل عليكي، مساء الجمال. طبعا لازم كل حد يبقى ليه كبير، يبقى هو المرجعية بتاعته، يبقى هو اللي بيلجأ له لما بيقع في مشكلة. الناس ترجع للشخص الكبير بخصوص ايه في مشكلة، الناس ترجع للكبير يعني، بخصوص الناس مش طايقة نفسها. كان في اتنين بيحكوا مع بعض عن احلامهم، واحد دي نكتة صح، انا عندي حساسية من النكتة، محي ده دكتور محمد محي، اما نشوف ماشي، مش عارف دي نكتة ولا ده موقف، بس تعالى نقراه. كان في اتنين بيحكوا مع بعض عن احلامهم، واحد قال نفسي يبقى عندي مزرعة فيها غنم، والتاني قال له انا عايز ذئاب في المزرعة ياكلوا الغنم بتوعك، واتخانقوا مع بعض وفي الاخر لا ده عنده غنم ولا ده عنده ذئاب ولا في مزرعة اصلا. يعني دي قصة من باب المبدأ بتاع ان احنا بنحرق يعني، اللي هو صباح الفل بنفضل نقول اي حاجة وبنوصلش لحاجة في الاخر، فماشي فهمتك. للأسف أجل الاحترام يكاد يكون انعدم من الشباب، مش الشباب اللي عنده 12 أو 13 سنة، ده الأطفال كمان يعني. أفتكر وإحنا أطفال كنا ما نفتحش بقنا مع الكبير إلا لو سألنا عن حاجة، سواء في سن 13 أو المراهقة أو حتى في الجامعة، وعلى طول مبتسمين في وش أي حد كبير. إنما دلوقتي ممكن تلاقي طفل ست ما كملش 6 سنين بيرد على المدرس بتاعه بطريقة بشعة، ويرد على مامته وباباه قدام أي حد. بالنسبة لحوار الورث ومرات الأب ده بقى، بالنسبة لمكالمة شهد، واضح إنها طمعانة مبدئيا، ما تسيبش، واضح إن الست دي طمعانة يعني. فنصيحتها لشهد دي منا بركات، بتقول اولا ما تسيبش فلوس في البيت، لو هي عارفه مكان الفلوس تغير لبنك مختلف، لو هي كانت حاطه فلوسها في بنك يعني، لو البنت عندها اي ذهب تشيلهم في خزنه في البنك من غير ما تعرف، ما تعرف حد مكانه، بدل خالها المحامي اكيد هيلاقي ثغره لو تكرر كلام. عامه سهل تسجل له، لو تسجيل ده محفوظ في كذا مش عارف ايه. طيب ماشي، فهمتك. عموما هي بس بتتكلم في فكره ان هي تحاول على قد ما تقدر تكون بتلجأ لخالها يعني. طيب برنامج جميل جدا يا جو، ممتع والله، بس معلش اعذرني بقالي كتير مش بفتح الراديو. فين البوب؟ مواعيد البرنامج اتغيرت ولا ايه؟ مبدئيا شكرا يا نوره، دي نوره فرحات. الناس اللي معايا من بدري عارفين الحركه دي، بقالي كتير ما عملتهاش، بس الناس اللي بتسمعني على طول عارفين مواعيد البرنامج وعارفين القصه. ريحوا ظهركم ثانيه واحده، هقول حاجه مهمه. برنامج البوب اتغير، بقى الموقف بقى موجود معاكم كل يوم خميس من الساعه 10 للساعه 12 بالليل. اما انا اسمي يوسف بركات، بقدم هذا البرنامج حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. بنتكلم عن ايه عموما؟ بنتكلم عن مواقف حياتيه، وطول الوقت بيبقى فيه مقارنه كده بنعملها لطيفه، الا وهي مقارنه مواقف ممكن تكون بتحصل لاجيال اصغر، طب يا ترى الكبار كانوا بيفكروا فيها ازاي، او الاجيال القديمه، والعكس صحيح. بنستفيد ايه في الاخر؟ بنستفيد ان احنا يكون في شباب كويسين ان شاء الله في الدنيا زي ما في اصلا، وفي نفس الوقت يكون بناخد خبره من الناس الاكبر مننا. ده عن طريق ايه؟ عن طريق المشاركه في الرسائل، وعن طريق ان احنا بنتكلم مع بعض في المكالمات وحاجات كده. بس كده يا نوره، دي نوره فرحات، حبيت اعرفك يعني، وصباح الفل عليكي، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره يعني. طيب تتكلمي يعني. طيب بالنسبه بقى ان احنا دلوقتي قاعدين مع بعضينا، فناخد او نستقبل مكالمه يعني، ونقول الو.
1: الو،
0: ازيك يا ايه؟
1: ازيك،
0: عامله ايه؟
1: الحمد لله،
0: يا رب دايما تكوني كويسه.
1: كله تمام الحمد لله
0: يا رب دايما. اتفضلي يا ايه، معك بعض من الوقت، ليس بالكثير، ولكن اتفضلي قولي لي عايزه تقولي ايه.
1: بص، هو الموضوع بخلاف الموضوع بتاعك النهارده، بس انا كنت عايزه اتكلم فيه وما جاتش الفرصه.
0: طيب ماشي، بتلبسيني يعني. اتفضلي. لا والله، قولي اللي انت عايزاه.
1: تمام. الموضوع اللي انا عايزه اكلمك فيه، الذكريات دي حاجه بجد ما تنفعش ان هي تتمحى اصلا من الذاكره بجد.
0: ده كان في حلقه احنا عملناها تقريبا قبل كده عن الذكريات من قريب، فانت كنت عايزه تشاركي معايا في الحلقه دي صح؟
1: بالظبط.
0: افتكرت. طيب قولي لي عايزه تقولي ايه عن الذكريات، ووجهه نظرك يعني في الموضوع.
1: من وجهه نظري بصراحه، الذكريات دي لو مع ناس حلوه وبتديكي اهتمام بجد، يعني الذكريات دي ما بتتنسيش.
0: تعيش ملك، عندك عندك حاجه تفتكرها وتضحك وتهزر وحاجات كده صح؟
1: ايوه
0: صح.
1: ايوه،
0: فانت عندك ذكريات كده حلوه صح؟
1: كتير.
0: طب الحمد لله، على فكره انت كده محظوظه على فكره يعني.
1: بس في حد راح من ساعتها والدنيا ما بقتش في احسن حاجه.
0: فاهم قصدك، بس انت عارفه ان دي حاجه مش بايدينا، وبنحاول نكمل حياتنا بس بنفتكر الحاجات الحلوه صح؟
1: عارفه والله.
0: جدع والله. طب قولي لي عايز تقولي ايه تاني؟
1: بحاول اتعايش.
0: ماشي، قولي لي عايزه تقولي. طب انت عندك كام سنه؟
1: انا
0: اه
1: انا قدامي شهرين ونص كده يبقى عندي 20 سنه.
0: اوكي، يعني انت دلوقتي 19، 19 وحته.
1: بالظبط.
0: طيب بالنسبة لموضوع ان احنا طول الوقت بنحاول نرجع لحد كبير في حياتنا، او نحاول على قد ما نقدر في اوقات كتيرة يكون الشخص اللي بنرجع له ده يبقى حكيم وحاجات كده، هل انت بتعتبري ان وجود الشخص المهم، الشخص الكبير ده في حياتك مهم، ولا لا انا 10 رجالة في بعض واخش في اللي انا عايزاه بصدر مفتوح كده والدنيا رايقة؟
1: لا، هو لو الموضوع يستاهل ان انا ادخل حد كبير انا هدخل طبعا.
0: صح، يعني هتبدأي يعني انت عاملة حساب دايما ان في شخص لازم يكون بنرجع له في المواقف الكبيرة.
1: طبعا
0: صح،
1: طبعا، ده
0: مهم
1: اكيد
0: جدا.
1: مهم جدا.
0: صح، اتفق معاك جدع.

0: انا ما قدميش غيره دلوقتي، هو اللي انا معاه على طول. اي نعم بابا موجود بس انا مع اخويا الكبير على طول.
1: ما شاء الله، ربنا يخليكم لبعض وطول الوقت كده تبقي فرحانه ومبسوطه ومبتسمه كده.
0: يا رب دايما.
1: قولي لي، عايزه تقولي اي حاجه تانية قبل ما نقفل؟
0: عايزه اقول للشهد اللي كانت معاك، هي فعلا لازم تدخل خالها في الموضوع.
1: صح، اتفق معاك جدع، هو لازم حد كبير فعلا اللي يحل في الموضوع ده، هي لوحدها مش هتعرف تعمل كل حاجة.
0: هي مش هتعرف.
1: صح
0: وخصوصا ان هو كمان محامي فهو هيعرف يتصرف.
1: صح صح اتفق معاكي 100%. شكرا ليكي يا ايه جدا على المكالمة دي.
0: والله انا مبسوطه ان انت كلمتني، انا انت كنت قابلني زعلان النهارده.
1: لا لا والله خلاص، طالما اتكلمنا اتبسطي.
0: ماشي،
1: يلا، عايزة اي حاجة؟
0: عايزك تشغلي اغنية روم جميل بس بعد التلفزيون.
1: هشغل، حاضر. طيب خلاص، الأغنية اللي هتبقى بعد اللي جاي، بعد عمرو دياب، واحنا كده في نص اللينك الجاي، هشغل لك رامي جمال.
0: خلاص ماشي، انا هستنى.
1: ماشي، استني.
0: ماشي،
1: يلا باي.
0: باي.
1: ماشي، مها بتقول ايه على الواتساب؟ بتقولي افتكرت فيلم حاحة وتفاحة، اللي مالوش كبير يشتريه كبير. ماشي، مشورة حلوة. ده نبي الأمة كان بيستشير، دي حاجة حلوة، واسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وإعطاء النصايح وتبادل الآراء مش شرط يكون من كبار، في صغار في السن بس تفكيرهم ناضج. بالنسبة لي أنا مختلفة شوية، أنا رئيس الجمهورية نفسي، باخد قرار وبنفذ وبتحمل النتيجة، وبالنسبة للاحترام يا ريت ومن خلال برنامجك الناجح. شكرا ليكي والله يا مها، أتمنى يعني. تقولي اللي بيوصل للناس، نفسي أكون قوي يكون بين الناس احترام، لأن حاسة كل ما أسافر وأرجع ألاقي الناس اتغيروا، العيب فيا ممكن مش عارفة، بس أنا لسه زي ما أنا بقول. شكرا، تسلم ايدك، وبحب بجد جبر الخواطر، مش بلاقي كتير شبهي، عشان كده انا ماشيه ماشي راجع الرياض بعد اسبوعين، لان فعلا هناك التجمعات اقل من هنا مها من مصر. واضح كده ان انت حبيتي العزله يا استاذه مها، ومش طايقه عيلتك. يعني انا بهدي الامور والنفوس، لو حد من العيله سمعني احب اقول لكم شوفوها متضايقه ليه، تروحي وترجعي بالسلامة إن شاء الله يا مها. إزيك يا جوانا، لحقت القصة بتاعت شهد من أسوان، عايزة أحييها على قوتها وعلى اهتمامها بإخواتها، وبدعي لها ربنا يحفظها ويوفقها لحل الأمور بطريقة تحفظ لها حقوقها هي وإخواتها. صح صح صح صح صح. إزيك يا جو، أنت ما قلتيش اسمك، أنا بدور على اسمها، دي مروة الغزالي. طيب نطلع فاصل، لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في أي حتة، خليكم معانا ونطلع فاصل.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعض ولسه فاضل شويه وقت كده، مش كتير ومش قليلين، بس احنا لسه مع بعض. رقم الواتساب هو 0-15-5-9-5-5-1006. طيب صباح الفل يا يوسف، يومك حلو باذن الله. شكرا جدا جدا. دي سماء عادل، الحلقه موضوعها حلو، ممكن شاهد تبقى بتتواصل مع حد بتثق فيه من اهل مامتها بشكل يومي افضل، عشان الدنيا ملهاش امان قوي رغم انها ما شاء الله جدعه جدا، بس ما حدش بقى عارف ممكن يحصل ايه في اي لحظه، وتشيل حاجتها في مكان تاني بحيث تبقى في امان، وربنا يقدرها على شيله اخواتها ويسهل حياتها. شكرا مهما الواحد موده ما كانش كويس وفقد الشغف والانهيارات بتاعه الصيف، بس بعد شويه بسمعك من الابلكيشن قمت وفقت وفتحت التي في بتدينا طاقه. شكرا ليك والله يا سماء، يا رب دايما الواحد كده يبقى خفيف على قلبكم. طيب صباح الفل يا جو، انا لسه جديد معاكم بس بصراحه عجبني البرنامج قوي. وبالنسبة لسؤال الحلقة مبدئيا شكرا يا عمر جدا، ده عمر رقم اخره 6725، يقول لي سؤال الحلقة: طب لو الكبير بيتدخل في كل حاجة وبيفرض رأيه على كل المواضيع وشايف ان الجيل الجديد مش بهذا السوق دايما، هنوجه كلامنا لهذا الجيل او لهذا الشخص ونقول له ان البني ادم ده عنده وجهة نظر واكيد شايف حاجة ممكن تبقى غلط بعد ما تقعد تسمعه شوية، بس على الاقل اسمعه، فاهم قصدي؟ فهنفضل طول الوقت بنحاول نشوف المشكلة فين ونروح لها، ما هو اصلا ما فيش حياة تبقى سهلة عمور، فاهم؟ لان احنا بنعمل حاجة صعبة جدا الا وهي ان احنا نتواصل مع بعض، واحنا عندنا كل واحد تفكير، كل واحد عنده وجهة نظر، كل واحد عنده رأي، فان انت تحط لي اراء كتيرة مختلفة في وقت واحد وفي مكان واحد اكيد هيحصل كلاشات بطريقة ما يعني. فطول الوقت هنحاول نظبط الدنيا بحيث ان احنا نوصل لحل يرضي الجميع يعني. طيب مساء الخير، ده رقم ماشي، دي مش عارف الاسم ايه بس رقم اخره 8628 تقريبا، امة الله اسم كده صح على الواتساب، مش عارف ده حقيقي ولا لا، بس عموما ردا على سؤالك تابعي نجوم اف ام على التشانلز بتاعتها على اكتر من بلاتفورم، هتلاقي رد على السؤال بتاعك ده لو بقى فيه فرصه، فاهم قصدي؟ ده ردا على سؤالك. طيب انا بحب اساعد الناس قوي سواء كان كبير قوي او صغير، عشان هيجي يوم وهكون مكانهم ايا كان لو هم كبار يعني. ده احمد خلف، عندك حق ابو حميد جدع، هتلاقي الخير ان شاء الله دايما طول ما انت بتقدمه. طيب بخصوص المكالمه بتاعت شاهد، وجهه نظري احنا سمعنا من طرف واحد، وعشان راينا ونصيحتنا تكون عادله وموضوعيه لازم ندفع نسمع الطرف الاخر، دي وجهه نظري بغض النظر عن الحق مع مين، واعتقد ان الموضوع ممكن يتعالج بحكمه من احد الاقارب او الناس المحترمه في المعارف. اتفق معك 100% يا حسام، ولكن طبعا اي موضوع هتسمعه من طرف واحد مش هتعرف تحل، لازم تسمع الطرف التاني. بس بالنسبه للي هي قالته احنا بندي حلول بالنسبه للي سمعناه، فاهم قصدي؟ طيب مساء الخير يا جو، حقيقه يا رب يحفظك، برنامج جميل وموضوع جميل، تحياتي لاجمل مذيع واجمل اذاعه، شكرا لحضرتك جدا. لا احترامي الكبير ورايي الكبير من الحكمه، تواد وتحابوا وقربوا المسافات، ده محمد الموافي الشروق، نفسي اسمع سهرة الليل جورج وسوف. حاضر اشغل لحضرتك جورج وسوف في اخر الحلقة، هعمل كده. طيب مساء الفل، المثل الصحيح اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب. ده صح يا رامي، كان عرفت اصل المثل ده ان كان بيقولك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، لا هو بيقولك اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب، فحلو قوي ان انت فكرتنا بيها صح. في رقم اخره 8120 بيقول لي هاي، فهاي هاي بيه. طيب صباح يا جو، انا اصغر واحده في اخواتي، اكيد برجع ليهم، وفي شويه تحكمات سيكه بس بنعدي الدنيا عشان بحب اخواتي الكبار وبحب لمتنا وبحب الحج والحجه والبرنامج. تسلمي لي والله. طيب انت مش قايله اسمك، مش مكتوب برضو في الرساله اللي فاتت، بس ماشي، رقم اخره 8199. صباح الفل عليكي. صباح الفل يا يوسف، انا عمر اشارك، انا بس بصبح عليك ويا رب دايما تبقى ناجح ومنور الدنيا. شكرا جدا يا مريم، والله دي مريم رأفت، صباح الفل عليكي، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره تبعتي لي كده وتشاركينا دايما مواضيع الحلقه. طيب نسمع اغنيه، كانت ايه قالت لي عايزه تسمع رامي جمال، ونخلي الاغنيه على التي في عشان تسمعها يعني. طيب نسمع رامي جمال، لسه موجودين مع بعض ما تروحوش في اي حته، رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1006، نسمع الاغنيه ونرجع تاني نكمل الرسائل ونشوف رايحه بينا فين.

ماشي. بحبك قوي. اول مره بعت لك عايز اغنيه رومانسيه بمناسبه خطوبتي ان شاء الله. مش بعت اسمها، لا دي رساله، دي رساله قديمه. طيب هو المره دي هي بعتت نقطتين بس. ماشي، ده رقم اخره 8486. صباح الفل عليكي. طيب ماشي، صباح الجمال. يا لهوي، ده حماده المصري هيجري ورايا. ده بعت لي من الاول بس ما شفتش الرساله، فمعلش يا عم حماده. والله كان بيقول لي انت ما قريتش رسالتي يوم الخميس، اسامحك عشان القميص الحلو ده. تسلم لي والله، تسلم لي يا عم حماده، والله حقك عليا. طيب هو بيكمل بقى النهارده وبيتكلم عن اللي ملوش كبير يشتري له كبير، حد يكون عنده خبره في الحياه اخد رايه واتعلم منه، لان هو اكيد مر بتجارب اكتر مني، فانا مع المثل ده جدا. اللي ملوش كبير، هو بيعيد نفس الرساله. اتفق معاك يا حماده والله فعلا. استنى بقى، انا قريت دي. قريتها. ماشي، هي مها بقى بتكمل بتقول والله فعلا نجوم مش كلام بقوله، الوقت معاك مفيد وممتع، وانا كنت اجتماعيه قوي بس طبعا مع تغيرات الوظائف على رايك وبقيت تيتا، فما فيش وقت اخرج واقابل اصحابي. انا لسه على علاقه وتواصل مع اصحاب المدرسه وعاملين جروبات وبنتقابل، بس انا من ساعه ما شغلت نفسي ببرامج نجوم اف ام حسيت انكم اساسي في يومي، فعلا انتوا اقرب ناس وبحس ان انا عيله، ودي حاجه انا حباها ومستمتعه بيها جدا. محدش مزعلني، ما تخافش من العيله، ولو حد فكر ابعت لك وتجيب الرجاله وتيجي، انت نعمه من ربنا، ربنا يديمها علينا. بنستفيد وبنستمتع بمواضيع وبنكتسب خبرات. انا بطول عليك انا عارفه، بس فعلا ونعم الابن الناجح، وبحس فعلا انك ابني ومن نجاح لنجاح. يا رب ان شاء الله لما اسافر هعمل عمره وادعي لك، يمكن نتقابل هناك ما دام مش عارفين نشوف بعض هنا. وفعلا بفرح جدا لما بتقرا رسائلي وبتديني اهتمام من وقتك، شرف ليا. ايه الحلاوه دي؟ الكلام الحلو الكتير ده، شكرا لحضرتك جدا والله. يعني شكرا والله، شكرا جدا جدا جدا. يا رب الواحد دايما يكون كده يعني خفيف على قلوبكم. والله شكرا جدا يا مها. طيب صباح الخير يا جو، البرنامج بتاعك يبان فكرته سهلة جدا، بس هو برنامج جميل وانت صوتك مريح بالنسبة للموضوع. بالنسبة لي انا ما بتدخلش طرف ثالث الا لو الموضوع عك مني. انا محمد محمود. شكرا يا محمد على كلامك والله. بيبقى في شوية مواقف كده بتحصل لك في حياتك يا محمد، تلاقي نفسك اللي هو ايه، واضح ان انا هعك، فلا تعالى ناخد راي حد. بيبقى في حاجات كده بتحس ان مخك بيعرف حدوده، فبقت اللي هو لا انا هسال فلان، هسال علان، هسال حد قال لي قبل كده ان هو عنده خبره في الموضوع ده وحاجات كده. طيب ممكن اتواصل مع برنامج مش عادي؟ ما انت هنا، انت وصلتي. ده الرقم اللي هو 8120. قولي لي عايزه تقولي ايه قبل ما نجري، قبل ما نمشي. طيب السلام عليكم، اول مره اتابع البرنامج الجميل ده، وانت متالق يا جو، كاريزمتك حلوه بصراحه. عايز اعرف مواعيد وايام البرنامج، وانا مش عارف الموضوع اللي بتتكلمه بصراحه، بس شايف المناقشات والاراء محترمه، ولكن ما فهمتش الموضوع بتاع الحلقه نفسه. ان شاء الله اتابعكم على طول، ولو امكن اعمل اهداء لزوجتي الحبيبه مربيه الاجيال عيشه هاشم، وحبه الكريز بنتي منى، وخطيبها احمد، واولادي محمد ومحمود وزوجاتهم مريم واسراء، واحفادي الغاليين سليم وسيلين، واخيرا ابراهيم واختي منى. اشكرك جدا، معاك الحاج اشرف هاشم. صباح الفل، ازي حضرتك، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره تبعت لنا. وكان بالنسبه للموضوع، انت لسه بعت لي حالا؟ لسه فاتح حالا. ماشي، بالنسبه للموضوع بتاع الحلقه النهارده، كنا بنتكلم على مبدا الشباب الجديد اللي ممكن يكون في منهم كتير، ولكن احنا مش هنعمم يعني اي قاعده خالص هنا، لكن كنا بنتكلم على مبدا ان لازم طول الوقت الشباب يعرفوا ان هم جزء من المجتمع، وجزء من ان لازم يكون لو ماشي في الشارع يحترم الشارع، لو في مواصلات عامه مع الناس لازم ياخد باله ويتعامل باحترام مع الناس كلها، يبان في قعدته في كلامه في نظراته. فده اللي النهارده كنا بنحاول نتناقش فيه، ورجوعا لفكره ان الشخص بيتعلم القيمه ويحترم البشر اللي حواليه يعني، بناء على لو هو شايف ان هو بيحترم شخص اكبر منه، شخص بيستفيد منه، شخص بيكون بالنسبه له. بص القدوه بتختلف، وقصه كبيره ممكن نتكلم عنها بعدين، لان انا عامل حساب ان احنا هنتكلم عن مبدا القدوه عموما في حلقه من الحلقات، لان الموضوع صعب شويتين في اتخاذ قدوه يعني. ولكن طول الوقت البني ادم اللي بيحترم اللي اكبر منه طول الوقت هيكون عارف يحترم كل الناس وكل اللي حواليهم. ان شاء الله تكون معانا في حلقه جديده ان شاء الله يا استاذ اشرف من البدايه، ولكن البرنامج موعيده حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل قبل دلوقتي بساعتين. كان معكم يوسف بركات لمده ساعتين. اتمنى تكونوا اتبسطتوا بالحلقه، اتمنى الواحد كان خفيف على قلوبكم جميعا. اشوفكم على خير، تصبحوا على الف خير، واشوفكم يوم الاربعاء الجاي بالتوفيق لمنتخب مصر بكره ان شاء الله. الماتش هيكون الساعه 10 بالليل ضد بلجيكا،
ان شاء الله الرجاله ترفع راسنا، ان شاء الله نشوف مستوى مشرف جدا جدا لقيمه اللاعب المصري وللفرقه اللي موجوده حاليا. الفرقه موجوده كويسه، عندك اسماء كتيره مهمه، عندك اسماء كبيره بتلعب، ناس موجودين زي ما تقول كده زي صلاح ومرموش، وعندك اسامي كتير كتير كتير في الفرقه الناس كلها عارفاها، والناس عارفه يعني ايه كواليتي اللاعب المصري. ان شاء الله نكون بكره على قد المسؤوليه، ان شاء الله نعمل اداء مشرف كويس. مشرف دي بمعنى ان هو يكون على قد ما هو المفروض يعمل، ليه؟ لان احنا عندنا مواهب كبيره، عندنا فرقه كويسه نقدر نستند عليها كده، ونبدا نتكلم ونقول لا ده اللعيبه دي جامده، كل بوزيشن في الملعب وكل رول كده في اتنين تلاتة حلوين. ان شاء الله نكسب بكرة، ان شاء الله يكون الماتش كويس، ان شاء الله نعمل اداء كويس، واشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: facebook.com/nogumfm.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في،
2: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.